والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.

تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

وي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همو من دادات.
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بقرينو بيخوين.

Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barazan khosh ham lawani no tuno, lawani kain tafsiri qur'ani piroz bema wa khizmattan, bema basi razamandi khuay gawra. Wahi wa dalmi uwe aziz sudi liur bugrin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بله خوش استان وكل وانا رابردو بس من لآت كيف يشترك الكوا وصيتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو كركاني ووصيتي يعقوب لو كركاني عليه الصلاة والسلام كوا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو بعام أو زادية تفصيل بيدابا وصيتك يعقوب كلبو كركاني دكا لبرو ديارة وكل سبب نزولي وآت دو كزانان دفرمون كسانيق لبني إسرائيل ادعاي أوان ذكر كقوايا أوان بدزقرتنيا بديني يهوديات أوا وصيتي بيغمبراني خوان زي بزيادة كان كوا وصيتي عن كردينة كوا تنهار سر أو دينة بمنينة ونسنا سر دينيش ككالدواي أو دينة دي إتر خواي قور سبحانه وتعالى أوان بدرو دخاتوا وكوا راسني بلك وصيتي بابيان وصيتي إبراهيم وصيتي يعقوب عليه الصلاة والسلام أوي كوا بابند من بعقيدة توحيد يتر هر بيغمبريك كوا لو ريقايا وديتن بتايبتي وكو خواي قول سورة النساء دفرميتن كوا هر بيغمبريك كهاتي خواي قول سبحانه وتعالى عهد وبيمان لورق كوا إيمان ببيغمبري دواتر وهر وها هر هموشيان إيمان ببيغمبري خاتم بينا كوا لكتاب كاني باسكرا ونشان كانش باسكرا يتر وصيتي بيغمبراني بني إسرائيليش وكلير دا خواهي قولي شارات بيدكا أو كوالسر أو عقيدة توحيدة بجين كوا خواهي قولي لواني هل بجار ديا كوالسر زماني خاتم كشيان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كيوش يكل متبع كان دين إبراهيم فيوست بابن بن بو شريعته يتر دفرمي آية أنقو أم كنتم شهداء خواهي قولي دفرمي بيان بلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أنقو حاضر بون شهداء زمع شاهد شاهد وتحاضر أنقو حاضر وآماد بون لكاتك دا إذ حضر يعقوب الموت كاتك ومردن آماد بولا يعقوب كواتا خواهي يقول لير دا وصيتي يعقوب ما لو دا جيرتوا عليه الصلاة والسلام لو كاتك ولسلامرق لآتك بيشتر وصيتي إبراهيم ويعقوب كوابردوامي لجيانيان دا نصيحته أموجاري من ذلك كان عندك كوا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لكاتي جيانيا ولا سلام رجيج دا يعقوب تأكيد لو وصية ذكاته يعني أنت مش هذا كي سبحان الله إنسان لسلام رج تيب يجرنجا حول ده لآخر لحظات جياني أدايبك أو أماتي للايتي أو كوا بيجرنجا بيك توصيات يتر يعقوب عليه الصلاة والسلام له مو جيان دا أوي بي مهم بوا كوا من دالكان سر عقيدة توحيد بجيان لو إلا سر مرجيش تركيز لسر أوي دكاتوا بيغمبران عليه الصلاة والسلام دينار ودرهم ينبزينهش بلكو ديني يشيان بزيش من هزي يشيان بزيش ببيادة كردني بختوري دنيا وقيامت بدز ديني فاتا بيوست واش خمان بي كواتاو بلغير سر وخمي أوهم بو لو إلا سر مرجيش هر تركيز لسر أو قضية دكان إيه مش أقر خوان خواست خمي دنيا مان بي لسر منجي شر خمي دنيا مانا بلام که اگر خمي دين مان بي ديني خو مان و مال و من دال مان اوها پيويستا لجيان مان داو لسر منجيش مان دا هر خمي او مان دبي من دال كان مان لسر چه بجيان وصيتي اوهان پي بكن كوا وص پابند بن با ديني خوا كبختواري و سر برزي دنيا قيامت تدا لويا دفر مكاتي كوا يعقوب مردن لاي آماده دبي وتحضره الأجل او لو كاتاني كوا ظاهرا علامات كان مردن نزيق بويتولي بيد سيل سلامرك بيتن يتر وصيتي اخيري دكاتن كاتك وبمدار كان دلوكو معلومه كوا دواز ذكر هبو لزمني انا يوسف عليه الصلاه والسلام كاتك بي عند فرمي اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي لدواي من لدواي مردني من تشيد پرستن انغو كوا حتى اولجيان دابو وصيتي كردين ابو كوا هل سر إسلامتي بجيانو بابن بن بمنهج التوحيد آل دوائي من
چه ده پرستن؟ چه ذاتك ده پرستن؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة. بلي أوانيش دلين هر أو پروردگار ده پرستين كوا إلهك كپروردگاري توب وپرستراوي توب كرب العالمين وهروها پرستراوي بابي تون بابو بابيراني تون كواتا أو پرستراو بحق ده پرستين كذاتي الله كپرستراوي توب ويا يعقوب وپرستراوي بابو بابيراند بوا لإبراهيم ولإسماعيل ولإسحاق ديارة معلومة وكو قلت ما يعقوب كوري إسحاق إسحاقش كوري إبراهيم كواتا إسحاق وإبراهيم باب وبافير يعقوب اللي يدلن آباءك أدي إسماعيل إسماعيل لك مامي يعقوب إسماعيل لك مامي يعقوب صلى الله عليه وسلم أخوة يقول لهم وانبي أدي لو أويج دفرمي إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كواتوا نسبتي يعقوب لبو إسحاق ديارك وكريتي أويج بابتي نسبتي يعقوب لبو إبراهيم ديارك ونويوية إبراهيم بابيرتي بس باشا إسماعيل ماميتي أدي لو دفرمي آبائك لبرأوي وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أما علمت أن والي أن عم الرجل صنو أبي أما علمت أن عم الرجل صنو أبي ده حديث صحيح ده كوات آنازاني كوا مامي كسيك وكو بابيتي نازاني مامي كسي وكو بابيتي صنو أوي وكو زانان دفن بمعنى أوي وكو دو لقيك ولا رقيك درتوبن دو لقي داريك لرقيك درتوين كواتا وكوية هل وكو كوبا نسبة بلتشيش في عام صلى الله عليه وسلم دفن مي إنما الخالة بمنزلة الأم خالة واتا بلتشي إنسان بلتشي خشتي دايشي وكو داشيتي وكو داشيتي ومامج وكو بابيتي أما علمت أن عم الرجل صنو أبي كواتا لو خواهي قرر سبحانه وتعالى أوي شي هل لزمني آباء يعقوب باس كرديا كواتا إيه مطمئن با كوا هل أو پرستراو بحق دا پرستين كأتو پرستيت كوا ذاتي الله أو بك پرستراوي توا وهلو پرستراوي بابو بابيران تا لإبراهيم ولإسماعيل ولإسحاق كأوشان إلها واحدة كيك ذاتي تاكو تنياها الأويان شاني فلسطيني هي ونحن له مسلمون كواتا هروكو لآت بيشتري دفرميك أوان وصيتي إبراهيم ويعقوب وصيتي من دار كان عندك فلا تموتن ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ممرن تنهاب مسلمان نبي تأكيد لو إذا كان وصيتك زيب زيدكين ونحن له مسلمون هر إيمش أو برسرا وبحقيك وبرسرا ويتو باب بابيران تا إيمش تسليمي دبين ونحن له مسلمون مش تسليمي أو دبين ظاهر وباطن هر وكباب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كفرموي قال أسلمت لرب العالمين مش تسليمي دبين كواتا براستي أو ملة التوحيدة أو ملة كواكوت من بختوري دنيا وقيامت دا أقرنا عكسي أو ملة شركة والعياذ بالله أو بابلين أو ملة توحيدة يكتا برستية كواكوت من بختوري دنيا وقيامت عكسي أو الشركة وكخواي قرر سبحانه وتعالى صورتي فصلت بابلين مثالي لو دين توا كبدو بياو بياويك كلابو يكز إيج دكا ودزاني أو تسيلي دويتن بو توا بو شوي رفتار دكاتن تاوكو أو رازي بكاتن بلام كسيك لابو تسن كسيك إيج بكاتن أو تسن كسيك خاوان داريتي أو دكن فيه شركاء ومتشاكسون كوا تسن كسيك من شريك من لا تملوش يعني لبو أو كسا بلام لبين يشج متفق نين متشاكسا هل يكو بلاك ديبا هل يكو ويستيشي هي باش أو كسا كوسري لينا شوية كوات براسي لعقيدة الشرك وبابند بون بشرك سلي شوائي وقمرائي تدا بلام بابند بون بعقيدة التوحيد تسليم بون لبو ذاتي الله بالتأكيد أو فري بختوري دنيا وقيامة تدا ونحن له مسلمون أو زادة فرمي تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت أويك وباسكرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لإسحاق لعقوب لهمو بيغمبرانيك ولون ويهاتنا عليه الصلاة والسلام أو أمتي من قد خلت رويشتن بويك وبيانبو لو فضلوا قوري أو عمل صالحانك وهيانبو قد خلت لها ما كسبت أويكوا كردي لبو خوي كردي
اويك كردي لعملي صالح لبدايت كردن لبخوي يقول لبو خويبو ولكم ما كسبتم انغوش اويك واديكن لبو خوتانا ولكم ما كسبتم كات لير داوكو اشارتك كاتكوا بني اسرائيل فخر شانازي بويدك كوا متبعي او بيغمبرانا عليه الصلاه والسلام كوا لنوي ابراهيم عليه الصلاه والسلام او فخر شانازي اجر اتباعك حقيقي لبو من هزكي اواني لدو داني بندايتي وتسليم بوني لبو خواي قول لدو داني او بكل چناية تنها فخر شانازي كردن وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح دادا فرمي من أبطأ به عمله لم يسرع به نصبه هر كسيك كارو كردوكي او هانبي كبرو بيشي با او نسبكي لبو فلان نسبي الشريف برو بيشي نابا من أبطأ به عمله لم يسرع به نسب بطيء سريع كواتا هركسك كارو كردوكي أو هانبي كبرو بيشبا أو انتسابو بابلين كذا قريتو سر فلان نسب بيروز برو بيشي ناباتا لويا أوي كوا ادعادك كوا إما لونا وبيروزين لونا ومشرفين أو براستي أو انتسابه بتنها كافينية نبوي كوا برو بيشو برو رزامن دي خواه برو بهشتبا نا ولكم ما كسبتم دي انغوتستان هي اوي كوا لبونغويه تنها اوي كوا بخود كسبت كرديا كبي اختياري خود اختيارت كرديا باختياري خود عملت لو كرديا هو مهمه براستي لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم باقرب الناس لاخوي كوا فاطمه خويل رازي بدفرمي يا فاطمه اتقي الله فاني لا اغني عنك من الله شيئا كاتب اتقي الله تقوى اخوي قربك لا ترسي اخوا فرمان كان زي بزك خود بباريزا ام هيتم بيناك ري لبوت كاتكسي كوا ادعاوي كولا لبر لونه وبريزه ولونه مشرفيه بلام كارج نكاتن براستي او انتسابي هيزبك الشنايات مهم عملك خويتي لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وهروا برسيارتان لناكريتلوي اوان ديانكر برسيارتان لناكريتلوي اوان ديانكر كواتب راستي ولا تزر وازرة وزر اخرى بالتأكيد اويكوا انتساب ذكر لبو ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فخر شانازية بلام اويكوا لبيشوي رويدا او زهرت سبي رويدا بي لدواي لنوان او بيغمبر برزانه وحتى وكو دقات او رو هرشتيق رويدا بي هر يقلو النوانا غير بيغمبران عليه الصلاة والسلام كوا معصومون برام هر يقلوانا انحرافي كذبي هر شتيشي خرافي كذبي انقو برسيارتان لنا كريتو لوان ولا تسألون عما كانوا يعملون انقو برسيارتان لنا كريتو لوي كوا اوان تسيان كردي و تسيان نكردي كواتا لوان جنا برسيارتو انقو سدا كانوا سناكن هر كسو لسر كارو كردوي خوي حسابي لغل دكريتن سألوا يا وكو زانان دفرمون كاتي كوا باسي او فتنه دكره كالنوان امام علي و امام معاويه خوان لرازي بي للاي عمري كري عبد العزيز خوان لرازي باسي او فتنه دكره كالنوان او دو برزر ويدا دفرمي او فتنه اقبو خواي قرد دستي ايمي پاراس كواسور ببخيني اوان دي با ايم الزماني خوان بپارزين لوي كوا توشي گناهي نكين كوا تا براستي زور مهيمة ايم لواني پیشو من بله فخر و شانازی به پیغمبران دکن علی مصطفی صلی الله علیه و سلم به تایبتی پیغمبری خو من که خاتم الانبیاء و الرسل فخر و شانازی دکن به همو فرموده که فرمویتی لسر سر و لسر چاو ماین دادنین فخر و شانازی دکن به هم اوکردوانی که پیغمبر کردی صلی الله علیه و سلم بو پری قناعت و عقیده و انتساب خو من دکن لبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فخر و شانازی به همو فرموده و به همو کارو کردو کاین دکن اویل دوای ویدیا لقدر اتباع لبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم عین فخر و شانازی پیان دکن و اوی هر یک لوانا اگر به هر شیوک لای دابیتن شتیک چی کردی بکوا نگون زیل قرآن لسنت ایما تبرای لی دکن و هر وها او فتنه کوا لنیوان مسلمانان روداتن اوی کوا ل رویشتیا اما به هیچ وکو عمر کر عبد العزيز د فرمیر خوایل رازی بیتن اما پیزناک خو مات توشی غیبت بکین او رویش تینو تلک امه قد خلت وحساب شان لا اخوای گوری سبحان و تعالی وبتابت ذیل صحابه خیر القرون بنا بشاهد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وهمی رز خوان هه حسابک سر اما نی اما بکینو خو مات توشی گناه بکین و ویل دوای و انجدی حتا او رو کل سر اسلام حساب و اويكوا راست دروستا اما بفخر شانازي وانتسابي لبودكين برام اويكوا لخارج من هذا هرچي بيتن اما تبراي لدكين اتر
او زور زو قاعده چ مهمه كوا او رويشتيا لخير ولا شر او بخوي تحمل دك او ك استاش اما لسر حساب دكين لخير ولا شر او ك بخومان انجام الدين يك احتمال دمنتو هر كس شتي چ خراب بك لدواي خوش بزيبي بتايبتي بابرين ابتداء لدين او ديارا لقدر او كواشتي خرابي كردي او لايدا لمنهج انحرافي كردي او الى دواي وجديتن او كوال سر منهج منحرف كوي دروا هل بويش شرك دروا هل وكلب خوش درواتن خا فناما بدل اخوي قد فارينو كوا لسر منهج صحيح قران السنه دابين وهروها ببين قدوه لبو خير تاكل دواي خوشمان او اقتداما في ذكاتن او ازر باداشتي ويش لقل باب لقل لقل أزر باداشتي خوي أو أزر باداشت لبو إمج بن نسرية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. اللهم يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. براني إيمان دار سلام ورحمة وبركة سوز مهري بروردقاء برجب السرطانة يا ربي دائم مزقوتكان تان آودان بدلطان قر إيمان ب شون كوتي ديني محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم هل خير وخوشي وبركتا بن لهمو دردو بلا مصيبتي بدور بن براسي من لخزمة جنابتانا يعني امبرانا أخجل تواضعي يعني بياو خجالة ده ببرو لما مصاي آيني وما مصاي برسك لخزمة جنابتانا يعني هنية من هالبجرن اللي راقصب كم بچوكي تانا كم لخزمة تانا ام بچوكي امو ما مصاي برزانم هرچي باس كم دواني جنابتان هر بيزانو شتی که علمی نتوانم باز کنم لخدمت جناب تانه، باز بازی که آدم کم منو کو تجربه ای که شخصی خون، لذای اویکا فض و رحمتی خوا بسر و کسیا که ما بستی عبادت و چوب و مالی خوا جابو عمری یا بو حج که آتش بو آب، لذای اویکا ایتر امیدی وی الله لی قبول کا و قلمی عفو بیه نبسر گنا حکانیا و عبادتك اللي قبول كا دعاء كاني جيرا بخو على خوي رازيكا خوشتين شتي فرداني مالي خواتيا خوشتين شد كاو كفي اتي بو حجيا بو عمره بو مالي خو خوشتين شتي اوي كمن هستم فيك دو كو في وا زور بي مسلمانان و ايمان داران جبي هر وا بي بو فلترياتي ابر من اوي كا خوشتين ساعتکانی من لبی ای بینم لخوما چی بید به هج کوچه و کولانه کی شاری مکه و مدینه اروم پیغمبری نازداری صلی اللہ علیہ وسلم تیعا بینم همو سوچ و قجبنه کی هر دو حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تیعا بینم همو یادواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لقال قام كعبي مالي خوالم أما أو كعبيك في غمر صاص لم طافي بدوراك أتم لاي مقام إبراهيم أما أو شو أنا بك في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم نوجيت ياك لقال برد الرشكاء بين مالهم أو برد الرشيك دمي مبارك في غمر صلى الله عليه وسلم بركوتوا لقال قام الركن يماني أما أو سو شيء كعبيك في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم دسي مبارك في جانوا لقال قم لا يأوي زمزم الله ما أو آويك رسول الله ما تهيك أو لي خوارد وتوه أما أن بنا درو بو دروي كعبة ورنكاك باب تام بين بو مزارات أو الشاخي أشكوتي حرايا حرايا كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم مالو حالي خوي بجيجة شو لو أشكوتي يا دوري برورد قاري كري دايكو باوكم بقرباني بيه ايش تعنج بو بيغمر اما او شو انا مباركه ام كنا بتشكولا هات ايروا عيتو اوت اخوافي بو شاخي اثر كيف جيت او شو انيك بيغمر صلى الله عليه وسلم بلكو دسم بدسي برد يبك برد يبك بيغمر اخوا صاف انا بدسي بريك وتو مش ما جيكو بيغمر صلى الله عليه وسلم ليداني شتو اجيت اشكوتي ثوره اما او اشكوتيك اخوي ابو بكري خوشويث ها ولا كي بيغمر صلى الله عليه وسلم راي كردو الم اشكوتي الم شو انا بتشكي اخويا شاردو اي روحهم بقربان بي يا رسول الله قال يا هرشي كافرين ملعون هيا بدوات انا وبون ابي لك يا ابي ابو جهل بادبي كبر برامبر بيغمر صلى الله عليه وسلم ابي لك يا ابي كم اتون نافكي والله يا نينا وبيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم للسجده وما نبي ادبي انا كل برامبر يا انك البصريه ابي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم لك يا جماعتي كردبي اما قبري خاتو خديجي خوشويثكي بيغمر صلى الله عليه وسلم لقبر سانك شاري مكيا هم يا دوري بيغمر صلى الله عليه وسلم اجي هر شو انكم بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم لبرجوتو بيدك تو
1: لكيو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرتی کلیرا چون رای کل دستیم کافرانا مالا کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکیو ابو لکیو ال دایق بو چون گور ابو مالی خاتو خدیجه کام ابو هر دل لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اچی تشاری مدینه الله مدینه سی تشارک تر رحمتک خلق و ذاری تو رتی بو حجک بو عبادتک ولكن كاكب تشول ليوتي تو خزبتي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتيت او حرم من مدينه او مذقوت جواني في غمر صلى الله عليه وسلم الله ما او ارذيك كجنازه مبارك رسول الله تيايا اما جولك خات عائشه اذا مرقدي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم او بقي او غورستان وهبها والله الصحابه خاتو عائشه وجناني بيغمر صلى الله عليه وسلم وكشاني بيغمر صلى الله عليه وسلم ليجراون او قبري خاتو فاطمه او قبري عثمان كري عفانا او قبايك بيغمر صلى الله عليه وسلم نوشي تياكر كيف المدرك عدل يا ابا عمريه اما مزغوتي قبلتينك بيغمر صلى الله عليه وسلم لكاتي نيوجا جبرائيل هذا خدمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم قبلي بيغوري هل لكاتي نيوجا كيا لقد ثوري كبد كعبا اما من لو شو انا وصاهم خوش تدين شتينا ومكه ومدينه كخوم بسرم هاتبه كهرجيز او تمام لبير ناتشتو او يادم لبير ناتشتو يا كم جار مدو هزار وشوار كالله كدي بنسيب تشم بو حج عمره او شو نيكا في غمصة فرمي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لبين قبركم ولبين منبركم باخيك لباخكاني بهش كي ترو عالمي سهمو سري وقتو يسابا قائمو بناو اخيونتو بو يسارو بيت حتى افشيد اگر رقبا دورك عدلو شتياو كي قدري الله او صالة من شم دوزارو چوار ماني دوانزي دوزارو چوار بو او جيغيان تعميرا كرت او شنان تعميله كدوا كاشيكان يان همو هل لايك يان همو هل كوليبو لايك كي ما مو خلق شو او لايترون يو شيكر هي كي هي روضه كي بيغمر صلى الله عليه وسلم شويني وتاردان خطبه كي من بركه قدري خو مزور شعر ذاتي من لقل لنبو لشوينا كان بالضبط يا كم جارم بو دكتور يا كم لقل ابو يا دي بخير زور بشان درمبو كما مسافر ستا اما بهي ام تعميراتو تو زيت شولا ام ساعتني وروي بو نظام كيبو شولي كي بيو لما تشولت لا عمر تاع نايبيني اما فرصتك كباب شينا ناو قدري الله طبعا محرابك كي غمر صلى الله عليه وسلم كبسدي وبسيب لا من بركيتي يا تشتسر شويني وتاركي وشويني امامتك كيبو ركاشي محرابك ان هالكولي بو خسبيانا سر قلباكا كي سر دمي بيغمر صلى الله عليه وسلم كدي سانو كاشي تازي عبو هنا ابو بيكن قدر اخوة او بالي بيونام او بالي بيونام ببيوي هيج بزارم كوت ما بيشو يك ظلام ما بو لبيش مول لم يحرابكي رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوشي اكد هرزو السلامي دايو هفتا روي من ببال خسيانا ناو محرابكا شو من كوت ما نبر دمي محرابكي بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم اترك دورك ادنوج متاكن او دوتي خيرا ما مصدرك عتك فرصتها تابي جوي بين شو كان نايلن او ام شو انا شو ني تعميرات هل كان داو اذا نايلن يعني باورتان ببراينا خوش تدين شدك لهم سفر كان حج عمره كان ما كان من بيني بيت او دقيبك الله او يكر بنصيب بعطاي من سجده برم لو شو ني لو سخولو قلي لو جاي محرابك رسول الله كسجديت يا بردو لكاتي سجدك ابو باشا سجد برميا قرباني عرضك بماتكم قلك ماتكم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا سجدي بر عرقي في غمر صلى الله عليه وسلم ابير وان اشتوى هنا سي باكي رسول الله عالم قلي ادا اذان انت خوشيك اذان انت بركتك اذان حموج يعني ايما بر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانا اخوي يقول لك ابن سيبيهم ما ان شاء الله أتي تأوحد الله يا رسول الله رسول الله بلك أبرين أبو بي أبي خيوني مباركي لك أرجع بي أبي حمزة لك أشهد بو بي أبي قولي أم عمار لك أقرتاب لسر في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيو كافران لك أتشال يا أبو الكبير بيو تشول كوت بيتنا أتشالك أبي قبري من البانا كاني وكو ابو جهل عتبه وشيبه ما انا لكو ابيت بزبا بستيام شوانا بيري او او سردما دخاتوا انجا بيري كموالن باحشا ورا بيانا برچاي خوت هذارو چاصو امن دا صالما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دورين بورادي مشتاقي اوين بورادي دلما بيوي بيوستا بورادي خريكا لجسي خوم درتم بخوشي سي رسول الله أبي الصحابة شو تحمل يا كل بلد جابوا نوي رسول الله الثالث أنا معنا قصي أنا يعني تيك أيود والله حتى أبي غمر ما أبو مدينة روناك يا أبو شارك يا روناك لقال مرها مش تاريخ بوتيا يا روناك يا أنا ما له مدينة يا بينا برجع يخوت أنا بام خوش يا تين بو حج عمرة بالطيارة بالسيارة جي كمان بوين كلا وشقة أوتيل بيل رسول الله كان رسول الله مخوي الصحابة كاني أمهم كيلومتر 450 كيلومتر بين مكة ومدينة بناو دركو دالا ببره شوار عمره في غمصة سلم هاتو بو عمره كردن لقل حجيكا رسول الله يك حجي كرد هجد أنا صال شاري مدينة مايو حجي نكر صالي نوهم بانغي كرد بانغ شاي كرد وتي أمصال محمد رسول الله أتي بو حج كيدي با آمادة بيو لقل مانا بي نزيكي 100,000 بو 150,000 صحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم لهم مؤاوى يكانو كوبو نوا أخيري عمري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم جابر بو مانا جيرتو جابري كري عبد الله كي يكي كلا صحابة خوشي ويسو نزيكي كاني رسول الله فرمي او صالة بول خلقها والله رسول الله لنا ورأس ما نابو حتى تشاوم كاركا تشاوم ببيني بلاي راسا سينم كر خلق بو حشامد بو حتى تشاو كاركا بلاي تشبيا حشامد بو حتى تشاو كاركا لدواوي ولا بيشو حشامد بو أما دم مسلمان كوبو نوا نزيكي صد بو صد و پنجه هزار صحابي ببيا بريكا وتون لما كو بو كيو بو لما دينو بو كيو بو مدينة بو شاري مكا بو حج كردن لخزمتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم استا أذانم كا لحديثة بما نجرنو علن لبطيحة شادريكي سوريان بو بيغمر صلى الله عليه وسلم هلابو لدوري مكة 100,000 صحابي بو 150,000 لدور بو عليك رسول الله هاتا درو دزنوجك يشد بلال رحمتي خواهي لبي اوكي دزنوجك يكر بدسي بيغمر صلى الله عليه وسلم الله والله باجماوي دزنجكي رسول الله ابو بهرايق لبين صحابه كان بلال اي بجان بسريانا شي بتوان توزت قطري دواني لباجماوي دزنجكي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم بركه الله اوي كتريقي برناكو بلاماري تريد في براكه بشكم لتريقي او توزي بلتريقي دزنيو باجماوي دزنجي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم بركه اما رسول الله خوجو بيست اذانن بو اوابوا زن او پیغمبر صلی الله علیه و آله خوشویز ولا نو صحابانه خوشویسین کسی پیغمبر صلی الله علیه و آله کی بو ابو بکر نبو کاته که عمرو کری عظی پر سیوتی یا رسول الله خوشویسین کس کی له دنیا له لو وتی عائشه عائشه کی زانی تی نا یا رسول الله پیوان عالم تی باو کی عائشه ابو بکر خوشویسین کس زای پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو بکر بو علم حجه علم حجیم مال آوائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تفاقه كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلکاني و نانكي و ترموهيني آوكي شربي آوكي بس پشتی حشتره كوهو يا بيانا دست كوره كي گنج حشتره كي لتيا قلبو لقل حشتره كاني كي رسول الله دعوه نظام جلی كر آوي كر حشتره كي ديار نبو ابو بكر توزيد چو بگش او كوره او تي كوا حشتره كي رسول الله و چي نكدو ويسا ايش بيتي كوا توزيب لكوره توربو في غمري خلاص صلى الله عليه وسلم شيء بخوش أي وستين كسي خوي بلك أبو بكر في ولا شيء في هاتو سيري جماعة سيري أم في أنا كن إحنا مشي بس وها شو ترابي شو أنا بلشتي وعات الرجل أبو بكر أوا بروردي كده أي شو أنا مجد حتى ما بقرباني رسول الله نبي وخوش نبي بولي ترابي بتشيب لي يا رسول الله سيري أم حريم أنا كن إحنا مي بس وكتيها أوا ترابي بس عمته بأبو بكر يعني نكشتي وأنا كي شو اللي ترابي إذا أي دوزة دوي هنا تو أي شو أنا مكره حتى ما أبغى قرباني رسول الله نبي نناس ونديو كريك جنس زلامك دي بتيكي بستبو لا إنت الكسي كي خوي بوبا وكبراء كي بتيكي لي بستبو أبا بوي لي والنبي بدو أي خوي الرأي كشان في غمصة ما سيري كروتي قده بيدك كي بدس نسي بقنا كي بدك حاشا حاشا كي بدك خطو حيوان رانا كي شي فدسي بقنا دسي بقنا بأدب وبجوان هرشي أدبي جوان هبو نيشتي تيبر سيري صحابة كان يكر خوشي ويستي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلي أم صحاباني برا ديق بو هبو كيان ياني داير كربو أذان خمي قوري صحابة كي بو رجعي كي لصحابة كان هاتوا كي ما بيغمر بله صلى الله عليه وسلم كي بله كي هكاك بو بطاقتي كي بو لا يا رسول الله خميكم هي خمك كي يا رسول الله بدوتو داني إما بهشتيج بوين باش اگر اما بمرين تو لبهشتا اچيتا بلا برزكان و بخوا اما ببليتو ناگين و اخم اللي يتشون تو ببينم تام لبهشتا اكر رسول الله تي انا بيصلاة والسلام هاتو الله يا رسول الله چيبكم ليس او خم ما قبتو باشتا و اخن نقم بمقامي تو من چيبكم ليه چي خوشك لبهشتا عبينم اگر بخزمت تو نقم ها كتس اقاتا ليه و تقصح اماني چون فرورده كدوه اگر تلی خوش ایسی ایمان دار و دین داره به رسول الله صلی الله علیه و سلم چون بیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی پیبله چه مجده اک من باتی خوش تی مجده له همو جیان مالا صحابه آلن والله به هیچ حدیثه بقیه و حدیثه دل ما خوش نبوا که فرمه چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه المرء ما عمن حب خم نبه کیو خوش ویزده به هشتیش لگل آوائید رسول الله خوش ویزده لگل آوائید آخر ایم براز خوش مانه آخر ایم براز شو کتوی رسول الله صلی الله علیه و سلم باو خوشی سل دل ما نازیم و کینو کاتی کاتی بو حج عمره آوان النبی بی بدوای جپی کانی رسول الله بگر صلی الله علیه وسلم بوی او جپی آنی هل گری بوی کاتی تو بو ایرب بی بی ثانی کی که حدیث کانی تیغ مصاصا خیر با حالا و بور برا و ر گلو رحانه کانی حدیث کانی تیغ مصاصا بی بسرت بونی او نعمت جوان و حالا وری دمی تیغ مرکی صلی الله علیه وسلم ادب ادبی رسول الله سرك دهر رسول الله يا خوش ويثمان هر رسول الله يا ما مصاب يا شوامان هر رسول الله يا شفاعة كار وتكاكاري روجي محشر من رسول الله يا قيمة يوبيا وبزاني كاكا شو الأهم هنا كذبة شو نا ونا توراني كأمر أبو إيمان هل بستوا شو الأمانة كين فلان واي وفلان واي فرم فلان واي كدو كنا وازا وانا بدينا نقرن أبو في غمري خواصة صلى الله عليه وسلم جبريل جبريل قوري هم ملائكتان دائم لخدمتي بيغمدي خوايا وصلى الله عليه وسلم خدمتي رسول الله كردوا شلون ما تحكي فيك فيك لك جبرائيل خدمت كاري او بيه لم شو مبارك يا لم شو جمعه يا ك شلون رسول الله سرداري هم بيغمرانا شي جمعه ش سرداري هم روشكاني حفته شي صلوات دانا لبيغمدي خوا صلى الله عليه وسلم الله يا رب العالمين داوال ليكين بهمونا و پیروز کانت با اسم اعظمی خود جوانترین صلواتک پیروستین صلواتک برستین صلواتک که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش بی و پی راضی بی و خوش پی راضی بی یا رب العالمین بیرجنی بسر آرام گی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی خواه جزای بخیری او پیغمبر بیتو خمی بو و تاری بو ادان لروشی و تاری مال آوائی لعرفه ادا آخر قصه چی بیه باو خلکا خواه بشاید باو خلکی ده بشاید من دینه کم گیانی آننا سمین خواه لیمه پرسیتا و بانگ مکاله گیان دد ایو شایتی بودن که دینه کم گیان اللهم فشهد خواه بشاید باو خلکو تیان باله یا رسول الله ایو شایتی دین 1440 دانه سال دوی خود الله این باله رسول الله دینه کی گیان امانته کی گیان دینا که به جوانی فیر کردوین هر چی کم تر خمیه که لخو مانایا یا ربی خواه ما که به خدمکاری او پیغمبره ما که به شون که تیر روازی او پیغمبره صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی پیغمبر ما پیم بخشی روفتاری جوان و گفتاری جوانی رسول الله ما پیم بخشی یا ربی خواه خوش ویسی رسول الله بخیط دلکان ما نوا یا ربی خواه روشی قیامت به شون که تیر رسول الله ما قبول کی با امتی او ما حساب کی أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وبارك على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve mevala. Barizanu hoşavistan. Spasi khoy gore dakam. Kvader fati pedam. Ba khizmet yevi barizu hoşaviz bigam ala barnamay. La khizmet utay peshinani çakman. پیشوا حسن بصری رحمت خوای لبی گور تابعی کی چکلو کسان لو 300 جیا ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شادی خیریت تو چاچتی پاچتی بو داون داون کده فرمی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ده فرمی پاشتین 100 سال او 100 سالیک امن الصحابه کان تی دا جیاوین انزا او دو صد سالش کلپاش ایمدین زا بشهدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوی کلو سی صدی جیعوا لروی عقیده لروی اخلاق لروی عبادات لهم روکان لتوابی خلچی باشتر بوینو ساکتر بوینو لپیشتر بوینا بوی پیانده گوته سلفی صالح سلفی صالح واتا پیشینه چاک چونده که پیشینه خرابه اما لگه خرابه کمانیا لگه پیشینه چاچین اوانه که لسر ری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و سر زیشینه برای زکی بونه زا گوره من حسن بصری یه چک بوا لو کسانه که لو 300 ساله جایا زا اموشگاری زوره لوانه ده فرمه ابن آدم رو دکاتا نوی آدم رو دکاتا کتانو کرانی آدم بوکو اموشگاری کارک بوکو در سوزیک فرما انما انت ايام اقدر با ما كيف ري بخوي ما كيف هرب خلطي ناخد لخد باغيبي يا خيبي اتوتي انما انت ايام اتوت سن روجك سن صالك وما عندك وحفته روجك هاتون التكنيك بويت عمرك وبويت تمنى قلوتو كخواي قربي بخشيبي بو تمنى عمرش تعقيد دكاتوا هر دنيا بخوي كما دبي تمنى كيتو سن بي سن بی زاد فرد تو سن روزه چی آگه دار بی یعنی او روزانه بدرفتی هم بزانه براستی حالی زیرینن کل ما ذهب یوم ذهب بعضک اتو هر روزه که دروه هنده که دروه چون کسیک اگر لبانق ملیون دیناری هبی لبیدان هبی اگر روزه بسی دو باقی هزار دیناری بینی بفتره چکم ایدی ویلی دی او ملیونه نامینی دروه تمانی انسانی جوایه تو هر روشه چی برده کهی هر حفته و سال و مانگه چی برده کهی آخری تواب تمانکت نامینی ازلکت کتایی دی یکو سر دبی بگواز ریوا لبو قبرو پاشن لو قیامتو دالو بردستی خواهی گوره کواتا آگه داری وحده تماند با اگه داری بلانسی جاند با چون رزیلی با وحده موبایل کد دکی اوها رزیلی با وحده جانی خوشت بکا که خواهی گوره فرمو ول عصر عصر چی عصر یعنی معنی کشین دی چون انسان دبینی شتی که در شوا دی کشی تا اقت را او انسان جبی تمانی وها بکشی رزیلی با تمانی بکا لینه گره هیچ بشک با کم بیل تمانی با هیچ خورایی بروال بروی زنان ده فرمون الواجبات اكثر من الاوقات والله اوك اخواي قولا بيويستك ده لسر اما اگر كاتكان ده بشكين بسري توام نابي حقي اخواي حقي پیغمبر صاصم حقي اسلام حقي مزقود حقي دايك باوك خيزان مندال سيري الرحم جيان جنقا دورو بر براسي برانا قي اتو اگر برنامك النبي اگر جيان ده وابا فوزاي بركي آخري ويله ده لو دنیا ده تداري بدستي خالي هیچ جده با قبر و قیامتی خود نبردیم زلوه ایلوی تمنا دکی هاوار دکی ربی رجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکتو داوار دکی خواه بمجر و دنیا بو تاکو او کرده و تاکانی که تواب نکر توابی هم بکم یعنی او حالا زیرنانی که دستم دفتیم قربی هم بکم بو پشی ما دفتو تمنا دکا نیش بکا روجی بگری چود زنی و نیش روجی بکر چی دی تمنا دکا صدقی بکا تمنا دکا دوخسی خیر بکا اگه زماعتی خیر بی پویده فرمی آگه دار با فریو مخو باو تمنه کهید بیست تمنه دی یک تمنه دی برو نه اتوا لبروی اگر روژکانی تمند روژ نه اتوا آگه داری خود با گەورە من عمەری کوڕی خەتاب ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێوی دەفەرمێ لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء. أبيش إلى أموج كان فاروق إسلاما. قول من عمر رضا ورحمة إخوالي بذا فرمي إيه وخوتان خريج مكان بباس كدني خلشي. إيه وخوتان خريج مكان بباس كدني خلشي. دادن شي بس باسي خلشي دك. أو ها هات أو ها يروي أو ها أكري أو ها فروشتي فلان زي وابو وأكرا بتايبتي وكو قناتي شي اخباري مبا اخبار دنگو باسي لو خلشي مخينوا بخلشي خوت خريج مكه فانه بلاء شي باس كرني خلشي خو خري كردن بخلشي براسي او بلاء مصيبته لنا وخمو مرق وحسد وشتانه دت يلتوا بلام عليكم بذكر الله فانه رحمه يا خوت خري كر بباس كرني خو يقول والرحمه شو لهر زي شي باسي خو يقول لك الرحمه دي توزيع لما زدي سكان بباسي خوايب كي باسي نعمة تكاني خواي جور كين باسي أوكين كخواي جور أمادة كرديا لو كساني كطاعت كرن باسي أو سزايب كين كخوا أمادة كدي كزاني كسر بيسي دكين باس دا أمور جاري كاني خواي جور كين لتوزيع كاني خواي جور كين كخواي جور سيب أمادة بيغمبر صلى الله عليه وسلم سي لبو نادين لخدمة قرآن دابين لخدمة سنة دابين أوا حمو الرحمة وما لذكاء كإما كسر بين برتعورون بين كاتكاني خومن تنظيم بكين وبريكو بيشي بالتالي حقو ما فاني لسل معنا بران بر بخواو بدور برمان ادايكي نك بشي تر خومن خريق بكين بلان بيزغل اخواي قول سبحانه وتعالى ويتمو دردا مو بلايا مو حسرتا بيعو لما دفرمون ذكر الناس دا بلان ذكر الله شفاء باس كرني خلش الدردا إلا كورونا فيروس سرطانة بلان باس کردنی خواهی دولا شیفه ها سارا سارا تاواج وسیعتی گوره من عمری کوری خطابه خواهی رازمی پیش از قیم ده فرمه کان بوکاوه صلی الله علیه وسلم باسی گریانه کانی پیغمبری خواه من بوده که طبعا پیغمبری خواه زور گریان رحمان با قربانی بی زور گریان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلان گریانه کانی پیغمبری خواهی لوچه با مقارنتن با گریانی ایما یعنی او رو کدبینی گنزیک لبروي افرتك بزيش تلوي دغريت يعني افرتك لغنز علاقه ابو بزيش دغريت يعني زار له فريق فلاني دغريت يعني زار له ممثل له ممثل شي يعني تمثيل فلاني دغريت زار له دمي له موبايل شي دغريت سبحان الله غير يعني كان يمل ابو سيا زار له ابو شخصيته شي دنياي دغريت بلا مروج له خوينا دغريت مروج له ابو داكو بابي ناغريت مروج له ابو اسلام ناغريت روجه که بولی قوم آوانی مسلمانان نگریه پیغمبری خواهی رحمان با قربانی بی کلان خواهو کو پیشه گو پیشه و پیشه و روان کره حتی تفیره گریانش مام کم کان ابو کار ساسم تارت الرحمت المیتی زاروی پیغمبری خواهی گریانی و کو رحمت لبو مردیه کسی که مردیه لمسلمانان پیغمبری خواهی کو رحمت گریه کو چون لبو ابراهیمی کوری گریه که ابراهیمی کوری وفاتی کرد كبر له وفات كني بيغمبر الثماني الشيخ سوسي صالي كخواي قوري إبراهيم دي أمون دضلي في خورج بيغمبر صلى الله عليه وسلم دلو كولان بكولان مال بمال مدني دي قرار دكي دي قرار زان خواي قوري كوري بيبخشيو هلو صالي إبراهيم وفات دكا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم زور لغيري وكور رحمتك وكور رحمتك في زار جوية قريانا كي خوفا على أمتي لبو أمتكي قريان لأمتكي ترسايا كأمتك إلا باش أخوي كافر بن مرتد بن لدين هل قرينوا وازد ديني خواهي قور بين وازد ريزي بيغمبر بين وازد خلاق رشتاد استامت بين نصر كور الرهان وكو استاقوا بنامان دا آن بيغمبر صبر لوفات كني قريا تيام بوتس دقري فرمي لبو أو برايا كارم دقري تن اي بيغمبر خواهي ما برايا تنو تن اي وبرايا منين اي والصحابة منين باش اي بيغمبر خواهي قبا برايا دمي چه برايا تخوتو نخوش كتبو نبرايا تبو فرمي اخوان الذين لم يأتوا بعد برای کارم کسانی که نشتن ناتن لپاشا من دین دست به دینی خواهی ورده گرن اوی با مکره و با من گودره با وانده کن و با وانش دارین اوی ها تسلم لعزیت و آزار دیت تسلم بلام کسی نیلو هم بگری او کاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبو ایمه گریه هم زار جوی من خشیت الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمان با قربان ترسی خواهی گوره گریه هم سبحان الله و تارد این دست سماع القرآن که جبیستی قرآن بو گریه او پیغمبر صلی الله علیه و آله دعا دکه لعبد الله كريم مسعود كقرآني بس بخير فريم في غنبري خواي أقرأ عليك أنزل شون من قرآن بس توب خير منك هذه قرآن بس بريز الدابة زي فريم بلي أحب أن أسمعه من غيري في قوش إلا غيري خون ببيستن يعني في غنبر صلى الله عليه وسلم بخوي قرآن خيندي زاروية جيشي لقرآن راقلتي حازي كده لغيري خوي في مجد كريم السلام جيل وقاري أنا يبني استاع الحياة الحمد لله وقاري أنا استاع وقاري أبرزان ما شاء الله يعني بيهم دزور العالم يستعمي يعني وكومي وزادي لك وزورة تامكو تيجك في هذا بخش إذا كنت زاد الإنسان وانش جرى بقري تلف القرآن بس في غمر خوي كسورة صدق في وقتين فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تلف فرمي حسبك حسبك بس بس كتم شايب كأنما تساوي كومبوا أو ها في الميز دورس كي كده تقاري زالم لبو أمة كده كده في خبر صلى الله عليه وسلم كأو موقف أو شدة قيامتي هاته وبرتساوي وكو شفقتك بو أمة كي في خبر صلى الله عليه وسلم زارج في في خبر قوات بين شولة شولة شتابة يعني يك آياتي خين دو توا قريا فرم اللهم أمة لبو أمة كي قريا يا لبي قريا يعني مش هاي برزان جورتين كات يعني جورتين ساعات لبو ولام دانوي دعاء كان من أجتيدا بكن ردناب توا حتى روج كيامتش تسعاتك في شعر ابن القيم دفرمي وهذه الساعة هي آخر الساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل دفرم باشتين ساعات لبو دعاء كردن كتيدا بكن ردناب توا كامو أمتان وملتاني بيشتريش أو ساعتين بدر فدانا ودعاية داكر دي وقبول بورد نبوي توا وأمتي إسلاميش أو ساعتي كذا كوتا دعاين يجي عصر واتا ساعتك دعاين يجي عصر بل لا روش أهواب كما لشو روش سي ساعت مانا باشتين ساعت لبو استغفار كردن ساعتك بيش نيجي بيانيا وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار كخواي قول الزوري بي خوش ألو كاتا أستغفرك بلكو خوشتين دنق لقلوب خواي لو كاتي كربلا نيجي بياني برز بيتوت وأستغفر الله بك أبزو لو خود يعني غيري خود لو من دالكاني قول من يعقوب كداويان كل باب يعني سوها لي ككرديان برانبر باب وبراكان يعني لخوا والداوي اللي خوش قفرمي دواي داري هري قل لبو ساعتك بل نجباني كوقتي السعور بارشي بيدا قوتري باشتي ساعات لبو استغفار و باشتي ساعات جدبوي كأزناب الزكري خواهي قبلي تدابكي ساعاتك دواي نجباني كنجباني تكر دواي نجباني تاروش برز دبيتوا او ساعات باشتي كاتك الزكري خواهي تدابكي يتوقع نجي سبينت بزماعات كد او ساعات دانشي الزكري خواهات كد تاروش ردي و اقا دور كعن نجي خيري عزو عمرك الدقاتي عزو عمرك شتاوتو وباشتين ساعاتش بدل فتي بزاين دعاي تداب كي ساعاتك بيش مغربية لروجي جمعة وغير روجي جمعش لروجي جمعة وغير جمعش أو ساعات باشتين ساعات وهمو من اللي تكاني بيشتيش أو ساعاتين بقورة قرتيام واتا ريزيان لو ساعاتنا أو ساعاتين بدل فتدانا كدعاي تداب ككوتاي روجيا لو يزناب الدتاني ألو كاتانا دا أجاب كل إنسان ممكن يبتير تمزقه شو سلف سالا رحمة إخوان النبي لدواي نيجي عصر دادا نشتن بتابت الروج الجمعة قصينا لك كذا ذكر حتى بعد المغرب ده بس خليك دعاء وده شيء فرموا لو كاتي دعاء بكرة رد أبي توا يعني مسلمان أجنا بناء بوا لو ساعتي كوبن يدعاء بكرة دي إخوان جورا بناء كله جراي توا وهو أنا كبيريستان بدعاء ودواء دعاء إذا كان أو كاتب فرصة بزان ساعاتك بلنيج يقول بتابة الروج الجمعة كروج الجمعة بيغم برد في النبي صلى الله عليه وسلم الروج كي دوازد ساعات لو دوازد ساعات ساعاتك كي كساعات كذا كم تبيش مغربي هر دعاء جت دابك لي ما دم قلنا عنا بيخوي جولة رتينا كاتب كاتوا يعني براسي هلا شيء زيارين برد السيزن عبدايا كذا تواني ألو كاتا بفرصتي بزاني دعائي تدا بكي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت

امشيان الدنيا هيسني همو امرين كواتا اگر مردي بارو ما عندي الا خيامتا سر فرس كينو ام شريعتي اسلاما امانتك لقرددي همو مسلمانانا قسم بخلا همو محاسبك اللي بمال بروح بيان بهمو الشي هركز باوري هيو هركز ايكا واخوي خازاتك هركز فيناكا بخواهي سام خسالي منها متسيل كده ولا ملائكة روشي قامتها ليه قريتو هرشي خيال وخطر اجمانه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. لا جيانامي بيشوا وخوشو اسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرس رابردوا باسمان لا أو جنقاك كناوي غزوة ذات الرقاعة و أو شتانيتي أي دارويدا ولا ناو غزوكيا ياخد لقران ودا باسي روداوك عبادي كوري بشر ما انكرت كالقل عمالي كوري ياسر رضي الله إلى سربيت حرسياتي انكردو تشي روداوة فاشان باسي قصي وروداوي أو بياوة ما انكرك ديتا سرسري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لكاتك بيغنبري خو على جير درختيك لجير دارك لداركانا إسراحتي كردو فلا مارش مشاركي داك أو بياوة ناوي غورتي كوري حارث بوا وشون بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وعملي لقلا كردو و باس ما کرد مانی ششکل و شتان لگرانو دار و آدات قصه که مشهوره که جاری که پیام وای باس میکردو بازر اشاره تی پیادین و جابری کرد عبدالله رضی پروردگاری لسر بید و مانی جرت و فرمید لو غزوه آبین که گراینو افرم بازر مشترک و با مشترک زور چون لی تمال بو نه آرویشت هم مجارب دعا كوت يعني قافلة كدورة كوت وانا من هلا دعا أبو بيغنبري صلى الله عليه وسلم وكعادته خويك وسركرديك وقائدك وبيغنبريك دائما خوي تشاو ديري همو تاشق لتاك كاني كردوه قال لهم زقو ديار نبو بيا برسياري كردوه أقر بردوان بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام كسي نقران دوه كسي شي لكس جانا كردوه تواني لحقيقتي لبرسينه وبدو عداشونه أفرميو نبزاني بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام هات تنشتم فرمي تشي ابو دعاء كيتم يا رسول الله ام بابلي مشتري شلون جيرم قاردو بدسي ونار واتو حركه جوليت يعني پیغمبر اخو علي صلي الله عليه وسلم فرمي اخي شي وبكبا كبير العرزكيا دعاء لك العرزكيا كوت فر پیغمبر اخو علي صلي الله عليه وسلم خوي بدار يجي ياخذ باشتيك او هادو جار بابلي وشاندي لا اشتكوا فرمي دي انجاسر كوبرو جابي كره عبد الله رضي خويلي بدا فرميد وشتكم شلون هلي نشاطك وشال شي شتيكو دواتر لروشتنا ابوين جالش كبي غنبري خو علي صلاه والسلام هاتو تنشت مواني افرميد وتم يا رسول الله بربي غنبري خو علي صلاه والسلام برسالي كالفرميد خزانه ما ركر دويتر هل بتشبي وادر كيوت كخزاني كبيت شكو ما بزاني لشري خندق ماني افرميد وتم يا رسول الله بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام برسالي كالفرميد خزانه ما ركر دويتر

الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تآخر آتكا وصحابك لقد شهيد كان كتمثيل أن بجثة ولا شكي كردوا وباشانيش جابر كر عبد الله فرميد أو كاتيك ناشت من دودو أن ناشت بيكو لدواي شج مانك لدواي شج مانك فرميد بيم ناخوش بوك قبركي دوان بيكو ولا عندك رواتا فرمون لدواي جاريش كجروي داوا سيليك هندق لقبركان ياخد بابلين لافاوك هندق لقبركان أجولينيت بوية شي هل يداتو باوكي جياكاتو أفرمي والله كهلم دايو قبرك لسري باوكم وقو رجوا بوك شهيد بوبو يعني هيتش قران كاريك بسر لا شي بيروسي أم صحابي أزيان هاتبو أفرموت ميا رسولكات باشان أو صحابية كاروكو بيرخسنوبو إبزانا بياوانا تشومبون أو شويك أبو باني شهيدة بيا جنجي أحد الوادات جابر بانجا كات كبانجا كات أفرمي بن أزانم كلا أولا كانم كأكو جلم لبانيا لبر أوا كشق نابم للام شيرين تربية لتوجق لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وكريها بوا لتو كشق نابم شيرين تربية للام جق لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر من مردم وكوجنام كبياني لا ولا كانم كوجنام قرزم لا يا قرزان بو بدرواني بر قرز بازكات وباشانش اغار لخوش كان ابي حوت بونو كشي لدواب جماو يعني خوشكي جابر هر بويه كبيغمبر اخو علي صلوات السلام بي فرمي بوشي كشيكت نهينا فرمي يا رسول الله من باوكم كشهيد بو اوهم كشي لدوا اخو بجيشتو منالن همي همي هتيون همي منالن ناكري من يشيك بيان بيت الرفيق يعني لا أستي أوانا بيت لتمني أوانا بيت لتمني خشكان ما بيت بلكم يكسك بيت تمني هبيت بتواني سر برشتي أمكات وإداري أمكات لبرو تضحي داو بو لبر خاتي ويكا وسيتكي باوكي جيب جيب كات دواتر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كسير يكاد فرميد بو أو وشترين بينا فروشي أو وشتة مالا فرمي الله جابو بيننا فروشمي بيغنبري خو بيدا فروشم رأيكم لسر مبلغك لسر مبلغك كي دياري كراو أفرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لكم ودس بيكا لقاليا لهندك روايات أفرمي رسول الله آخر دي وكما فرمي شنال إزيايك تا وخيك الروات وخيك وكو بازك دي چل درهم بوا بيز درهم بوا بيز درهم بارحال رأيكم لسر كرينو فروشنكي وبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لي أكره بلام استلامي ناكات اللي ناسي نت بوش كجابة في المزاي يا رسول الله أكريد دوكو يعار اللام بتابي أقام في غمرك وفرم فيه بقربة مدينة طبيعية اللي كريو بسريو بهتا مدينة دواتر كأغانا مدينة جابر فرمي في غمرك وعلي صلى الله عليه وسلم شو بهم مزقوت منيش كتشو ما مزقوت سيرم كر في غمرك وعلي صلى الله عليه وسلم ناو درقا كابو فرمي وشتركت هنا وتم يا رسول الله وشتركيا وأخوان بلك والم بيتو وشتيش يتملو بخير لا لا لا ظاهرية. فرميت في غنبري خو عليه الصلاة والسلام ببلال فرمي فرمي برو أو مبلغي كركوتين لسري بيدارية وبوش زيادك. لسشن ركوتين بو زيادك. فرمي إضافة كزوري بوصل خصم في غنبري خو عليه الصلاة والسلام. باشان وشتك مايو حسابك يدامي روشتم. دواي دور كوتمو توزد دور كوتمو أنا وهاتم تين الله في غنبري خو بامي ذكى عليه الصلاة والسلام. وتم والله بشي ما بوت. خيرين يا مشتري باش امام بوتو افرمي كهات مو خدمتي في غنبري خو علي صلاه والسلام رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمي برو وشتكش بوخوت افرمي وشتكش داموان وشتكش بي داموان ومبلغك شي يامت جابر فرميد او زياده كي في غنبري خو يا ابويني يا ابوي مي هر هلم قرتبو لكي سيكا ابو وكو بركات هر زياده كر مالكم بي خلقي مثلا او باري باهر بو بركات لا شوي نكاب من ده فرمي حتى ردا وكان حرة كسردمي في تنو أمانة كبلامان مدينة درا لو ردا ونار حتى دلت زينانية كيسو أو كهاب زيادة كم همي طالان كلاو برا أجر الله كردي لتأهتوا أو في تنانة بازكين ك أو إضافة ونابجي وناشية يعني كتير كلاو هرو كشون زو كلاو تنا أو سيرة وتيك الله يكلاو أما يشك بلو شتانيك رويدا ولا لا لا قرانا ولا غزوكتها كجابري كر عبد الله رضي الله لسلبي لخوي لباوكي شيبو ما نجرته أنا باشن دو شتاك رويدا لقرانا وين عبد الرحمن كر عبد الله كر مسعود
عبد الله كريم مسعود رضي الله عنه سربيت قريش هنا عبد الرحمن

لباوشي وجرتواني وتل عبد الله كوري مسعود ورزاي الله إلى سربت أفرمي لو غزوة أبن كجراي نواني لا ما نابو لشوينك لججاج لا ما نابو بالندك تيريك هات دو بس كي بيبول بالندك خمر ريبي ألين بالندك ألين هندك لشولك جودة ترى أفرمي دو بس كي ما لأنه كلنا كادر هنا دو بشه كمان لكل أنا كادر هنا البتبزانة تير بو بجوانية بو هرشي كده دو بشه كمان قرت بو خومن أفرمت أو تيرة أو بالندية هر دور خوري داين أهات لنزيك ما نبوان لنزيك بيا غنبري خو علي صلاة والسلام هر دو بالي رأى خستو أكوت لتاو أفر بيا غنبري خو علي صلاة والسلام آوى السيرك الفرموي من الذي أفجع هذا بولدي أو شيوي عزيدا ومن على كاني لساندو. أفرمي أتمني رسول الله من بشكاني ما قلت فين بشكاني بوجرنو. لساندينو بشكاني دايواني. يشيش كها أو شيوي أو رودا وأنا هر عبد الله كوري مسعود عبد الرحمن كوري جرتو فرمي دانيش كان أو بولا هل بتك لا نداوك وعزم كردن. أو منطقية كنزيك لما دائني صالح هو. يعني لما دائني صالح هو كبيوتي مدائني صالح. نزيقونا توله بي وشو نقبوا دارو درختو أماني زورتي أبوه كلاين داو هلبتا شعر ميرولي قوريتي أبوه شعر ميرولي أو الصحراء أو منطقة نعاتا ميرولكاني قورا يترى عزيتي صحابة كان ينداو مثلا بيانا هالقراون إزعاجيان كردون عزيتي ينداون بيغنبري خوابيني يشكل شعر ميرولكان سوتاوا فرموه كيو شعر ميرولي سوتان دوا تقول الله يا رسول الله إما سوتان من فرموه كونش ديوا أكد لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربه إلا ربها شون سزاي شددا بآقر هاور غيري پروردگار رغن أدراو كذب آقر سزاو عزيتو تعذيب كذب دات أو من هيانا كسير كمبراني خوم پیغمبر خو علي صلاة والسلام لغز وكانيا مبادئ وأسس ما بودا الرجيت شكو إما ببزاني زمني تشريع شرع وداناني أصول وشرع كبو ما انديت أو زمانك وحية أخوارك بيغنبر إخوة وجودي عليه الصلاة والسلام لدواي طوابوني وفاتي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بشراني وحي اشتقنا ما بيبو تشريع جارشك شرع دارش نوا داناني بنا مع شرعي كان هربوي أم جيلة أم جيليك لخزمتي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو بسوسة صالة دا أو جيلو نويان كتشريعات كاملة إسلامية هتا روجي قيامة دا بلنا أمانا تطبيق بيت لنا أمانا يكيك داب بزيت هل برو روداني ام بابتانا بو تثبيت كردنو داب زراندنو چسباندني شريعتا بو دواتر خودي خوان بلا زايدن بو دواتريش لبو دي بمشاكل لغزاكاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام شرائع ما في ركات آداب تعامل كردن هل يشك لما ما في ركات وقائد يكيش كقائد يكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام الله إلى سلبه تا او پري لبراوي لبردهي وتا او پري تضحية وقرباني وتا او پري حلم لزانين كالله سبحانه وتعالى بخشيتي بيوكو بيغنبري كيكا تطبيقي كاتو شرائع ما بيادات لو روداوه دو جار بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بونا وسيتوانيكا بتنها مثلا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لقل هاولا كانا شاك بوا لقل دجملا كانا شاك بوا لقل جيرا وكانا شاك بوا لقل اواني كيوستو يعني اختيالي كانوا بيكوشن معمليش كي كرتو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بلكو دابا زيوهتا أم رحمتو بس هو زي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام تنان بو آجالة كانجا كإنسان إش عادة لدر تكون درو لمانيا قلش تيك ضب دينا بتاي بتي جيش براني خوم هيش تيكوكو جيش اسبانيا جيش اسبا لقر بيتو قوانين يكو قيام يكو مبادئ يكي باش راي نقري هيش تيك ناقر رتواني شر لقل دجمن آكاد لو بيوا دجمن هموش تيشي بوي حلالة هموش تشي بوي حلاله لبر او بلامار اداد انسان او اندفاعيتي ادرس بي انسان مش مخلوق يك اقربيتو ضوابطي ديني نيغريت لهم مخلوقيش كخطر تري اقربيتو بيات العاني درندي لحقيقه لهم مخلوقي خطر تري اقربيات او ناحيه ايش تشتي انا يلا تو انسان وكو انسان اسلام هاتو ضبطي اما اكاتو انو اويك الهامي خيرك واخسوتينا ونفسه وانا تنميه كاتو قوريه كات او الهامي شرك الله سبحانه وتعالى وكو الهام فيك دوين ودور ذا كمي اكاتو ناجيليتا وكو جنب طبيعي بروت هربو رحمتي الله سبحانه وتعالى تنان بو اجل كانش جاء لي رايك بابتي حسك قوسك اشارتي شبيه بدم كزور بازكري بو نمونه كشتني اجل وكشتني حيواناتك زريلي هيوكا
بکوچن یا نکوچن و بته بته جسالم روشگاری مثلاً احداث روداری که زور ابینین که کمال بابلین حاشیه مزیوجیم کمال بابلی صق بلاو تو با شارکانه زوج حادثه ابینین رودا و ابینین جایز امانه بکوچن یا نکوچن چون معامله اند قلاب کرد البته قصیع بابت غریب نیه ل تاریخ اسلامی ده چکا بپی فرموده کانی پیغمبری خوا علی صلی الله علیه و سلم و شوازی بپی فرموده کانی پیغمبری خوا جورگلم حالتانه رویدا و پیغمبری خوا تعامل دگلا کردو تماشا کن پیغمبری خوا علی صلی الله علیه و سلم لزمانی که لزمان کانه فرمانی کردو فرمیاد صاحب کام بکوچن لزمانی که دواتر پیغمبری خوا علی صلی الله علیه و سلم نهی لکردو رقیقتو فرمیادی امان بوچی هم کوچن چیان ناولم صاحب نبوازن لینه هنن بو اشیت او زمانی بونه تزرری چی گوره او علی که زرکان ده پیغمبر خو امریکا دو بیان کوشن چکو اگر بیت ما کوشتنو ازدان خلچو امانه پیغمبر خو بریالی دا او خلچو بو ترتیب کردو تا او کوشن بیان کوشن ان جاجار هبو استثناءات کردو او نوعان ما کوشن او نوعان کوشن که بو زرری گوره چکو بیت زرری او خلق کوشی دیان مالکا ولکا دیان تا او خلق تو قینت او تو قادر کوشن او سر او سرا رگا ادات ک بیان کوشی بلان او درگاه نکره او تو آن هر کسی که استاد او آن بکیو تو کشتنی او آجلا بست زمان آن ضوابطی تیاره تو نکرد با جریدی صجیق لشون که هر چی او حیوانی محفی کی تو آن عبی بیام کوچی هم بیان بوچی میاب کوچیت پسشان نکرد تو حیوانی لو حیوانانه بسکی لگلایه بسن بی کوچی یا بسکانی بیانو یا بسکانی کوچی خوی بیانو آنی یا ببیه او بیام کوچن که من همی نهی لکره او لحکد او کشته الله سبحانه و تعالی فاشان رگش نتره همو کسی بیکه کابرا بسر جاده کارو پس بو سیاره گل صج قدا و زان شرقی شعری تکیل شو عیا یان سزای ندا یان تعذیب یان داد الله سبحانه تعالی قبول مینه کدما همین خوش بیت او کوچون رسول علی صلی الله خوش دیاری کردو همو کسی بو نه بو او کارب کالو کاته کو حادثه رو داو تحدید خلکان شکردو تا او زر و مترسیل خلق دور کنه ونک او بل سله شو نشکو بکریت با اسلوب شکو بکریت و بتایبتش لی استاد لم زمانه دا کا بشر و طمعي بشر و جشعي بشر شو يعني بيجي عجلك نيشو تقول الحقيقة ده خب واقع أم دار وبرد وشاخ ودا شيء وهموي بوت شو يعني ليش تجيبوني إن ضروري إنسان زوجار هي ضروري يا حو خان ودروز كله شو إنك ولا جيجا كوهر شيء حيوانات وتير وتيرة هموي بهلاكة أبات إيه ما أزيادة رؤية كإنسان يقال الحقيقة ده لبرو رجعنا دراو كإنسان ترجعش يبغى بكتبه بهوس يخوي معامل لقال ام اجل انا يكوبي كوشي مفروض سؤال ليش نيك مس حكمته ده صلاتك اشتيك كبيك باسلوب يك زرر نداد ما دام ما واش بناك شك ديني الله سبحانه وتعالى دينك هربو بشرني الرحمه بيبو بشر رحمته بهم مشتي سوزو بزيه بهم مشتي هربو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اجل هي فرمتي كز لو انا كوشيت ني كردو كز ازيتي نداد كز فلاش لو ازيت نداد نيشتو ازيتي وشتيك بدن كباري بسلو اكري و انسان حالته قرسي تيارو زنبيت اما ايش يخل لو درساني كبيغمبر اخو عليه الصلاة والسلام لو غزويا و هاتو تبيشو روي داو باشان بدوي او دا بيغمبر اخو عليه الصلاة والسلام بردوان بول ناردني سريو مفارس زورن ابو بكر صديق رضي الله الى سلبي قيادي سريه شي بيكردو عمر يكون خطاب قيادي سريه شي بيكردو محمد يكون مسلم قيادي سريه شي بيكردو تا او قبائل عشائراني كجي مترسين وردور دا بيغمبر اخو عليه الصلاة والسلام تمام كار من یشک لو سریانه بازه کم تا او کوپیش عمری قضا چونکه اوی که شد تیاد رو داره به دو جگه سرنج بیاد اشاره پیادن سریه گه بنایی سریه غالبی کره عبدالله لیثی رضای الله علیه سر بیاد امها ولا پیغمبری خواه علی صلی الله السلام اینی را بو منطقه یک کپیت میفعا من دیگر میفعا لحق دا نکی میفعیه لمانگی رمضانی صالی حوت هجریه يعني لما قدك يا ساتي بيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم سريقا نيري بو منطقية كالصالي حوتمي هجرية حاليا داخلي صالي حوتمي هجري بوين لمحرمه كهاتون لغزو كان واني لصالي حوتي هجرية انت أستا بيغنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم أمركات بم قيادية صدو سي لها ولان صدو سي لها ولان أيان كات مفرزيكو أيان نيريت ام منطقه 48 ميل 48 ميل باراسي نجد لمدينه ودوره 48 ميل باراسي نجد لمدينه ودوره كادن بس او منطقه جنجر وداد لبيني هاولاني بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لقل او قبائل عشائراني كلو منطقه يعني
یشک لو روداونای کرو اداد لم غزایا اسامه کوری زید رضای پروردگار لیبت یشک ل جوندیکانی ام غزوه یا خود بابلین ام سریه طبعا دیار اسامه کوری زید و کو مجارق باس ما کردوا خوشویستی پیغمبری خو ابو علی صلوات والسلام چکه زید کوری ثابتی باوشی تبنی کردو پیغمبری خو علی صلوات والسلام دواتر قران تبنی هلو شان دو چنا بیان تو زید کوری محمد زيد وأسامش خوشوي سيبيا غنبري خواب عليه الصلاة والسلام حتى فرميت أسامة فرميت زوجات كدا أنشتي بيغنبري خواب دا أنشت مني أخستصراني شي مني أخستصراني شي حسني كشزاي خوي أخستصرانا كيكي هر دوكمان دو آوة هر دوكماني كوا كردو إقوشين بيكوانيو أي پروردگار من أمانم خوشويت يعني لأستي كشف زاكي خويا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام تعاموي لقل اسامه كوري زيد داك دور زي الله الا سبك كنجيب حتى لدوى وفاتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لبيج وفاتي قياده جيش شيداتك ابو بكر قيادات اسلاميه متيا قيادك شيدات دز اسامه كوري زيد ويبزان الشباب وغنجي دوري بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لشي اسك ابو اسامه كوري زيد جارته فرملم غزويه منو برادري شي كي انصارم لا لا لا انصار كان كوتين ويزي يشغل جنگاور كان كمرداسي كوري نهيك ياخذ اندقل نهيك كوري مرداس كمرداسي كوري نهيك صحيح ترى افرميد كوتين ويزي رايكت جنجي كردو رايك لا دسمان من شواني كوتم برادر انصار كان قرايواني من هالشواني كوتم تا شو مسري كشو مسري لا اله الا الله شو شيركم لدينا كوشتم كقرأينا أبو مدينة هل بتا أصحابي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هيش تقنبوا كلا دليانا بمن النيبنا ولا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شو قضي قضي قيامته قضي بردنوو أجرو بعداشتو هيش تشيكانية أفرميك كتشوم بو بيغنبري خوام جرايو عليه الصلاة والسلام أفتي فرمي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يعني أسامة توقيك وشتدوكاتك كدواء ويوتي لا إله إلا الله وتم الله يا رسول الله تأكيد ما أولا تسيش مشاركة وتي لا إله إلا الله يعني ظاهرا وادي على نتسليم بونا ونإيمانا ونهيشو لا تسيش مشاركة وتي لا إله إلا الله بوي وشت في أغنبري قوة عليه الصلاة والسلام فرمي هلا شققت عن صدره يأخذ عن قلبه تو دلت لا تكردبو بزاني لا ترسا يا لحقيقه دا ما دي بيت المسلمان هدفتي اي دا ابو اويك جنجا كاين لحقيقه دا ابو يخلق بغرتو اسلام هدف بريتين اللي ما حفكرتنو عباده كردن لحقيقه دا وني علي كوري طالب ني ابو خيبر شو دعوه انك هاتني اسلام واني ابو خلق بيت المسلمان بو ما باشتري لفلانش بو تو باشتري كسبيت المسلمان اصلي قصيك لحقيقه دا ابو قرانو يخلق وبربس برينا نيشني بربسته وبنيشني امه ترسياني كذا تسر مسلمان وسر عالمي اسلامي وسر سباي اسلامي وسر دولتي اسلامي كامانها مي وارده وجهاده وهر وابو هلقرتني ظلمه ابو هلقرتني دفاعك ضعيف وبيد صلاتك ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان باش يعني شي جنناك لكاتك ده امهم تشوساوا هي جن هي تشوسيتو ومن عليه تشوسيتو بياو هي تشوسيتو ظلمي لي اكريت يعني شي امتك نتوان بران قال بنو حسن بويا كباشي كي جياد بو هلقرتني ظلم وستم ونارحتي على سخل شي مقبول نيا كاو بكري بلام حقيقة شتيش كما نيا بالنر بي بويكا بلاي حزكي خلق بكجري شكا جياد خودي خوي عبادته يعني لخودي خوي دا عبادتك وبرستيشك بو انجام الله انجام مدري همو كسيك آستي وينك انجام دا الحق قد همو كسيك الله سبحانه وتعالى او فضل كرمين عداته كبت مجاهد لبناوي الله شكا عزي شتي خوي ابخشي من سانا شيرين تري شتي خوي ابخشي امادي روح ببخشي نقريته واني شد همو تسليم بكار كاو دقمنا انسان بتوانيت همو انسانك لو بقاته او مستوى ايماني كهرشي تخذيلي شيطان وساكرتنا وشيطان وساكرتنا وشوار دور ونازم شي ما تأثيري تينك كورسا وسامة فرميت وتم يا رسول الله فرمي بوشي دل الشكر باشا شي لم لا اله الا الله يكي لروجي قيام الده شي لم لا اله الا الله يكي لروجي قيام الده اخرته وسامة أسامة أو خوشويستي كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام خوي پرورده كردوا لبردسي خوي باوكشي قوره بوا بلام نا ما بابتي كبابتي كي دينية سرزنشتي كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أفرميت أوان دي بيوت مواني حزم مكر أو دقيب من بمسلمان بو
چکه او دقیق به مسلمان یجوب ما قبله ونیه یعنی پیشکو مسلمان بونه مشتی کی پیشکو اسریته وانه اگر او کاته پیش مسلمانتی بم کردایا اس مسلمان مو اسری وانه دوای فرمو عهدیکم دابه پیغمبر خو علی صلوات و سلام وتم والله لدوای اموا لا اقاتل احدا يشهد ان لا اله الا الله والله شرنا قام دقل خلش قبل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هربويا وسامي كريسيد لجنگي جمل وصفينا آمدن ابو جنك سعد كريبي وقصر زاي الله الى سربيت يشك لبيانو كاني كاهاتنا يعني جنك بكا ايو بيش مشيرك بني ابو مجاكاتو انا كامل مسلمان وكامل غير مسلمان كامل مستحق كشنو كامل مستحق كشنيا يشك يشك لبيانو كاني همو جالي يفرمو شرناكم لقل كسيكا وسام شر لقل انكات اتا وسام نبينا مشي شر كانك شكا عهدي داو بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم شر لك الكسي كانك كبر لا إله إلا الله بلا يعني هم مبدأ مبدأ إيشي قوريه لقد شي واضحة يعني نابسو استخدام بكريت شكا أم شخصك علي لا إله إلا الله دربريني يكمي لا إله إلا الله يدي توبودني مباشرة الحكم بس أم شخصا بدأ يبلي دروكات تا دوا دوا تردر أكبيت حكم دان لخدي شخصي خوتواني بسر اشتكى ببيئة ومشتكاني ببيني دواتري رقيب ندراو تو نواقيط اشكال لبيني وا هل وشي نرويش يدين لبيني وا بيني وتا دروبكات بيني وتا اشتكبكا كبير شواني لا إله إلا الله بيت ايش دي ديارنية استا يكم دكيتي لا إله إلا الله شوني كوجيت بوي بديو اشكشان الروت شكال لحقيقة دا بينيني نبينيني نواقيط لشخصيكا هل وشي نرويش إيمان رغت بين هذا تبلي ولا دروه كان لشيات مالك شكي ما حادثه ايش كمان ابراهيم عجيبه يعني يشغل هاولك لهاول ايش كوب مانجر توني محمود كوري الربيع كيف المذكر البخاري ومسلم اجدهاته محمود كوري الربيع هاول ايش بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ليش ايش كل الصحابه كان ابو مانجر توك اتباني كوري مالك افرمي اتباني كوري مالك فرمي تشاوم توشي نخوشي بو كذبو يتر تشاوم لتشاوي لدس داوا زور كذبوا او شو نشكا امي انصار او قبيليه نجمع تياك طبعا هم لا لا لا المدينه دا جقل مزغوتا كي بيغنبري عليه الصلاه والسلام زور جرباسم كردوا زور بي زوري قبائل كان ياخذ قرك كان مزغوتي خواني انهبوا كجماعات نجي جماعات تياكراو هل كشون مثلا لا مو قرشكا مزغوتي لا قركانا مزغوتي ابو حتى بتوزيعي مناطق فلان قبيلة لوي فلان بطن لوي فلان شيء لوي مزقوتي خواني نهبوا زقل لما مزقوتي كيف يقام بريخو عليه الصلاة والسلام كمزقوتي جامع بوا وتالي جمعة يادرا وبيقام يقام بريخواتي أيبو أفرن بيني خوامو أو مزقوتي كأشوم جماعاتهم أكرت يادا يا كم تشاهم كذبوا توشي تقريبا نوعا ما توشي شبه شو يربون يقبوا فرميادو أو مزقوتاش بيني منو أو مزقوتا دولك باران دريبوي هر کاتك باران به باریایا اونده او هلا سا اتر ناراحت ابو مچمن او مزگوت بو خبره کوم نار بو پیغمبر خو علي صلوات والسلام يا رسول الله بلکو بي لما لكما لشونه كانو يجن بو بكي بو له شونه من خوم نجي خوم كم داول پیغمبر خو علي صلوات والسلام پیغمبر خوش بدم هم کس کو شو پیر جنيك حتى بدم منالك شو ما حقيقه بيغمبراتيه وجقل لوش اويك فعلا الله سبحانه وتعالى كدتي بجوانتين اخلاقنا يبردوا واويك خلق شويني بكبت افرم بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي بس ديام بروجي دوايتر لنزيكيني ورويا هر خوينا بركو بركتي شيكا ابي بكر الصديق شي لغلكو هنا ابو رزاق الله يليك افرم بكا تجورو بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم بيجو يدابني شي فرمي جار شوينا كان بيبلك اتيني وجيتي اكو بانو جيكو بكم لبي او كنت او ما شويه انا كبيغمبري خواني جيتي اكدو قبله وهمش تي مزبوطه الرجله دو اكو رسول عليه الصلاه والسلام اكو رسول الله لو شويه انا شكاتو انا افهم بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام نيو شكي بوكردم بلان نان حاضر كرابو نم يجبروت ميا رسول الله نارو شكون انا حاضر بلو نان بكيت نان شان بو حاضر كنتو بدا عشيره قبيله وقرى كزانيه بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام يترحموي هاتن بو بقى لبالغي مالكن بردو هاتنا خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام رسول ايش لو لحظه هل مثل لحظه يا كابوا خليك نوجك بوا نوجك سنتي كردوا افرم لنا اخويا انا صحابي كان قسى انا كرت لنا اخويا انا قسى انا كرت ناوي شخص ايش كان هنا ناوي شخص ايش كان هناك مالك كوري دخشاني ناوا
وتان او اول شويه او جارنيه يشك لواني كلمه دانش وتي بابا بس يشك انه منافقه وهو منافقه پیغمبر خو علي صلوات والسلام كتوابو فرمي شلون علي منافقه اي الا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بشويك يبتغي بذلك وجه الله اي شايت ما ناهينيت وبس بوخوايا اخلاصا فرمي يا رسول الله الله ورسوله اعلم يك نقطي زور ورديت يا غير الله پروردگاري زان اميان خالصا من قلبه يا خالصا من قلبه يا بلام بلام يا ما أونديك أم يا أبين أما نحن فوالله لا نرى نايبين كحديثه إلا إلى المنافقين أبين دائما لقى الأوانع هل بتا خلكانك زاني أنا كم خلكان الرازدين مثلا يا رسول الله يا ما أبين لقى الأوانع دعاني شيت قص لقى الأواكات پیغمبری خواه علی صلی الله فرمینه الله سبحانه و تعالی کسی نخات دوزخ یا خود زی نادر نخات دوزخ کوتبیتی لا اله الا الله محمد رسول الله تنها مبسی پی الله بوی سبحانه و تعالی سیدی کم بلین ام جور تعامله که پیغمبری خواه چی رازکاتو آنی تو شخصی هیچ لیه نبینی و چیو لیه بینی و بینی و ملکل آوان دعانیشی و لگل آوان اقصاکا كمان بو باور مو او مجلسي ابي هاو شوي او مجلسي ساو خولواي يعني مثلا تو هيش كسيك لا مسلمانك ناب يشتكي لنا بين ناقضك هاو شنو ريغ هاو شنو كاين دين ولا ابرايك لدزاني اعتقادك شتكلينا بينيو اي بيني ولا فلان كسابو كقال فلان كسابو كواته منافق يعني كافر ابي عمر يقول عليه السلطان فرمي اشتيا غنابت هريك اميه كرسولنا هي اللي كردو جاء محمود كوري الربيع أفرمت أم حديثهم لشو جرايواني ك لجنجي فتح قسطنطينية أبوين لسردين معاوية كري بسفيانة كيزيدي كري كردبو بقيادة جيشيك بالعماري الرومي عنده وقسطنطينية فتحة كان أفرمت آلي يدانش تبهم أو حديثهم جرايوتم أو صحابية أتبه كري مالك أو هايبو جرامتواني أبو إيمي بيان صاري جوي لهو فرمي والله لا أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط والله قنعدناكم قمان مواني لحياتي أقصيت يلي بيغمبر قوت بيتي بلا كان راحت باش أبو أبو أيوبي أنصاري والد بلا أني خم بوي أنقذ الراس بكريتو علي أما أبو أيوب ينصاري لشتي كتيجشتو أمقسي أو أبو مطلقي حركة سيكل لا إله إلا الله محمد رسول الله وانية أما يقدو أبو أيوب ينصاري لكبار أنصار من حديث النبي استولى شو ينات أفرز زور لسد لهم قرز زور نارحتي كردم وتم والله يقر آلم جنقا نكجرا أبي بشمو أنا جارشكا بو خزمتي أو صحابية أقر ما بيت تا أشمو أبي بسعي لبكم واني قمان شيء لكل بذوسه. القدر يا الله أبو أيوب ينصاري لو جنگا وفادك طبعاً دي على مشهورة. أبو أيوب ينصاري خدي خوي وفادك. بس في صحابي فرمك جرام وأنا شو بو مدينة شو موانى بو خدمتي إتباني كري مالك كسيلم كرد ل مزجوتك أي خوي على شو نكي خوي أنا هادو شاوي شير بو تمني بتمني كزوري تبران دبو شو مو خدمتي كشو مو خدمتي فرمك أي خوي بو جرام وأنا كرق أوشتك روي دوا لما لقي أودا لسدامي في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام. بوهيك خلق فير نبي لخدي خو احكام هالرجاكاتك تنها بيني نكي بريتيبي لكم الله يكشد كنواقضني لحقد اما يبدو قسكي ابو ايوب انصاري دري اخاتك اقوالي بيغنبري خو علي صلاه والسلام بو خلشك كوتت لا اله الا الله محمد رسول الله وكو اسامه كوري زيد نكبته همنا واقض الاسلام هالبوشيرت وانا بس تطبيق كلي هادو دي وكي هالخطر هادو دي وكي او دي واش انكتو هركس يقول لا اله الا الله مشكك غماني لبكيت وان هركس يكشوتي لا اله الا الله غير همو كفريات الدنيا شي لدرك يهربك كاك جان الا شققت عن قلبه هادو شي هر باطل
وباشان يجرى جنادا بيغمبري خالص السلام والله سبحانه وتعالى رجنادا انسان ببيت حاكم بسرشتي ناودري خشيده توبي بلا اوغنا او دروناك او دروكا رازناكات تو شو زين رازناكات شد لي ديوا يعني هذا وندي حزنكيت يعني وندي اشتكي لنفسيتي خد داهي او ايش يشكي لو غزوانيك لو سرايانيك بيغمبري كان رضي عليه الصلاه والسلام او درس قرسي تيادا فيري اسامه كوري زيد وفيري امشكردو لدواء ما في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لما نجي ذي القاعدة كيتر صالح دوران كاتو بسر صلح الحديبية هذا ما نجده في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بانجشا كابناها ولانا كوا أروين بوعمره لسر اتفاق كي بار كقريش برياري عند لم صالح بقريته وانه وعمره كان كات لصالح دهاته ولعين كاتا بيته وانه رجعت دين بماوي سيروش بيعمره بكيت كبي أوتي عمري قضاء او عمريك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قضاء لسر او حلفيك كراوه بوشسباندني او بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام اكويت الريب وعمرك كردن لرقات شي روادات ولا ناو قريش ولا ناو مكه دا برامبر بيغنبري خو هوالا شي روادات وبدواي او شي ابو زريل دواي ام عمريك بيته معي فتحي حقيقه بو فتحي مكه هل يقرب ودا سيدات داو كلام الله سبحانه وتعالى ورحمه ورحمه بيبك طاعات عبادات ما يقبل كات يقول او بيغنبري رازره دا كوما كاتو لقد حاولت ان اكون مكاتب مجلس من مجلس كاتب لمجلس في غنبري خو عليه الصلاه والسلام لكم كرتكان ما خوش بيت اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم واكد عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: لا دنجي اسلامو ام برنامجتان پیشکش دکرید. برنامه بها برزکان ام برنامه لا مادو پیشکش کردنی ما مستعان نوزاد گرد عازبانی. برنامه بها برزکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسران بنران راديو دنجي إسلام صلاة إخوة جورتان لسربية خوش حال كأمروكش لبرنامي بها برزكان بأيوي عزيزو قدر جران جيشتينوا هوا دارم كوا بتوانم لبرنامي أمروكا سوديك سرتا بخوم بأيوي عزيزيش بجينم تاوكو لقيامت دا أمبابتا ببيتا تويشويك بو مانو واروها فريامان بكويتن برزان خوشوستان ديارا كاتك خواي گورا كوا مروفي دروس کردو واروها ام كوني دروس کرد كومالك خصوصيتي داناوا بو او مروفا تاوكو او مروفا بو خصوصيتانا نزيق بيتو الأخواي قورو وهروها بتوانيتن رزامن دي خواي قورا بدز بهينيتن يكي چيج لو تايباد مندو خصوصيتانا اويا كخواي قورا هندق روجو كاتو وقتي داناوا كار كردن تيدا عبادت كردن تيدا مضاعفه للای خوای گورو و تا ازرو پاداشتی چن باریکا بلتاو روژکانی ترو لتاو کاتکانی تروا اما طبعا دیار نزیگ دبینوا لا او روژانی کوا با نومینی عادیان لناو خومان لناو کردواری خومان دا مشوره وبا عشر ذي الحجج لناو علمايانو زانست خوازان دا مشهورة با پي بدوا دا تونم ديارا امروكش كراوتا تواو كردني مانجي ذو القعدة واتا بياني با پشتواني خواي گورا اگر خواي گورا تمني داين اما داخلي روجان اگدبين كام روجانا زور زور عظيم و گورو تایبد من دل لای خوای گورا کواتا مادام تایبد من دا براستی پیوستا لسر ایمی مسلمان لسر ایمی ملتزم با پیامکی پیغمبر و علیه الصلاة والسلام کخو من مشغول بکین بکو ملک عبادتو ذکرو طاعتو ام شتانه که استا بشه چان لیره ما بپی مزالی که اتا کمان آماجه پیدا که این برزان خوشویستان که ام روژانه لکن خواهی گوره دا تفضیل کراوه لسر روژکانی تر وکو علمایان دلین ام نو روژا زور زور باشترو چاکترا لا در روژکی که با آخری منج رمضان مشهوره و مقارنه این کردوه ام دشوی منج رمضانش باشتر و چاکتر لو شوانه عشر ذی الحجه تواتا روژکا افضلیتی چی تایبتیه للای خواهی گوره بوی بو اوی ایما ام درفتا لدزنه دین برزان خوشویستان تو که نازانی نیمە بەڕاستی سارێکی تر بەم ڕۆژانە دەگەینەوە یان نا. لەسەر ئەم ڕۆژە تایبەتمەندیانە من یەک فەرموودەی پێغەمبەر دەهێنمەوە عەلەیهی سەڵاة و سەلام بەڕێز خۆشەویستان کە بەڕاستی بەشارەتی یەکجار خۆشی تێدایە بۆ بەندەکان، بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ زەخیرە کۆ بکەنەوە، بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ ڕەزامەندی خوای گەورە بەدەست بهێنن، بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ نزیک ببنەوە لە خوای گەورە. تەمەشا بکەن ئەم فەرموودەیە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاة و سەلام: ما من ئەیام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، سبحان الله تبارك وتعالى، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. سبحان الله، فلم يرجع من ذلك بشيء. بله، إن زادين سر شكرنوي أنفرمودا برغا برغا واتا بوأوي جوانتي بغين كبزانين إيما لم روجانا دا تبكين باشا. پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام: هج روجيك نية لو روجانا دا، ما من أيام أفضل وأعظم عند الله، نية لو روجانا قورتر وباشتر وتاكتر للا إخواي قورا خوشوستر للا إخواي قورا كتيدا مروف بندا كارو كردوي تاكي تيدا أنزام بداتن. العمل الصالح، وشي عمل واتا كار كردن، صالح واتا باشو تاك، كواتا ليرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أم عمل صالحي تحديد نكردوا بكاريشي تايبتوا، كبربون من تنها قرآن خويندنا، تنها بروجوبونا، تنها ذكر كردنا، نخير. بلكو العمل الصالح وشيشي جرجيرا هرتي كردوو أقوالي تاكهيا دي تجير جير تتري أموشيا دي تجير مصطلحي العمل الصالح. كواتبو تمشابكا خواي قورا أو درفتي داو بمروفكان كا تؤقر عملي صالح كارو كردوي تاكو تاكا كاري بكي لم روجانا دا بزانت تأجرو پاداشتك وردگري عزيزان خوشوستان. بويو قوتم يعني ما بياني ببي بشي چي زور لتقوي مكان بياني دبيتا يچي ذو الحجة ك داخلي واتا امروجا قورو عزيمانة دبين بوي امش لدستين دين واتاكا براستي كوا أمكارانا أنزام بدين. إنجا من هذه الأيام العشر واتا أو عمل صالحاني لو دروجة دا أنزامي دادين براستي زور زور خوش شويستو قورو باشو تاكل لأخوائي تفضيلي هي لسر همو روجة كاني تر لسر همو أو روجاني كا لصاليك دا كهندك زار زیاتر لە 365 ڕۆژ ڕوودەدا دا یان 365 ڕۆژە، کەواتە ئەم دەر ڕۆژە لەناو ئەو ڕۆژانەدا لە هەموویان لەلای خوای گەورە خۆشەویستر و باشتر و چاکترە کە ئینسان عەمەلی صالحی تێدا ئەنجام بدات. بۆی بەڕاستی من بە زەرورم زانی بەرنامەی بەها بەرزەکان تەرخان بکەم بۆ ئەم بابەتە و بۆ ئەم فەرموودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام، وە لەوانەیە برایانی تریش پێشە من مەسەلەن تیشکێکی خست بێتە سەر ئەم بابەتە، بەڵام لەبەر گرینجەکەی منیش بە پێویستم زانی کەوە وەکو خوڕەوشتێکی بەرزی ئێمەی مسلمان کە لەم دەڕۆژە یان لە نۆمینەی حاجیان کەوە ام کارانا بیان بکین بو ایوی عزیز و خوشویستو بو اوی منو و ایوش بتوانین ذخیره کو بکین و چوک براستی کات ایگ مروف دگا تا قیامت زور زور پیوستی بکارو کردوی چاکه هیا کل دنیا دا انزامی دا و بتایبتی اگل لو روزانه دا چوک تو نزانی بچه کاری خواهی گورد لیت خوش دا بیتن بچه قولیک بچه عملیک فوتبويا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق هيك شتيك ببتسوق مزانه شتي خلق بكم مزانه كسيك شتي شي ساده دكاتن تو بهندي ورنغريتو يعني استهزاء بيبكي نامن لو غورتر دكم نا لوانيا بشتي شي ساده خواي غور بوشت بتسوق خواي غور لو بندي خوش بيته بل برزان طبعا كاتيك بيغمبر عليه الصلاة والسلام كبرغي كما خلندو أمقصي دكاتن صحابة كان ليرة دا بسياري چان بودروز دا بيتن لميش چان دخوليتا و اوانيش دلين قالو يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله حتى وكو جهاد كردنش لپيناو خواهي غورة دا خو بخد كردن جيان فيدائي لپینا خوای گور ده حتا امش ناگاتا ام استی ام عملتا کان لم دروجدا ای سبحان الله تمشاک تکلو اوان واتی گیج بو نظر کی وان صحابه کان بو ام سیار ده کان بو رون کرنو بدن بو خلکان کواتی گیج تو جهاد کردن بل ار ولا جهاد ضرورت سنامی ام دینیا بلام کواتا خلکان کیا بونمونا مثلا بوينا رخصيتن اواتا ليردا دتواني تو كواتا لو در روشتا پاداشتي جيهاد بدز بهينيت بويا صحابا كانم بسيارة دكن ديانوي او مفهومة بو بشيغ لم صحاباني تر كلمين درن لم بابتا بجواني مسالي جيهاد تينا جيشتونا رون كرنويشان بو بدريتن پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله بل هتا جهاد كدن لبينا خواي قورش أفضليتي نية لو روجانة دا واتا او روجانة بزانة سن عظيم وقورية يعني مروفيك بي روحي خوي بخد بك لبينا خواي قورا لتكون كلمة الله هي العليا بو اوي وشي خواي قورا هردم برز بيتنو دفاعي اللي بكرتنو خوي لبينا ام كلمة دا بخد بك بلام ام روجانا يشتان باشترو تاكترو افضلترو اعظمتر لكن خواهي يورا اما قصي پیغمبر عليه الصلاة والسلام او پیغمبري كوا خواهي يورا دز نشاني کردو اما قصي ويا برزان خوش وشتان اما قصي مروفکان و بندکان نيا ولا الجهاد في سبيل الله بل جهاد جناغات ام روجانا اگر ايما براستي بمانوه كواتا اجرو پاداشتي مجاهد یکو لمجاهد یک زیاتر بدست بینین دتوانین لم روزانه دا بدستی بهینین بو یک وقت بزانه بیر بکو توزک بوردی امر روزانه د به سن عظیم به سن خوشویست به لکن خوای کوره کتی اما د مانوی امر روزانه بسادی بر بکین دمانه امر روزانه به هکذا ی بهند شتی روتینیات بر بکینو کاته گواد زانین توا او اتر او جشن قربانات خلاص بری کی نخیر براستی درفت چی گوریا والله کنز چی زور زور ثمینو بنرخه کئما لسبینی و داخلی امر روزانه دبین بتوانین رزامن دی خوای گورا لم روزانه بدز بهنین بلې برزان خوشوستان ایشتان فرموده کما و پیغمبر د فرمی علی صلوات و سلام ول الجهاد فی سبیل الله پاشان پیغمبر الا یک دادنه الا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء ضلې مگر کس یک به در چو بیتن لپینا و خواهی گوره به همان شیوه بروح و جانی خویوه بو خو بخت کردن لپینا و ام دینا دواتر مالو سروت و سامانه کشی لو پینا و دا دانا بیتن فلم يرجع من ذلك بشيء او هیچ تیگ لمانی نجری توا واتا مرو عفوا مالو سروت و سامانه کی و نفسی خوشی بخت بکاتن الا او کسا پلو پای کی للای خوای گوره برسته برده بی لو کسی کوا لم روزانه دا عبادت و طاعت و عمل صالح و تاکی کردو بلا برزان خوش ویستان جا او فرموده کما رون کرده و شی کرده و من با برگه برگه فرموده کان کرد اینجا دین و سر اوی کوا بابزان عمل صالح تیا وکو علمایان تعریفی هن کرده و پیناسی هن کرده و کوا تا عملی صالح وکو گوتمان زور فراوانه بازنه کی فراوانه بازنه چی تسگنیه لگر رز و حرمتن بو هندیک ما مستا کوا اقتصار عملی صالح دک لسر تنشتیک نه بلکو وشه چی زور فراوانه انسان دتوانی تیده پروژو بیتن اگر توانای جستیو آمادهی درونی تیده بی والله زور زور باشا هر نو روزی تی دا بر روزو بید چکا من بیستو میانین دک ما مساعد دلی مبستی پیغمبرونی علیه صلاة و سلام هر نو روزو که بر روزو بید عملی صالح کواتا عملی صالح یک لو عمل صالحانا صوما کواتا تتوانی انسان هر نو روزی تی دا بر روزو بید اما خالی یکم کواتا يقلو عمل صالحانا يقلو عبادتانا كلو نوروجو يعني او دروجو انزامي بدي بيوست انسان اگر توانايها بيتن اگر انسان ها توانا قدرتي نبو بتايبتي كيستا توزيق روجي جدريجا تواناي جستي نبو دكري عملي صالحي تربكاتن كيستا دينا سري بلا من بوية باسم كرت براستي بوية سرتا لعمل صالحا كان لصومو دستم بي كرت چون که خودتان ده زانه نه فرموده چه قدسی مانه که پیغمبر لو حدیثه قدسی ده فرمیوتن او بروجوبون اللومنه و انا اجزی بهی واتا پاداشتکی لیره دیاری نکراوا بای من براستی پیم خوش بو سرطا باو دست پیم کم اگر انسان قابلیت یا بو توانای ها بو و باشا کوا بروجو بيتن لون روجه دا امریکا کلا عمل صالحا كان عملي جتر عزيزان خوشوستان مسالي خو مشغول کردنا با قرآن خويندن امنو روجه دا تواني برنامه چي جوان دا بنيت لون روجه دا تو دا تواني ختم قرآن كيت ختمي چي قرآن لخلالي امنو روجه دا برزان خوشوستان دساني سن عظيمة تو ختمي چي قرآن كيت دزانی چه اجرو پادار تو چی لسر ورده گرید؟ که واتب زانه یکی چی تر لو عمل صالحانه قراءت القرآن رو او نو روژه دتوانی برنامه چی جوان روژانه چوار بخوینی دتوانی زور با آسانی چار زاران نو یکا دکاسی و شجرتان زیادیش دکاتن یعنی هنده روش چار دتوانی بدایتکان چار بخوینی دوائی کتای روژه کام که وسه زور با آسانی دتوانی ختمی چه قرآن بکید که امش یان پیوستی بکاتی چی زور نیا همو من امکاتان من بدست ویا دوای نویجی بیانی کاتی چی زور تیتا روشر دی دتوانی یک دز اونیو لم کاتا دا بخوینید اکو برنامه یعنی کسو بپی برنامه خوی بلام من بستم دتوانی دز اکونیو بخوینید دمینیتا و وکو گوت ما سرطای روژکان دتوانی چار جزو بخوینی تاوکو بتوانی لون روژه دا ختمه کب که اوی تریان پاشان دوائی نیوژی نیو روژ نیو جزو بخوینید او نیو جزا پی موابیتن یعنی ددقه تا چارگه چی پیوسه زیادر نیا یعنی نتوانی تو یک چارگ بو خوای گوره ترخام بکید دوائی نیوژی نیو روژه که یک چارگ تو ده توانی نیو جزو قرآن بخوینی به یک چارک که وقت دمینی دو جزء اکیتر دو جزء اکیتر به همان شیوا زوربی مروفکا خوتان دزانن یعنی دوای عصر به همان شیوا کاتیان بدست یو یعنی لدوامنی التزاماتی دوامنی دتوانی ام دو جزء دابش بکی بسر نویج عصر و پیش نویج مغرب کواتا زور به آسانی تو دتوانی ختمی قرآن لمنو روژه دا انجام بدهید که امشیان گورترین پاداشتی تیدا بدست دهینید اینجا برزن خوشویستان لپال امش دواتر بردوام انسان دتوانی ذکر و عبادت لتهلیل و لسبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و استغفر الله بکید لبین ام کاتانی کوا بدست ویا بویا بدرفتی بزانا و طبعا دیار برنامه کم برو کوتای دی چی پیش رو برو کوتای به برنامه کم پیم خوش آماجه باوش بکم کلو نور روژه دا نور روژه چی تی دایا که با عرفه مشوره لهر هشت روژه که تر عظیم ترو گوره تر اویشانه ویا که انسان اگر تی دا بر روژو بو او تاوانی یک سال پیشتر یک سال دواتر سبحان الله امش بشارته چی ترا یعنی تو یشتان سالکت بره نکردی اخوای گوره لطوانه کانت خوش دبی اما چه کسی که اما لگر انسان بکاتن اگر تنها و تنها اخوای گوره نبیتن تنها تمشابکا که یشتان تو ام سالت بره نکردوا بلام اخوای گوره لطوانی سال چی دواترشت خوش دبیتن بوی براستی یعنی درفتی چی زور عظیمه اینجا باشترینش تیش کلو روژه دا که پیغمبر بو ایمه تحدید کردو اتا لروژ عرفه بگو تری اویا لا اله الا الله وحده لا شریک لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير که اما وارد ولا پیغمبر علیه صلاة و سلام باشترینش شد افضلترینش شد که انسان لم روژه دا که روژ عرفه که نویم روژه بیرتن ام ذکر زور بریتوا لپال ذکر کانی ترو لپال خوان نوی قرآن ده. بالا بارزان خوش ویستان. به هیوای اوم کوا توانی بیتم سرتا سودیک با خوشم بگینم و کو ببیر هنانه و کو با ایوی عزیز و خوش ویستیش که بتوانین لم روزانه دا زیاتر و زیاتر به هوی او عبادتانی تی دا انجام دادین لخوای یور نزیب بینو هول بدین که انشاءالله ام درفتا عظیمه والله با دفترات با ملیارات دولار ام روزانه ناکرد ریتن خلقانه که استاد دلوانه مثلا دولمند بیتن بلام زور دولمند بی خاولی ملیارات بی بلام اگر خوی مشغول نکاتن بکاری چاکو باشا والله ام پاره ناتوانی ام روزانه لو بکرتن لروجی قیامت دا تواتا بزانه کنزی چی چن عظیمه چن ثمینه چن بنرخه بویا بالا دستی ندهی بالا برزان خوشویستان بم اندازه دیمه کتایی برنامه ام هفتش تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست پیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة السرهم لاكمان بسلام برز خوشويس إيمان داران خشكان برايان لهرشون وزقاكن دعوة كارم لذاتي باشي الله شكو من ديو الرز وعزت لابو بروا داران بجرته ولتوابي زيهان كيستاكا فتنة كان بروشي بروا داراني قرتوا كبو خوشي دفرم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دعوة كارم لرب العالمين همو لك من بكاتا أسبابه كاري خير كرسول أكرم عليه الصلاة والسلام فرمي خير الناس أنفعهم للناس باشترين كز أو كسي كمنفعتي لبو خلق هبي. دا وكارم لرب العالمين بما كاتا أو بياواني كرازقون لقلب لينا كان وكود فرمي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دعا كارم لرب العالمين بما جر لو كساني كشانازي واعتزاز بإسلام كمن بكين نقبازر قاني بدين بكين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أو بياواني آمدنين بهيز نرخيك بهيز سروتك بازرقاني بدينوك. دعوكارم لرب العالمين لو رواس بيانا هجمار من بكاتن كبو خويد فرم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دعوة كارم لرب العالمين بو سبوغو بو ياغا جوان من بكو بمان رازين توا كبخوي دفرمي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دعوة كارم لرب العالمين بردوام دل خوش من بكا برحمة مهرباني خوي بسر كوتني مسلمانان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دعوة كارم لرب العالمين مظلوم مستملك راواني هموزيهان سربخي كبخويد فرمي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين

0: تم با گوراتی خوم بسر دیخم ای کسی استملک راو اگر پاشی کمیشی دی کش بی داوکارم لرب العالمین همو لایک من والب که دزگیری توابین با قرآن و بسنت لک دو برشونا کش دور من بخی هر وکو بخوید فرمی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا دعوة كارم لرب العالمين وما اللي بكبر دوام أو كارو كردواني كذيكين ما بس ما اللي آودان كرنوي قبر وقيامت ما بي ما بس ما اللي بدس هناني رزا من دي أوبي ورضوان من الله أكبر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب دعوة كارم لرب العالمين بهاناو هاواري خشكو أو آتا كاس آتي بينزل سورة المجادلة باسي دجمنا كاني دين دكا باسي كافر بباور كان دكا خبرو هوال ما اندداتي كتون ديان جري إن بطش ربك لشديد تون هزيمتيان بيديني وكولا بيشتر رب العالمين آقدار من دكاتو كما كبت الذين من قبلهم كفيشترش قوم كاني فيشتر أوان دجاتي في غنبران ينكرت كرب العالمين بليني دا زليل يامك زبون يامك دور راو يامك ودواب راو يامك أواني دي كشهر والدك بو رب العالمين وصفي كافران دك لو آتي دا يحادون الله ورسوله يحادون فعل شي مضارعة كواتا كافران بيشتريش هر دجاتي پیغمبران كرديا وبردوامش دبن اوانيك دجاتي رب العزة رسول كان دكان عليهم الصلاة والسلام هل جرسان دني زنگ برامبر رب العالمين ومحاربي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وبر پاکر دني زنگ دجي پیامو رسالة مباركة كان كرب العالمين دا فرمي همو قوتي خوان بكار دينن لمواجهة كردني مسلمانان وإسلام كافرج كرب العالمين باسي دكاتن وكو فرمي وللكافرين عذاب مهين كافر تايبدني بقوم شي معين لسردميك بلكو أوا مشمولة برامبر همو بباورك كدجاتي أو بيامي إسلام كات زالت زياوازي سرد مكان وشوين كان ديار قران كاريان بسرداده وكو بباور كاني قريش وكو منافق كاني مدينة وكو يهود وكو فارس الروم وكو ترك الهند وكو او بباورات او بباوراني كلو سردمدان لا يهوديا ملحد كانوا النصراني كان كصليب دا فلسطين سلسله كافر كان كدجاتي اسلام ينكرديا هر بردواما وداغيا تشيرنبوا كلا أصل دا وداغ شيرن بلان بو اوي كوا میراتی دجمنیاتی کردنی او پیاما پیروز اسلام بردوام بی کول یعن نده مستمر را بای رب العالمین فرمی بردواما اگر تماشش بکن که افرمی یحادون الله و رسوله بردواما لو دجاتی کردنی پیامی اسلام و پیامی پیغمبران رب العزج وعدی دایا بلینی دایا که اوان زلیل بکاتن کوبیتو یعنی الاذلال والإهانة والهزيمة واتب حقیر کردنو بچو کردنو زلیل کردنو زبون کردنو دور راوی و دواب راوی بوی با کسی نیه کسی شدیاری کراو و همو او کسانی که دجایتی او پیامی دکن كوبيتو كما كوبيت الذين من قبلهم صن لناو تندبين صن قوم مكاني بيش ايوامان لناو بركة زور زور لأيوة بهستر بون فرب العالمين لقرآن دابو ما مازكو قوم نوح وعاد وثمود ومدين فرعون وهامان وقارون غير وانش الذين كبتهم الله وأذلهم وأهانهم كرب العزة زليل زبون إهانة كردن وسزاي سخت دان ونصر رسوله وأتباعهم المؤمنين وبيغمبراني بسره خسل قدشون بيها القركاني وقد أنزلنا آيات بينات كديارة أوانا تسان آياتك نرون بليني كروني پروردگار سبحانه وتعالى لزليل كردن بهلاك بردني بباوركاني پیشتر كأواب بانگوازيك لآياتك مو كسي بروادار كدلنيابي لويتون رب العالمين او قوم السركشاني كحزارتشان همو هيزيان همو قوتيان همو بلام لناي بردن اواني كدا ديشن چون كافركان با جاوازي زمان و مكان هيت گوران كاريه چان بسردانه تنها لواني هندق لا ناو نشان و خلفكاني خواهم بگورن اگر نه هر همان فکری که ابو جهل هیمو همان فکری که فرعون هامان کان هیم بو بوی رب العالمین وکو سنتی چی خوی داینه که بباوران زلیل و زبون دکات و اگر تماشی تعبیر قرآنیش بکی که بتا لقرآن دل سه شوينان هاتيا لدو شوينان بصيغي فعل ماضي هاتيا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم يعني لناوي عندما تسون قوم كان يفشتر من النوع بلام لجاري سيمك هاتيا وكم مضارع صيغي فعني مضارعات يا كافر ما ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلب خائبين لا سورة آل عمران آتي سطو بستحافت كدرباري كافر كان مشركان بدر كرب العالمين توشي أوان توقعي أن ذكرت قد توشي او هزيمتي بن چون كوان ريجي سربازة كان زور زياتر بو و ازمون شر ينهبو و لهمو جانب كان متمكين بون بنام رب العالمين دعا براو زليلي كردن وهزمهم وأذلهم فعادوا إلى مكة خائبين خاسرين بلوت شكاوي قرانو مكة أوي كتاوريان ندكر رويدا كمسلمان كان بشيوازي كبيد صلاة سيري برواداران ندكر مشركاني مكة بلام رب العالمين لوتي واني لسر زبيدا كواتات نقل رابر دولة داهاتوش او بليني پروردگار دوباره و دباره و چند باره دبتوه وكاته چش كبت هاتيا لقرآن دا لم يرد إلا في سياق المواجهة بين المسلمين والكافرين كإلا وكو ربو ربونين وان برواداران بباوران بوا وبلغب وبلغش لسر دوراوي كافر كان وهزيمتهم وهرو هزيمة هنان وزليلبون وإهانة كردنيا مو كوش سنتي الربانية كزليل يامكو إهانة يامكو هزيمة يام في بيني همو كافري شي شر خواز وشر يفروش كهمو اعتمادي لسر قوته قدراتي خويتي بهمو قوتي خوي دجاتي او بيام اسلام بروادارن دكات بلام قوتك كان توشي نزيفي دبي ولاواز دبي وقدراتك كان اجا صاروخي باوين لدريا دوركان الا رب العزه سبحانه وتعالى زليلي عندك هات بي أقل السياقي وآياتي قرآني بليني پروردگار تماشكين لجياني بروادارن هزارة هزار رنجنايتو أقر تماشي لافركاني ميجوي أو أمتي إسلام بكي ديان صدان نموني ناوازد بيني كتون رب العالمين كافري زليل كريم مسلماني بسر إخستيا بتایبتی آوانی که شریم به اسلام فروشتیم، به مسلمانان فروشتیم. که همو هدفیان رش کردنوی مسلمانان بو بلام قد او آمن زیان نهات دی. قد او خونه گلاوان نهات دی. بلکو زیاتر و زورتر او قورتی لو مسلمانان لیده بخوانده کون ناوی و هزیمتی دین و زلیلش دبن. و رب العالمین مش دما دداتي لا اتكان اورو كروج اوي كانوا باش شي زور لا يهود يكان زانستكان بوني يك جبهه وبراد دجي مسلمانان وبروادارن وخاكم مملكه خان الذي بابا بيرانين وهروها كافر ديكش دزباريان لبودغري كالشر يجي الشيطانيان بمسلمان دجي إسلام هل جي ساندية برب العالمين كأفرمي حزب الشيطان سنك وانا حزب الشيطان داس داري الشيطان إلا خسارة من دين وكل سورة مجادل آيات نوزو بسدوك أفرمي
1: استحوض عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

مؤمن ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أجر بسين خزمة دو آتانا رب العالمين باسي دجاتي كافر بباوران دكابران بر بيامكي رب العزة وبيغمبركي عليه الصلاة والسلام لهم سردميك لهم زمانك لهم مكانك زاك كاقوران كاري بس زمان ومكانك كان دادي وهروها أو حقيقة راستيا دروستاك وعدوا بليني بالوردقارة بدردي خيتن كمسلمانان زاد دكاتن بسر بباوركان كفرمي استحوذ على أوليائه أي سيطرة واستولى عليهم كان سيطر يمكن بصيريا دا ظلما ودين بالبشتي دكن برامبر الكفر ملة واحدة كهم يكسن قري دقي برامبر مسلمان فرمي تماشك كاتك ودنقك حق الراستي بروادارك موحد لهرش فينا كيستر برزكا سون قلكو مشي دكن دين هر هميان بسري دادن أو زبناوي شري دجي تيرور وجندي سرباز كان زياد دكن بلام أوان لبير كرديا كرب العالمين هيزي خوي بكارديني بي أوان برياري عند حزب شيطان بن زندي سربازي شيطان بن بجيري كارو سرخري شيطان بن وأوانا شرميان بوينية كوات انتشارو دينك إخوان همو جور قرباني شدن لبينا بلاو كرنوي كما بس إشان قمران كردني خلقه وحزب الشيطان هم الخاسرون وخسارتهم مطلقة عامة وشاملة للدنيا والآخرة كرب العالمين جو وعدي دات أواني دوستي شيطان وحزب الشيطان إلا زليل زبون يندكات لنام يندبات ورب العالمين برياري دا كوا دينكي خوي وشوين بي هالقركاني أو ديني بسر ديخي تونك أواني كحزب الشيطان تيوغلاون لجريمي زور فضيح وقورا نك برامبر مسلمان برامبر مروفياتيش بوي كاتك دجاتي بيامي اسلام دكنو بيغمبران عليه مصاصم اعلاني حرب زنجان برامر دينا كان كرديا كاتك برواد دارا دز بدن سنجكان ليان دين الدست دان كان بفن بزمانا اوان همو قدرة وطاقتي خوان لدجي اسلام بكادين بلام دنيا بن قد اوان سركوتو نابن تاكاتك ديكو برنامج ديكو تواو كردني او بليني پروردگار لصورتي المجادله ملياكتان بزاد فاش الله دسبيرم كيس بارديك زانك والسلام عليكم.

يكمين فاتحي بيت المقدس كبيت المقدس ينفتح كرد إمام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كفتح كرد لبندستي صليبياني درهنا ما ويبين صد صال ماوى لبندستي بسلمانا لبشتي هنجي فتريك بيتو صليبي بيوستان بيت المقدس لبندستي بسلمانا درهنا ما وينو حد صال ماوى لبندستي صليبيان ماوى حتى زماني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أو أختي بيوستا بيت المقدس رزقار بك لابن سي صليبيان ما وي حشت صار لابن سيطري بسلمانا ماوا لابشتي هنجي حتى صالي هزار ونوسط وشيست وهفت جارش ديكا صليبيو جيوكان مشارك من لويكا بيت المقدسيان لابن سي بسلمانا دريناو حتى العانكا لازال هبندها لابن سيان ماوتا بسم الله الرحمن الرحيم لتكملي موضوعي علامات الساعة الصغرى كحديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدجيرت وعوف بن مالك رضي الله عنه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي ششتان بجميرا أو ششتا علامتي قيامتي أويكتكا قوتمان هيك لوان مردني ويا لبشتي يعني مردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبشتي أنجي فتح بيت المقدس لسالي شازي هجري لزمان إمام عمر رضي الله عنه جيش بسلمان شاميا فتح كردو لبشتي هنجيك فتح يانكر لبندسي رومو صليبي كانيا درهنا قاصدك هنار لبو حاكمي مقدس كبيت المقدس تدايا طلبي كرك بسلمان بن لبشتي هنجي حاكمي بيت المقدس يا حاكمي قدس رضي كردو وتي بسلمان نابين جيش بسلمان توجه بلو بيت المقدس هست حصار دانا لدال لدور باجيري حصارك زور شديد حتى ولي هاد زور زي قد بين زور إحراج بين زور دليان تنبو إنا طلبي صلح يانكر طلبي صلح يانكر لقايدي جيشي أو الشيبو كأبا عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه وأرضاه لبشتي هنجي قوتيان أما قيدينا الصلح دابين لقلتان بس بيك شرطي أما كليلي باجيري قدس تسبيليهم قوناكين تونك لكتبه من نسرايا أويكا كليلكي تسبيلي داكين وصف أوصافك كاملية هيا لناو كتبه ما أو وصفه لقايدين نقونية كسيان قوتيان بيك شرطي أما كليلي بيت المقدس تسبيل داكين كإمام عمر بخوي بيت إيرا أو أنش قبيل يانكر قوتيا قيني خبر يان هنار لبو إمام عمر رضي الله عنه لمديني إمام عمر بريكف هاد بتشتو بريكف هاد بخو بخزمة كاروا بخو بحيوا يعني بخو بخزمة كاروا ولا غشان لكن بو جارك خزمة كارك السوار دبو إمام عمر ببيان درويش جارك شديش فتريك بيدا شو إمام عمر بخو السواري ولا خي دبو خزمة كارك ببيان دا درويش حتى فتريك أوها جيش نجيش دلي وادي العمواس إيران سبحان الله فيزانات هل استاب إيران همو قربو زلو زلابو أوليري إمام عمر خوي هل كردو بناء قريداتو لو فتري أبا عبيد عامر بن جراح لقى جماعتك هاتنا استقبالي إمام عمر وكي تمشايا كروني يعني إمام عمر بو علي وأخوي هل كردية وجبك خراب لبر كردية وفيها مقرة وتيها إمام عمر أما حصدكين أواهم ملوك قياسيري أو باشيري هاتين استقباليتو أوان عزيان ليك هندامو هندامو شريك لبر بي أتو خليفة بسلمان يعني حصدكين بيو بريخو جوان بشو يجبو جتيخو بدل بكي تركك جوان لبر بكي لو أويدا منظر دريك بي أماش كيف ما دا أوانش بيان زور معجيب بي إمام عمر رضي الله عنه رونيا أبا عبيدة رضي الله عنه قوتيا أبا عبيدة أما قومك بين زليل بين خوا أمي تبارك وتعالى بعزيز كرد عزتك بإسلامتي أقر هاتو طلبي عزتي بكينو بغير دين إسلامتي خوا زليل ما عندك والله أوتو أخسيتك غير كسي بكر دايا أمن عقوبة مددا بو علي بو علي شو حتى وجيشتا قورو حاكم وقسيسينا مقدس
لير لبشيان جوانش كرونيان إمام عمر وابيان دروا خزم الكاركين لسو لاغيا زلكشي لبرحمو بني بنيا هنا قوتي والله كلي لك راس تسبيل كرد قوتي والله لكتاب ما أوها نسرايا كابرايا قدي بيخواسا خلامكي لسر ولاغيا بخو بابيان دروا جبشي لبرا زلكي لبرا حفظ بني بيويا يا ربي مبارك دي ولا أتو أو شخصي لابشتي هنجي إمام عمر رأس فخر ساجدا سجدي برلوخواي تبارو وتعالى دستي بجيراني كرد هنا قوتياني أولو يا إمام أولو دجيري أولو الروجي فتحي الروجي كيف خوشي قوتي والله أمن دجيري ترسيكم دنيا ريتان ليبكا خواي لبير بكان خواي تبارو وتعالى أمقوي عزيز كده خواي جارشي زليتا مكاتوا أمن لبهند إذا ترسيم ينكركم أهل السماء أهل السماء إنكارتا ليتك ونفرتا ليبكا بل إبراهيم كانوا لبشتي هنجي أوريان كردا بيت المقدس شنا وبيت المقدس بودر كي داشو أو جي أو دركي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيشو إسراء ومعراج بل يشلو محرابي داودي عليه السلام لير درك عن نيجي كرد ما وحتى نيجي السبين إلا نيجو بارانو لبرخوي تبارو وتعالى كر حتى نيجي السبين قلت يك شي بانغ بدا أول جر بانغ درا لبيت المقدس بسلمان هات نيجي السبين عن لي كردو أو جا زور بريشو زور بعزة وبشرف أو هاماو حتى أكو تبارك وتعالى مدي كان حتى أخوة تبارك وتعالى لذس يعني هيش مدي بيرسات صار بل حقيقة فتحي بيت المقدس يقبل أو حادثي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كبعثي كردبو كحل حادثي عوف بن مالك قوتي يقل علامتي قيامتي أو يا مرني منه ودعاية فتحي بيت المقدس طلب لكين لخداي تبارك وتعالى كبيت المقدس جارش بقريتوا لو إسلامتي ولو ناو بسلمانان هروها إن شاء الله هرد قريتوا بحول قوتي خداي إن شاء الله أو دعايش قبيلة ولا بد إلا بقريتوا

0: القائمة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني

بسراني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي أويا جبستي ختم روجانبين بدنج قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي نوزدهم دبين خوي مهربان بك تماي روناك.

0: يوم اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا يوم اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: بعد أيام نستقبل عشر ذي الحجة، فما نصيحتك للجميع في استغلالها؟ أرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها.
1: نعم، عشر ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد، عيد النحر، والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحث إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة أن يكثروا في العشر، عشر ذي الحجة، من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه: تكبير، تهليل، تحميد، تسبيح، الصدقة، الصيام، كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها. والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر، تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل أو لا، نعم يجتهدون، لكن في عشر الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أحيا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال الصالحة. هذه العشر إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منها إذا كان يريد أن يضحي. فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته في أضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشر، وإنما الذي يلزمه من المضحي اللي هو الأب. وما تسمعون من هذه العبارة حرم على من يضحي أو يضحى عنه، فإنها عبارة لبعض العلماء. أما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. فوجه الخطاب لمن يريد أن يضحي. ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الذي يريد أن يضحي سافر للحج فسوف يؤدي العمرة ويقصر مع أنه أوصى أهله أن يضحوا، نقول هذا لا يضر، لأن التقصير في العمرة نسف لا بد من فعله، وكذلك التقصير في الحج والحلق لا بأس به وإن كان لا يدري هل ضحى أهله أم لا. نعم.

بينا أن شهر ذي الحجة كله شهر حرام، لكن العشر الأول منه هي أفضل أيام العام، أفضل أيام الأعمال العام. في ماذا؟ في كونها العمل الصالح فيها حبيب ذو فضل عند ربنا جل وعلا. قال العلماء: ما دام أن الله عز وجل يحب الأعمال في هذه الأيام فهذا دلالة من وجهين: الوجه الأول على فضيلة الأيام نفسها، والعمل الثاني على فضيلة العمل في هذه الأيام. ويذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟ فأجاب رحمه الله: إن العشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل، لأن فيهن ليلة القدر، وأما الأيام فإن العشر الأول من ذي الحجة أفضل. وهذا القول الذي قاله شيخ الإسلام ربما يكون عليه بعض التعقيب في أن الله عز وجل لما أقسم في كتابه العظيم بهذه الأيام على قول من قال ذلك من العلماء أقسم بالليالي دون الأيام، فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. والله تبارك وتعالى لما ذكر صفيه وكليمه موسى بن عمران قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فظاهر القرآن وأتممناها بعشر ليال، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فالحديث في القرآن حديث عن الليالي. والمقصود ليس الفصل فيما قاله العلماء من قبل، المقصود البيان الشافي في أن هذه الأيام أيام عظيمة جليلة القدر عند ربنا جل وعلا. ما الذي يشرع فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح. والمراد بالعمل الصالح ذلك العمل الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأردنا به وجه الله عز وجل لا أحد غيره. الله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات، فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وذلك بما أودع الله تعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده، ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها فقال: والفجر وليال عشر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فبما نستقبل هذه الأيام؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. والعمل الصالح شامل لمختلف أنواع العبادة من صوم وصلاة وحج وذكر وتكبير لله تعالى وتلاوة قرآن وإنفاق في وجوه البر وصلة للأرحام وغير ذلك. ومما يتأكد في هذه الأيام الصوم ما عدا اليوم العاشر منها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر صيامه 2 سنين. ومنها ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل والتحميد. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر. ومنها الأضحية، ومن أراد أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. ومنها الحج، وهو أفضل ما عمل في العشر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

هل سأل الواحد منا نفسه إذا آوى إلى فراشه كم قرأ في ذلك اليوم من كتاب الله عز وجل؟ هل سأل نفسه كم سبح، كم حمد، كم كبر، كم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا يضيع على العبد سعيه ويمضي عليه عمره ويفنى ويبلى ويقف على آخر أعتاب هذه الدنيا حسيرا أسيرا كسيرا أسيرا لذنبه مكسور القلب من تقصيره. فالله الله في لسان أورد الموارد، الله الله في سلعة غالية عرفها الأخيار ودل عليها الواحد القهار. فجدوا واجتهدوا بكثرة الذكر، تسبيح، تحميد، تكبير. أي سعادة وأي فضل إذا علمت أن الله وفقك. من هو السعيد الذي إذا أصبح وجلس مع أولاده من الصباح يسمعون منه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه، ثم إذا قام ذاكرا لله مثنيا على الله بما هو أهله؟ أي ذلك العبد السعيد الذي رزقه الله لسانا ذاكرا فلا إله إلا الله. كم من أجساد تمشي على وجه هذه الأرض، قليل من فتحت أبواب السماوات لألسنتها. قليل من هذه الأجساد ألسنة فتحت لها أبواب السماوات، خاصة في زمان الغفلة. أضعنا الأوقات في القيل والقال، أضعنا الأوقات في الاشتغال بالأخذ والشراء، بالأخذ والعطاء والبيع والشراء، ونسينا سلعة الله الغالية.

0: السنة ماضية، السنة ماضية، أناس تحيا وأناس تموت، وأكثر الناس عن الموت غافلون. من أجل هذا جعلت الحديث عن الموت وعظاته، جعلت الحديث عن الخطب الأفظع والأمر الأشنع، إنه هادم اللذات وقاطع الراحات وجالب الكريهات، إنه فراق الأحباب وانقطاع الأسباب ومواجهة الحساب. نصحنا نبينا ووعظنا وأبلغ فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، ذكر الموت حياة ونسيانه غفلة، ومن استحى من الله حق الحياة لم يغفل عن الموت ولا عن الاستعداد للموت. قال صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا.
1: بلل أعيني والقلب أحرقت هنا.
0: وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فرصة إلا ذكر أصحابه بالموت وما بعده. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع صلى الله عليه وسلم وقام من بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال فبكى حتى بل الثرى من دموعه.
2: جراحي وماذا تكون الجراح.
0: ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وهكذا صار السلف من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يذكرون الموت ويذكرون الناس به. فهذا أويس رحمه الله يخاطب أهل الكوفة قائلا: يا أهل الكوفة توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم. قيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة الأموات. وقال آخر: من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع.
2: بدمع العيون براج الصدى.
0: إن زيارة القبور وشهود الجنائز ورؤية المحتضرين وتأمل سكرات الموت وصورة الميت بعد مماته يقطع على النفوس لذاتها، ويطرد عن القلوب مسراتها. من استعد للموت جد في العمل وقصر الأمل. يقول اللبيدي: رأيت أبا إسحاق في حياته يخرج ورقة يقرأها دائما، فلما مات نظرت في الورقة فإذا مكتوب فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك.

السودان. استعد إذا جاءك الموت ألا تصيح بأعلى الصوت تطلب الرجعة. فلا يستجاب لك.

واليقين أعلى درجات الإيمان بالله رب العالمين. فأسعد الناس في هذه الدنيا وأسعد الناس في الآخرة من كمل يقينه بالله عز وجل. وهذا اليقين يذوق الإنسان به حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن. وما سكن اليقين قلب عبد إلا فتحت في وجهه أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. هذا اليقين الذي خلق الله من أجله السماوات الإيمان ولذة العبودية للرحمن. وما سكن اليقين قلب عبد إلا فتحت في وجهه أبواب السعادة في الدنيا والآخرة.

صدق يقينه بالله جل جلاله أنه سيجعل له من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا، وقد يرى الموت أمام عينيه، ولكنه بيقينه بالله جل جلاله لا يمكن أن يتزعزع إيمانه، ولا أن يضعف يقينه، ولا أن يضعف تعلقه بالله جل جلاله. نعم، إنه اليقين الذي جعل الله به النار بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي في النار فجاءه جبريل وقال: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فما انتهى منها حتى قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنه اليقين الذي وقف به موسى عليه السلام أمام البحر تتلاطم أمواجه والعدو من وراء ظهره، فالموت أمامه والموت من ورائه، والخوف والقلق مع أصحابه في أصحابه، وهو خوف السجية والطبيعة والجبلة. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انظر، إنا للتوكيد، اللام مدركون التعبير بالإدراك. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، انظر أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام: إن معي، ما قال معنا. اليقين أعطاه الله جل وجلاله لهذا النبي كليمه وحبيبه، فما كان إلا أن قال الله: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا، الفاء في لغة العرب تدل على العطف، على التعقيب المباشر، حتى كان بعض أئمتنا ومشائخنا رحمة الله عليهم يقول: والله ما انتهى موسى من قوله معي ربي سيهدين، ما انتهى من نون سيهدين حتى جاءه الوحي: اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأصبح الجبل كالطود كالجبل، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لأن الله قال للبحر أن ييبس فيبس، وقال للأمواج أن تقف وقفت، وقال سبحانه وتعالى وحكم ولم يرد قوله وحكمه سبحانه وتعالى. اليقين قوة الإيمان بالله جل جلاله، هذا اليقين الذي ترى صاحبه قالبه في الأرض وقلبه في السماء، تخاف الناس وهو لا يعرف الخوف، آمن بأمان الله جل جلاله، إذ يقول لصاحبه: ما تحزن إن الله معنا. وانظر هناك أصحاب موسى: إن معي ربي، لكن هنا أبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى حكاية عن نبيه: لا تحزن إن الله معنا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معي، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان على يقين بالله جل جلاله حينما ترك ماله وأهله وولده مهاجرا لله جل جلاله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أبو بكر رضي الله عنه، من أبو بكر في إيمانه ويقينه وعبوديته لله ربه؟ من هو أبو بكر الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ من هو أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي حمل بعد النبي الغمة، أصابه الكرب لهذه الأمة وفضله الله وشرفه وقدمه على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصدت الخوخات إلا خوخته، وكان له من الفضائل والمناقب ما لم يكن لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الأمة بما في قلبه من اليقين بالله جل جلاله. وإذا كمل يقين العبد ظهرت آثار هذا الكمال، أول ما تظهر في توحيده وإخلاصه لله جل جلاله، فتجده أصدق الناس عبودية وتوحيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يلتفت لأي شيء سوى الله جل جلاله. إن نزلت به المصائب لم يلتفت لا للمشعوذين ولا للمنجمين.

ولا للمرجمين ولا للكهنة ولا للعرافين، ولكن تعلق بالله رب العالمين. وجد أن الله غنى عما سواه، إنه اليقين الذي يجعله لله عبدا لله لا لأي شيء سواه. وإن أصابته النعمة وجدته من أصدق الناس شكرا لله وذكرا لله وخوفا من نقمة الله في نعمة الله. كل هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا عرف الإنسان ربه، عرفه بأسمائه وصفاته ودلائل وحدانيته وشواهد عظمته وربوبيته في سماواته وأرضه. كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين. كل لحظة من عمرك تطرقك وتطرق فؤادك، هل ازداد إيمانك بالله جل جلاله؟ نعم، عجب الله أن الناس تجدهم يعظمون الدنيا ويعظمون وسائلها ويعظمون ما فيها من الأمور الحسية المادية الظاهرة، ولكن قل أن يعظموا رب العالمين وإله الأولين والآخرين.

0: حماد بن سلمة إمام من أئمة أتباع التابعين يقسم يقول والله لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي وأبي والله لاخترت أن يحاسبني الله
1: والله لاخترت أن يحاسبني الله
0: فالله أرحم بي من أمي وأبي والله الذي لا إله إلا إن الله أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا كيف؟ الله جل وعلا يقول إن الله خلق 100 رحمة أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يتراحم الخلق صوروا كل الخلق مشتركون في رحمة واحدة الخلق الإنس والجن والبهائم والطيور والأسماك كل شيء قال وبها ترفع الدابة رجلها عن وليدها بهذه الرحمة رحمة واحدة وبها رحمة أمك بك رحمة واحدة قسمت على الخلق كلهم من إنسهم وجنهم من أولهم إلى آخرهم وأبقى الله 99 رحمة ليوم القيامة من تريد أن يرحمك أمك أو الله سبحانه وتعالى من تريد أن يحاسبك ولذا قال إن رحمتي سبقت غضبي رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى ونرجو رحمة الله ولا نرجو رحمة غيره يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكن المطلوب فاستغفروني لكن نستغفره بانكسار فاستغفروني أغفر لكم صفحة طويت عمرو بن العاص أسلم في السنة 7 من الهجرة يعني بعد 20 سنة من البعثة أسلم هو خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم عمر مد النبي فقبض عمرو يده فالتفت إليه مبتسما قال ما لك يا عمرو لماذا أنت متردد قال أشترط عندي شرط فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تشترط ماذا تشترط ماذا قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف كان عدوا لله ورسوله وهو الذي ذهب إلى النجاشي يحرضه على طرد المسلمين من الحبشة أصحاب الهجرة وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها تجب تلغي تذهب إن الحسنات يذهبن السيئات مد يدك بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو
1: أسلم الناس وآمن عمرو
2: عشر

إن صدقت في الإقبال على الله عز وجل سوف تتغير بعشرة أيام من شخص إلى شخص آخر. كيف يمكن أن أغير حياتي في عشرة أيام؟ هذا شيء ليس مستحيل، أن تتغير رأسا على عقب، تكون ولي من أولياء الله عز وجل الصالحين، التقي البر النقي. عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس على الإسلام، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فكان الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل، الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. قالوا في

إسلامه، وإن كانت هذه القصة يعني موجودة في السير، أنه أسلم بسبب سورة طه، سمع سورة طه هذه السورة العظيمة فأثرت في حياته وتغير رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح الفاروق ثالث الخلفاء الراشدين. القرآن يستطيع أن يغيرك، ابدأ مع كتاب الله عز وجل. يقولون ثلاثية التغيير مع القرآن هي القراءة، التدبر، العمل. هذه الثلاثة إذا سلكها الإنسان يكون بداية التغيير. وأنا عندي جدول مقترح، ليس إلزاما وإنما مقترح هكذا من ظل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتأمل فيها، اخترت هذه السور وبعض الأشياء الذي ممكن أن تفعلها في 10 أيام فتتغير حياتك. اليوم الأول، اقرأ سورة قاف على وجه التحديد. سورة قاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها في خطبة الجمعة، حتى أن بعض الصحابة حفظها من كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. هي بداية المفصل، والسورة سبحان الله يعني فيها من المعاني العظيمة. وأنا إذا قلت اقرأ سورة قاف ليست قراءة هذا، وإنما كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأها الصحابة، لا تهذها هذا، اقرأها بتأمل واقرأ التفسير وبتدبر، عظيمة سبحان الله في إحياء القلوب، عجيبة سبحان الله سورة قاف. ثم صلي بها في الليل، هي صفحتين ونصف، صلي بها، تستطيع أن تقرأ في الشفع والوتر، تستطيع أن تختمها، رائعة جدا وعظيمة سبحان الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء

نسأل الله جل جلاله الزيادة. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني تأمل في أحد القصص القرآنية، والقصة المحببة إلى قلبي وقلوبكم قصة يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم. انظر إلى العبر والمواعظ الموجودة فيه، كيف ألقوه في البئر وهو في دون سن السابعة على قول بعض المفسرين، وكيف راودته امرأة العزيز، وكيف صبر على هذه المحن العظيمة، وكيف فارق أباه ثم أعزه الله عز وجل وأصبح العزيز يوسف عليه السلام، ثم عفى عن كل من فعل به، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. القصص القرآنية تحيي القلب، ففي هذا اليوم اجعل وردك هو تأمل قصة يوسف عليه السلام. أريد منك أن تجرب أن تقرأ ساعتين لكتاب الله عز وجل، لا تنقطع، ساعتين مفرغة لكتاب الله عز وجل. أنا قلت لك نريد أن تتغير في هذه العشرة الأيام، ترى ممكن ساعتين والله فيها من الرحمة والسكينة والشفاء الشيء يعني لا أستطيع وصفه، سبحان الله. يعني الجلوس مع القرآن لمدة نوعا ما طويلة عجيب عجيب عجيب، سبحان الله. اليوم الثالث اقرأ سورة تشجع نفسك فيها بصفات الأولياء الصالحين. بالنسبة لي أنا سورة الفرقان مثلا، سورة الفرقان الله جل جلاله يذكر فيها صفات أولياء الله، صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واسأل نفسك أين أنا من هذه الأوصاف العظيمة التي وصفها الله عز وجل في عباد الرحمن. مثل هذا السؤال والقراءة تضفي إلى روحك الطهارة والنقاء، أنت تصفى تصفى مع القرآن. طيب اليوم الرابع إلى العاشر حاول أن تختم القرآن في هذا الأسبوع، يعني بمقدار أن تقرأ باليوم ما يقارب 5 أجزاء بالساعتين اللي أنا ذكرتهم لك، والله أنت بعد هذا الأسبوع لست الشخص أبدا الذي كان قبل هذا الأسبوع، خذها مني يقينا يا رجل، نظرتك للحياة سوف تختلف. هذه القراءة المكثفة لكتاب الله عز وجل والختمة الأسبوعية جربها جربها، عظيمة عظيمة جدا. هذه النقاط اللي أنا ذكرتها إن صدقت في الإقبال على الله عز وجل سوف تتغير بعشرة أيام من شخص إلى شخص آخر. أسأل الله جل جلاله أن ينعم علينا بالصلاح والتقى والهدى والعفاف والغنى.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

دیارە تەواو نەبوونی لا إله إلا الله تێکچوونی ئەو مەنهەجە لە ئینسان وەک نمونەیەک وایە. بابایەکمان هەیە، نیەتی هەیە بڕوا بۆ کەلار، بەڵام بەرەو هەولێرە ڕوات. بابای ڕێبوار ڕێبوارە، ئامانجێکی هەیە بڕوا بۆ کەلار، بەڵام ڕێگەی هەولێری گرتووە. حتا بڕوا لە کەلار دوورەکەوێتەوە، بۆ چونکە لە ڕێگەکە لایداوە، پێچەوانەی مەنهەجەکە ئەڕوات. ئەوەی لا إله إلا الله کەی کێشەی تیابێ، وەکو ئەو ڕێبوارە وایە. حتا بڕوا دوورەکەوێتەوە، لە باتی نزیک بێتەوە لە ئەڵڵاه، لە جێگای نزیک بێتەوە، دوورەکەوێتەوە. بۆی ئاگادار بین، هەموومان ماندووە بین وەک ڕێبوارەکە، هەموومان سەفەرەکەین وەک ئەو کەسەی مسافیر ئەڕوا، بە ئامانجی خۆمان، بە نیەتی خۆمان، بە دڵی خۆمان، وازانی بۆ کوێیە چین، بۆ ئەو شوێنە چین کە لە دڵماندا دیاریمان کردووە. بەڵام ڕێگەکەمان هەڵێ، بەڵام ئەگەر تەوحیدەکەمان ڕاست کردەوە، هەر هەنگاوێگەنین لەو ئامانجە نزیکە بینەوە کە بۆیە چین تا گەینە قەبرەکە، کە دایەڵاندرێ قەبرەکە و گڵەکەمان کرا بەسەرە، گەیشتینە شار ئەو ئامانجەی کە بۆی چوین. دەرزی ڕابردوو باسمان کرد، وتمان لا إله إلا الله دوو ڕوکنی هەیە، لا إله إلا الله نەفی ئیثبات، تەنها تۆ ئیثباتی عبودیەت دەکەی بۆ ئەڵڵاه، ئەڵڵاه من تەنها تۆ پەرستم، تەنها شوێن تۆ وەکەوم، تەنها هاوار لە تۆ وەکەم، تەنها لە تۆ پاڕێمەوە، تەنها تۆ بە ئەڕزاق ئەزانم، تەنها تۆ بە ئەننافیع ئەزانم، تەنها تۆ بە وەزانم ڕزقم بدەی، سوودم پێ بگەیەنی، زیانم لەسەر لابەریت. کامە تەواو کرد، ڕوکنەکانت تەواو بوو، وتمان تەخلیە قبل التەحلیە، ئەبێ خۆت پاکەیتەوە پاشان بچیتە ناو مەنهەجی لا إله إلا الله. هەندێک شت یەتە بەردەمت کە وت لا إله إلا الله، هەنگاوی یەکەم دەبێ علمت بە لا إله إلا الله بێت. فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الله سبحانه وتعالى بمحمد فرمي محمد بزانه لا إله إلا الله يعني شي، نابي وقتوتي بيلينا وحاشاك إيوه نزانين يعني شي. أقر نزانين لقبرك ليد برسلي من ربك، ها ها لا أدري، نازانم خلق شي أوت مني شمتو. الله سبحانه وتعالى دفرمي إيما أو كسانة ورقرين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شاهدي أدن بحق الزانا خالق يتربي يقين تبي بلا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى دفرمي لوصف إيمان داران دا دفرمي شي دفرمي وبالآخرة هم يوقنون، يقين يعني هي بآخرة. أما لا إله إلا الله كيه فاشان قبول تبي بلا إله إلا الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نبيت باورن بهنديك هي كلقل أهو أي خومية توا أقرتيك جيرا لقل مصالحهم، والله هي لقل هزاري طبع لا إله إلا الله كي تيك جيري بالني بلا إله إلا الله كو أو نابد إنساني مسلمان هاموش تيقك بقرباني لا إله إلا الله خاليك تربي ملكشيتها بيب ولا إله إلا الله كي دعات قلت لا إله إلا الله وكو داري بيبر نابيت برهمت أبيت كوت لا إله إلا الله. الله داواي شي ليكر بي ملكش أبيت چونك ملكشي هركس يكد كر عبوديت بو أوكي برستن بو أوكي عدي كري حاتم هات لاي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم صليب اقلم اليابو پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم كبيني فرموي يهود نصارى أحبار ورهبان يكانيان لجي اخوة پرست وتي اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم ايما نما انا پرستن فرموي حلال يان لي حرام نا كردن وحرام يان بو حلال نا كردن تي بلاي پیغمبر اخوة فرموي فتلك عبادتهم فرموي وعبادته كابو بي ملكتي راس تقينت تنهاب ولا إله إلا الله بي خاليك يتر الصدق راس قوي تكو الله تعقي تكاتو تشي نار حتية بي تشي غمو بجارة بي لترازو أدريت بزاني آلتونة يا زردة تعقيك ريتو اگر زردر چيت آلتون نابي الله ورتنا قريت تعقي تكاتو. الله سبحانه وتعالى فرمي حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خلق واحسابك كوتيان إيمان من هنا تاقيانا كينا وتاقيانا كينا وبتأكيد الله ده فرمي
بويا قادر بين الله سبحانه وتعالى تعقيم عندك إمام حسني بصري دفرمي إمام حسني بصري دفرمي ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إيمان بخو جوان كردنيا واتاريش جوانها بيوم يزريك بسره وبيدعى إيمان كت دفرمي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل أويك لدلا جيجي بيت وعمل إثباتي كابو دورو برد الله من هالقري لا إله إلا الله دفرمي وإن قوما خرجوا من الدنيا دفرمي وأن قوما خرجوا من الدنيا لا عمل لهم خلكان يقدرسون لدنيا كردوايا النبو دايان قلت شي قالوا نحن نحسن الظن بالله إما قماني باش با الله أبي الله غفور رحيمة إمام حسن فرميت أبو سعيد فرميت كذبوا حاشا يقول فرميت دروكا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العملاء أقر قماني باشيان با الله برباكر دوي باشيان بوكر لا إله إلا الله كردوي أبيت قال يكتر إخلاصي وأقاداري أبين الله سبحانه وتعالى دفرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إما أمر ما بينا كردون إلا الله بمخلصي ببارستن كابو أقادار بين دبي الشرك بريار ندي وقباس ما كر هاواري غير إخوانك ينتسر شيخك مردوية قبرستانك لي باريتوا فرويك بدستوا النبي وابزاني او فروي سودت بيجيني يا زياند لسر لابات ناليك نالكريك حاشايك او مجلسو مزقوت هل النواسي بلا مالكت بو تشاوزار دستيك تشاوي كل سايركت ندا بي بو تشاوزار او بيشواني لا اله الا الله خالق اختكو تايده بمحبته تبي بو كلمه خوشويستي تبي بو كلمه خوشه يسيل ناخذ دابه ولا اله الا الله ابو اهل لا اله الا الله اهلي مزقوت اي بيسابها مو ما يكثر من خوش بيت لا اله الا الله كوامان بيلت او لا اله الا الله هم رجي جوي ما لي دبي دلي دبي يكثر تن خوش بيه بلام اي ما بجويناكي اي ما حسودي بي يكثر بين اي ما لنا خو بيلاني خراب بو يكثر دار رجي اي ما الظلمان في سبران بر بي يكثر اي ما خيانتك اين لي يكثري او لا اله الا الله كيد فرمي دبي يكثر تن خوش بيه والله تان خوش بيت أركسك ادعاي خوش بيسي لا إله إلا الله بك أبيت ورايلي لا إله إلا الله بيت أركسك بلي من لا إله إلا الله كم صادق أنا لقلي من راس قوي أنا دبي خوشي بي خوش بيسي كيشي رنق بداتوا تعصيل إله وأنت تظهر حبه بيشواني الله أزوليتو علي الله مخوش دبي هذا محال في القياس بديع شاعر الله مقت هيز عقل سيريق وريناقري لو كان حبك صادقا لأطعته أقر خوش ويستيد راس قوي أنا باجوي رايالي الذكر إن المحب لمن يحب مطيع هميش خوش ويستكان بويكتريك ورايالا كابو أقاداري أوبين لا إله إلا الله نيدو الرينين برديكي بهيزة بو بهشت غزقاربون هزاران هزار تاوان تبس شركت بو الله بريار نداب إلا روشيك رزقار تبت أقر لا إله إلا الله كو خلالي تيابه نحج سوديه ننويش سوديه نزكاة وصدقة وخير هيش تي سودينيا هموش تي بوه أرزو آسمان كان جيان همو يبو أوهاتوا لكو تايد دوكارين لالله سبحانه وتعالى ناخمان خالص كابو لا إله إلا الله يا ربي لي مان خوش به رحم مان بيبكا عاقبة خير مانكا لدايكو باوك مان خوش به يا رب لما زيسه لهمو مان خوش به يا رب لما زيسه هرنا خوش يكي تيها الشفاي بديت عزاريكي لسر لسري هالقري يا رب العالمين هدايات مان دي ثبات مان بيبدي يا ربي لدايكو باوك مان خوش به دايكو باوك مان اگر نخوش به يا رب الشفاي بديت يا ربي خوايا لسر عاقبة خير مانكي بيلا كان مان عاقبة خير كي يا رب بيلا كان مان عاقبة خير كي يا رب كوتاك دنيا جاهل زبانيان بلا إله إلا الله بيت يا ربي خوش مان عاقبة خير كي لدايك باوك مان خوش بيا رب العالمين لدايك باوك مان خوش بيا رب العالمين هر جنو ميرديك يا ربي كيشان هي لمال دا أشتي خيط مالكاني أنا يا ربي مالي مسلمان بارزي لشر آجاوة لسحر وشاوزار لخرابي خرابة كاران يا ربي نخوش خانيه وانا خوش خانينا لكلي اواني نخوش خاني اواني نخوشي سرطان يعني يا ربي آزار كان يعني سر كم كيوة يا رب ام بس دعا ما ددس ديبو يعني يا رب شفا يعني بديت يا رب آزار يعني سر كم كيوة نارحت يعني سر كم كيوة يا ربي هرجنو ميرديك منالت بين داون يا ربي منالي صالح يعني بيبدي مالي يعني بو آودان كيوة يا ربي باران ما بو باريني خ
خواه دوای بارانی رحمت لی دکی یا ربی باران من ببارینی جنگ و جیان من بپاکی تو یا ربی لی من خوش بی لما جیس الهم من خوش بی یا ربی که هل سان هیست آوان من پی و نما بی آمین آمین قولوا قولی هذا و استغفر الله لی و لکم خواه زی خیری همو لعقباتو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلاي نخش كاني بري السلام ورحمة وبركاته إخواتنا لسربيا. أمره إن شاء الله وتاري بينجم معنا لزنجيرة وتاري باسو خواس بينجم بزنجيرة وششم با لبرواز وتاري كمان بسفر حساب كر بيشكيك بوبو چوننا وباسكا او بابتين رول خزمتان باسيكين درجي بابتي بيشو بابتي الزمان بيشو دسك ما وتاركا بيم خوش بملاحظيك. طبعا الحمد لله خلق يزور متابعي وتاركا للريقى انترنت ومانا ام چن وتاري سرطاما وتارقلك علمين يعني بزمانك زانستي قصاكين تيا لبرچن هو كاريك يكيك لموضوع كان بابتكان كقصيتيا كين يعني بابت كان بو خوان زانستين بابت الزمان وأوانا. أجر بيتو إما زنجيرة وتاركان من وكو تيروك بو خلق بازكين وكو رودا وقال لك رابر دوا أما بيجن دواي كلايو بابر دو كوتن. إما أمانة بي رابر دو ميجو أوانيك رويدا ولا كونا بودا توب كينا بلان بوجيان. يعني مثلا بونو منوتي بجين كباسي جياني بيغمبرانا كين ما بس ما نوني شو شرب كينو باس لتشيروك يكرويدا وتيا بريو باس لواكين آية بلان لجيان شونا مسألة دروس كرني كونيش دروس كرني كون يعني بيك هاتي كي فيزيائي كيميائي أحيائي همولا يعني كان إذا نستيتيا كوبو توا إن جاء مش كقسلة قل خلقا كينو باوي أوي كوالا انترنت بلاو بيتوا وهمو جوارا كاني خلق جويلي أقري چه مسلمان وچه نام مسلمان جويلي أقري بيوستا به همو زمانه کن لعنه کنی رون بکینه و با خلقی ببورین. اگر کمالک مسلمان و برای بر زمانیه لهند یک پشکی و تارک من تینه کن انشاءالله زوربه و تارک تیگه اشتون و بابتا کرونه بلام هنی جار هیا جار جار اچین نو موضوع گلیک و موضوع گلیک بحثی کی فیزیاییه یعنی بحثی کی کیمیاییه یعنی شتی کی آلو جورانه ما بس من تركيز كردنا للايني اوي كواخل كانك ترهي جومان لي اغريب اوي تيبغن لانو حقيقته شبهه جومان كان كلام روجانا لانترنت وسائل كان او روجين ري ابيت امشتان رون بكريته و لقل زماني جنجي ام سردما اقسب كين وابي خلق لو بابتان تيبغي اي اما خرافيات يك بو اما بس كراو يعني حقيقته علمش بشجيري اماناك ما بس من زياده التركيز كردنا للاين زانستك او بابته بويا اميدك ان شاء الله بلانو خوشي براني خوشي خوشكاني برس ام بابت بهند ور بگرن گرنگیدان من بلای نزانست که اگر تو بو آوا. طبعا من لو تاری پیشوا باسم لبابتی زمان کرد. زمان یکی که لموضوع زور زور دقیق کان لبابتی فیزیا و زن کان یعنی عصر لدوای عصر بشی وازی قصان تیا کرد و مثلا بون اسحاق نیوتن لگال اینشتین و غیری آوانی زن کانی پیش آویش یعنی قصان ابن تیمی قصقلی کی کرد و یعنی مفهومی نظری نسبی اینشتینی تیا در اکریه. يعني هر جوري كتير لم جوراني كقصيتي أكري يعني أواني كوال أحاديثة واردن هاتون بشجيري تازتين يعني نظري فيزياك كمن بيشتر باسم كرت إيكيك لفيزياء زانا كاني أمسر دمناي جوليان باربرا كيسا ما مصايك لإيكيك لزانكو كاني بريطانيا ونظريه كي إيكا على الزمن وهمة أما شد قل يكن لإسلاما كومالك آماجي بيكراو هرچن إيمانا نالين قرآن كتابك فيزيائية يعني كتابك يوانية بلام اتوانين بابتا كان لولا انا ومثلا بون نكس برسيارك على بوتشي واي وتوالنا وتاني فيزياش تايدي ام لا انا اكا نقبلين ولا ما قرانات وقران كتابك فيزيائيا احيائيا بارحل بو من تركيز زور لسر زمانكم. طبعا براني برز زمان ومكان من بيشتري شاماجن بكر بقناعتي من برأي من زمان ومكان لقل يا كم خلق دروز بو يعني نيه بيجي عرش دروز بو دواي زمان دروز كراو يعني دواي مكان همو مخلوقك هاتنا ام دنيا وهميه كهي بيوتر دنيا مخلوقات بدر لحقيقتك بريتي الاخواي غرو مهربان خويك بدر لا ام مفهومانه ميتين هموش شكل ما نبي يسي بالزمان ومكان يعني ني عرش بيسي بس شو النبي عرش شو يعني قرتو بنص حديث افرمي فراوانيك او اند غوري ولا ليك متارباس بك حزنا كم دوباري كما وارو هذا الزمان بريتي لا او حلقه زنجيره متعاقبه كوا اسحاق نيوتن باسيكا وزانا كاني بيش إسلاميش باسين كرو بلان بوي آماجا كان بمانا نظرنا تازب وتناو بو أوانا بريتيا لمش تمتعاقبه كيك بدوائيه كاديت وبريتيا لوي كواد بيواندية كي بهز هي لبين الزمان ومكانا بم بيه كواد بيواندية لبين الزمان ومكانا مروفاكان خواهي قروم مهربان بم جرد روسيان كرا هنده كان مش كيان زمانية هنده كان مش كيان مكانية شون بهم معنى يعني مثلا بون من بري خلق هي الزور قرنجادات الاني كات
مثلا ثانيه على ثاني او نعم مثلا بن سري صالده على ها ثانيه كتره بيت 2000 او انده بصالي ميلادي يعني ثانيه كتره بيت دقيق زور جرينغلاي دقه ثانيه جايس دقيقه الساعه بيت 12 كك شيء الصفر هيف مشكي زمنيه هيش مشكي مكانيه مكانيك مكانين اوانيك مكانين زور جرينغي دنا مثلا لنيو جالس لنيو جاكاتي اي سي زلامي واه لبن ختككات يسي هر دو نوكي پنجه هل يك شو انا تركيز كان كات من زور جار تركيز يمش تاكم كات يسدرك وعسر بي خلق كان هيا بي ريك داناوا نوكي بي هل ام ختا نوكي بي شاله وخطر ريك داناوا كات تو داناوا زوزو او سير خوارق حزنا كتو بيت لار دانا بي اك تالا دو بي اك تالا بردم حزا كات يعني قياسي مشكي هندسيه خوای گورم شواز دروسی کردو یعنی بو قصه کی خوشتان بو گرمه وتن امام یک بو کتی خو اوا بو برادری کی سودانی جا سودان یکن زور گریگی ندان نه زمان و نه مکان تو ز طاقتی وردکاریش یعنی صرف یی یگرن تی برادری کی سودانی نیو ذکر ول نه ورزک یک تو ز لبرو و وتی اما جبی وتی دیگه که تو ز برو دوا وتی ایش کاته چوت دا زور چوت دوا زی زور چوت دوا و تی سر که ریزکه هم لاره دوباره چو ات دو. و تی که تو ازی تربیه برو. تیم جاله هات تبرو هم جام جاتر پی درچو. و تی که وام نود برای تو ازی بچو دو آوا. هم چو دو هم پی زور بذار دو. تی که وام یعنی هستی که زلام گرینگی داد تمکان. که وام نود بیاره برو. تی ما از این تو امامت من بگه یا شوت من پیلی دی. برو دو بیاره برو. خوشوت لی نده نیوزا که من بگه لکول من کرو. با چی آماده بام خالقم؟ هی میشکی مکانیه. هي مشكي زماني من مشكم زمانيه شلون مشكم زمانيه كاتل انا جكم مشكم الله اكبر لناو مشكما او ساعات على بردمه لناو مشكما مشكم يجي ساعات او ندق او ثانيه توابه لا صوت انا هوت انه كات السلامه ده مرك ثانيه كي وكاتيه مثلا جم ساعات دوانزو شش دق و 20 ثانيه نجي نيرو تاكم سلامه ده مو اوكم ريك 3 ثانيه كم ريك 20 ثانيه مشكم زمانيه يعني يا جار مثل رقمية جار ويا سعر اللي يخرم لكاتي سعر اللي يخرينا يعني لقل من على كان أمشي دم اللي أبينن يعني أو سعر على بردمو جماري سعرك على بردمو سيريك يا كم ديت مشكما مشكم يكسر لقل جماري سعرك خما تقصي دابش يا كم أنجامك اللي دركم لقل جماري موبايل كم ضرب أنا نازان بوها كم أمشي تيك إنسان كسي خوي جرب جوري دروس كردو من مشكم زور رقمية زور تاختم لجماري هي حتى عيسى وعيسى سوري تكويرن بوتان خوين من سورة تكوير بجمارة آياتك أن لبر كردوا يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكضت وإذا الجبال سرت وإذا العشار عطلت لو تشي باشو بيش يبكي من بجمارة كي تسلسلك اللي ديك نادا مجينا جمارة كي نير مبيرم تسلسلكم لبيرة بويا من مشكم زيادة الرقم زالة بسريعة مكانو اشتيوا بويا زور تركيز لسر زمانكم إيشي خوما أما كاري خوما بابتك زور زور قرنجيشا حزكم لسري الراب وسطم يعني خوي قرم مهربان كاتي عرض واسمان يدرس كدوا ما صالك لوت دوانزا مانغو بنص آيات القرآن خوي فرمي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أو رجع عرض واسمان يدرس كدوا خوي مان يقرأت دوانزا مانغو باشا منها أربعة حرم شوار لو مانغنا حراما لو كاتوا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أتاك وتاي آياتك واتا سال بريتيه لدوان زمان باش ام دوان زمان خواهي قرو مهربان انشاءالله لباسي زوية اشما سر ام خالطة اما بابتك في زياي فلكية كوكو بيتانا بوت من بحثي ماجستيركم زياتر لاني فلكية يعني زياتر كون بلاي قرنجين بلاني فلك داو انشاءالله لباسي دروس كدني زوية كومالي اعماشتان بيادم سور خواردني زوية سيجور حركة هاي لزوية بود رزبوني شو روج ورزكان سيجور ام جور سور خواردنی زوی به هیچ جوری هیچ نظامی نیه یک بگیره تو هیچ نظامی که یاسایک نیه یعنی مثلا من نظام یک دابنی بیشی که که گن بونمون سال 365 روزه چین سر باسی دانانی زمن 365 روز دابنه دوائی ماوی سره که غلطی تیه که 365 روز ربعه که بیسی تیه بخواه دوائی ماوی غلطی تیه که به نظامی که نظامی که بس خواه خواهی تیه گیا يعني حتى عيسى لما سالي نسبي سور خواردني الزوي بدوري محوري خويا بود روس كردني زستا بشوار فصلك سر رأي وصالك بدوري خلا سور خوا يك حركة هي آوايا يعني خويس بيش قوى سور خوا شوروش دروسك يك حركة هي بس يكم لباسي دروس كردني عزة أم حركانا واكاتك كوا
نظام يكني بلا أول نقطي كوتاية يتنا بريتوا سأتشينا سرتقوي مكان بوت تأكيد كرنوي أم لا أنا لسري الرأس بوي تيبقن بوت شي خواي قروا مهربان حفتي دانا وبحوت روش سمن بس هنبوه كم هندي خلق هاتو حفتي كروتا بينج روش دوائي بوان در كتو سريكن غلطن أتشينا سرم بابتنا بابت قالي كي وردو خوشن هذا كم لسري بزان شكو بابتي الزمان وكاتو يمر روجانة تياين بلام يكك لجرنجا كان وتاني ما حديثك ماني لصحيح البخاري ومسلم يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السربيه فرمي خوي غرو ميربان فرميتي يؤذيني ابن ادم يصب الدهر وانا الدهر فرمي ابن ادم ازاري من ادن بوي جنيو بكات ادن من كاتم من دهرم هكس يك جنيو بكات دا مثل والله الطفل وروجي لدايق بوم يا روجي روجي كي رشا يا اخو روجي كي ملعون ويا جنيو بكات ادا خوا فرمي وانا الدهر الله يقسم منك شكو كاتي اول الدهر الدهر شتيكي وهميه اللي مشكي اوايا او الدهر زمانه وي بي نكردو دوش روجي سيشما فلانشتم لي قوميه روجي سيشما كبي نكرو من بيم كردو لا سيشما كاتي جنيو بودا اصلي جنيو كي قرتو بومن كواتا افرمي بيدي الامر اقلب الليل والنهار شو رجا ودسمنا من شو ما ورد بسريا توشي مصيبتك ابوه كاتي جنيو بكاد دا جنيو بمن دا لبروا أبيني خواي قرو مهربان لقرآن زور زور قرنجي بلاني زمان أدا يعني من يمروكو ملك لكتابي كاني خوم خوشويستان بردم لقل خوم بردم بشاني كتابي كانم دا من 450 مصدري فلكيم لبردس آيا همويم للنوادري كتبي فلكي ناوال لظمنيا كو ملك كتابي زور زور دقيق كقرنجي بوقت أدا يك يك لو كتابانا كمجلدكي قوري باسي زمانك لقرآن لقرآن باسي أجزاء الزمان عصر ضحى نيورو مغرب خور آوابون خور هلهاتن شو جزء أكاني شو سيكي شو نيوي شو كوتاي سيكي شو يعني حمو جزء أكاني الزمان قرآن أجيت آياتك أنا أو كساني مشكان زماني أكثر مشكان زنجلي دا يعني زنجلي دا جي ها نيوي شو إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي أدنى من ثلثي الليل يعني جي يعني توزيك مش ثلثي الليل يكتو ها دق وردكاري أبو منصور الثعالبي ليش أكل كتابة كان يا بس لأجزاء الزمان أكاك هزار أو نصال بيش سنوسيتي على الزمان شو روج روج بريتيا لدوانزا وقت ناوي أنا با ناوي أنا هيلا ناوي عربا شويش لدوانزا وقت واتب بسوشوار كات ولا سر أم أسسو بنما لدواي أواهاتون بابتي ساعات إسكا إسا لسر بسوشوار ساعات الروا لسر أواء الرون وبردوام أبن خواهي قرمي هرمان لقرآن باسي أماك بويا ابن تيمية رحمة الله عليه بيفرمي الحدث والزمان والمكان متلازمة حدث وزمان ومكان شدقليك نهاونا يكو بردوام متلازم ليك لا ينفكوا بعضها عن بعض بويا حتى أخوي قرمي هرمان باسي كاتي باسي حدثك لنا وبهشت إيسا لنا وبهشت أخوش وروج مانية بياني وإوارة مانية قال القرآن لباريها اللي بهشت وفرمي تي أفرمي ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية بكرة يعني كي يعني بياني زو عشية يعني كي يعني عسر نظم وزاني أنا عشي يعني عسر لفظي عشي لقرآن لك وبنت أن كلمة عشي عشي يعني عسر يعني كاتي خلابون معنى عشاء نادع عشاء جواز لعشي عشي يعني عسر يعني بانيان وإواران بالدوام رزقان بوداء باريه رزقان دي تخور باشا بانيان وإواران كوالا باش تخور خور نية تخور وين دروسك زانا كاني تفسير ابن كثير رحمة الله عليه فرمي أي في مثل وقت البكورات ووقت العشيات لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء الأنوار على كات أزانن وزمان أزانن بلام أويك خواف من بكرة وعشية بكرة وعشية ما نين لنا وبهشتا أويك باسيك ما ابن كثير لتفسيرك أفرمي أو باسيك علي وكوشون تو تصوري إيسا بيانيان وإوارانك علي ويش التصوريك تصوري زمانك ببي تصوري زمان خواهي قورو مهربان أوي دروس كرت خواهي قورو مهربان بيش زمان بوا أم تصورن بيشتريش أما جن بيكر كفيزياش تأيدي أما أكاد يعني أجر بيتو بيجي خواي قرر مهربان بيش زمان بو ببيش زمني غلطة يعني بيش زمان واتأو بيش زمان توزك بيش زمان يعني يوش زمنيكا كابو يوش بيش يويها بي أجر بيش نوي يعني شي أو بيش بيوتر بيش ذاتي بيش ذاتي من وتاري بيش أما جن بيكر يعني سأما بوني أمل أنا أمز قوتا وجودي أمل لم كاتا هم ثانيك بون من لناو أم مزقوتا حتى ما ينو لنا بونك ببي يك ثانية بكرة يك جوجل بلاكس بشو بشكي اوه يمد لهماوي او انده جارة دوبارة بتو بون من لناو مزقوتا شكا زمن من لسر ناچه علماء نحو كاتك كتعريف اسمك ان الله الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان ما بس يعني اسمي جامد انك اسمي مشتق شكا اسمي مشتق ربطي با
زمانه هيا مثلا الضارب زيدن يعني أو كلا زيد أدا لداهاتوا اسم فعل بيندي بزمانه هيا وفق كانم أوشتها النبي سو والله لداهاتوا يا إخواني إن شاء الله أو كاسم بيندي بزمانه أن هي اسم جامد اسم مثلا بونمونا محمد كي محمد بياني إيوارا نيورونيا هيج بيندي بزمانه نيا أما بيأوتريا بوني ذاتي هيج ربطي بزمانه نيا چونك اسم جامد بوني كي ذاتي هي ربطي بزمانه نيا لم بابا وجودی خواهی گرو مهربان که ایتر خواه لو زور بالاتره ایمه تشبیهی بکنی بس بوتی گیشتن امانه دینی نوا بونی خواهی گرو مهربان هیچ ربطی به زمان اونیه و هیچ ربطی به مکان اونیه اوی که تصوری کن لزمان و مکان تصوری که وهمی خارج لحقیقت هاتونیت ناو دنیای وهمی و ابی بپی وهمی تصوری زمان و مکانی تیاب کن بوی کاتی که ایمن نفی خواهی کن لزمانه نفی بونی ناکن نفی خواهی کن که لزمانه به نفی خواهی کن که لمکانه به باور من نیه که خواه بیه لمکانه و با خواهیک بی که پیوستی به مکان بی یا خواه بی پیوستی به زمان بی به هیچ جوره و اعتقادی اهلی سنو جماعنیه بایا ابن تیمیش هر بم شوازه آماجه باو کردو اوانه که ربطیان به حدثو هیا حدثی بونور و مخلوقات غیری اما خواهی گارو مهربان هیچ ربطی پیوانیه دین سر اوی که زمان چون قیاس کریه اما ایسا قیاس معنی قیاسی سال معنی مانگ معنی هفته معنی که من یک لو بابتانی میشک معنی بوده اتو قصیل سر بکن بابتی زمان انسایکلوپیده اکی تایبت به زمان دابن ره یعنی تایبت انسایکلوپیده اکی زمانی بس لمانگ بکن مثلا بونم نتو هایت نو مانگی شباطه شباط معنی چیه بون های شباطه یا مثلا هایت نو مانگی ربیع الاولا بون های ربیع الاولا او کیشت چیه که تیاد روز بو پاشو پیش بو چی مانگی رمضان ناوستی لشونه که لصالك دوباره بتو مثلا جاروای لزستانه جاروای لهاوینه بو چی جاروای روزگاری کرد جاروای دریجا اما نه گشتی گوبل کومل پرزیاری زمانین که پیوست جواب بدرینه ولدا تو ان شاء الله من نیت میشته کی لسرب کم بلا مو گرینگا باسیب کن لرا لپیشا تقویمی زور خلق هاتون تقویم یاندانه بو خلق بزنن کات چون روات نظامی کات هاتون سیری فلکیان کردو سیری جولای کونیان کردو یکم جار کبیریان لیکردو تو بو یکم جار به پی جولای مانگ لیکن داوتا چون که مانگ لشوا دیاره کتی لشوا دیاره و لگلی شا اثار کن دیاره شوازی گورینی شوینکانی بو برجکان برجی جوزا مثل برجی ترازو برجی دوپشک برجی شیر اوانه خوال قرآن سوینیان پی اخوان هزارم خلق تا ایسا ام بابتا تیه نگیشتون حزکم دعای مقطع جیاب کنو به جیاب خلق آگه دار بی ايما باورمان ببرجه برج خوال قرآن فرمي والسماء ذات البروج لشونك شانازي بخواتي خويك فرمي تبارك الذي جعل في السماء بروجا پاكو بيگردي و گوري و بركت بو ذات و جلال خوايك كلا آسمان برجكاني دروس کرو او برجاني كواهيا برجي شير برجي كاور برجي يسك برجي دوانا برجي ترازو اما برج لآسمانا هر جاریک یک لأسیرکان اسنه ناو برجانه اوز برجی سطل اما نه هر هموی لقرآن خواست چونی پی خوارده و اما نه زور زور گرنگه و شان و شکو و جلالی خواهی گروه مهربان لم آسمانه و کسی شارزایی برن برمان نبی آگه له هیچ نیه یعنی مثلا بونه یه باس من کروت من امرو خور حال برجی فلانشتا خلکاتو جنیوی پی من ده او تو بهار تو برجه یا برج شرکه و نازم چی نازنه موضوع اکل چیه نازنه فرقه لبین استیر ناسی لگل استیر بازیا او بابتك ان شاء الله لخلق اسمان كانوا زوي زيات لاش مسري ما بستم لي لقديم ترين كانت 6000 سال بيش ميلاد لسردمي فراعي كان لمصر قديمه يا كم جار تقويم دان دو بي مان دان ريا جولاي مان يندانا بلام سيدي ان كروا جولاي مان كي شي كي تيايا كات مان دي تواسير كي دواي د سال سيركي اي زور زور فرقي كروا سيركي دواي سيو لما وي د سالا ورزی گوره به ورزی کیتر هی خود ام کاتی مانگ لیر ابو هاوین بو ویسا بو بهار ویسا چی بود یه تا دعا و کم کم او بو زستان او بو پاییز سیرکن گوران کاری زور تیایا ناچار بون هنی کن چون گرنگیان دعوت نجم یعنی استیرکن جولای استیرکن جولای استیرکن اشکالی که زور زور گوری تیایا اما جولای خور 24 ساعتا بو اوی شوروجه کی خوری دروز به لسر زویا بلهم لسر زویا بو اوی جوله کی استیره غیر استیره خور غیر استیره دروز و پیوست من بچنکا به 23 ساعت و 56 دقیقه 4 ثانیه پوینت یکا یعنی تقریبا
پنج ثانیه پوینت نو لهمو روج یک فرقی هيا روج نجمی لگل روج خوره او بابته کی آلوزی فلکی ما بس موانیت یا زور دریجه پی بدم بلام مصر قدیمه کان کاتی هاتون اوان کرد دوای اوا جاری کیتر 2441 سال پیش میلاد قبل الميلاد یعنی صالکی مصریان دانا وقفتی کان لو سردم بابج نقفتی عفوا سالک صالکی مصریان دانا وا کبریتی بو لدوان زمان ام دوان زمان هموی سی روش بو لدوای اوا سی روجا سیر کان پنج روش کماکا چیان کردوا پنج روجی لواحق یان بو دانا و نانا روجکانی امانی ک زیاده لسر سال ایکرس یا سو شست و پنج روجی ریک ای روش سال چن رو چن یکا سیاستو شست و پنج روجو شش ساعت و شتیکا دین سر انشاءالله ورده کارکانی باسا کین و تا ربع روجیک توزیک زیاده یعنی تقریبا بیستو چوار شتیکی آوائه پوینت بیستو چوار اکا یعنی ربع کم ترکا پنج ساعت و اونده دقیقه اکا کاتی ام لعنان اهمال کرو سیره کن دوائی ماوی پینز روش پینز هر سال پینز روش کمکا پینز روش کمکا دوائی ده سال پنجار روش کمکا دوائی بیس سال ست روش کمکا هم ورزه گوره جاره گیتر دوائی بیس سال سیره کن هم کشه ایتیاد رو دو چی بکن پینز روش یان بو زیاد کردو بلا هم لگل اوایا پینز روش یان بو زیاد کر سیره کن ام پینز روش لدوائی ماوی سیره که همو سالک ربع روش کمکا ده سال اکات دو روشونیو کمکا 100 سال اکاتا بسپینج روش کمکا 200 سال اکاتا پنجار روش کمکا سر اکن دوائی 200 سال تقویم اگه اینم خلالی تیکوت اما اشکالی که جاری کتی دروز بوا بایا تقویمی ترهب مثلا تقویم عبری شاندانا طبعا سببی تقویم مصری قدیم ایسا سالی 6265 مصری قدیمه تقویم عبری شمالی او ایشار لسر نظامی مانگر را ایسا 5188 تقویم عبری تقویم اکبانه اما بابت اکی گرنگ بو ایما تقویم کردی تقویم سالی کردی 2023 کردی هیچ آگای لینیا یکی که لتقویم وردو دقیقه کن نظامی هکو نظامی گریگوریه که ایسه لسریه چین پیوترین تقویم میلادی ام تقویم میلادیه 365 روژه 4 سال جاریه ابیت 366 روژه یعنی منگی شبهات 28 روژه ابیت 29 روژه بو اوی پینه او روژه بکره کوا كما كان بلام او هر اشكال اشكالك سطاسط حلنا كلوا حليكي باشي كردوا اما لما وي 10000 صاله سير روش كما كان ام تقويم غريغوري كيس خماني شي بيكن تقويم كرديكا ام تقويم كرديا لا صالي بين بين صو تشلوني بيش ميلادا كاتي خوي اشوريا كانوا ميديا كان ميديا كلا منطقي كرسان جياون بقيادي يكيك لقائدة كان بناوي دياكو هجوم كان لمنطقي موصل جنجي كان أو جنجا أبيت السببي دروس كرني دولتي ميديا كان دولتي ميديا أو أبيت السرتاي دروس كرني دولتي كي كردي لو سردما قديم كبيش ميلاد بوا لدواي حفتاو هش صال هاتون تيان بعد تقويم بو روجا دابنين هاتون تقويم كي زور ورد يان دانا وحوصت صال بيش ميلاد اما يان دانا و كإساء امرو اكاد كي ازاني امرو چاني مانگي كردية و چاني صالة كي ازاني كاس ازاني هزا كم بيكي بي امرو ششي رزبرة صالي 2000 بسوسي كردية طبعا ام تقويمه بيش جو خراوة هو كاري بيش جو خسنا كيشي يعني بوعي ملتي كردا نبوني وعي لنا وكم الجاي كردية أو السيسا أو سيو أو نص على حكمة دروز بوا يشت على سر تقويم مسيحية إن باش ما تشربت من بشباط وأيلول وأمانة أصلا معناه شباط وأيلول شيا يعني يونيو يوليو جولاي يعني مثلا أما يناير فبراير مارس أما أنا معناه إن شيا معناه شو معناه كذا ربط يا وشيا ربط يا والطقوس هيك الديني او دينه بهيج جره لولاتي خو منظور دغمنه او خلقي استفاده هيچ ليناكا يعني بوچي امشتك نبي مثلا بونه نساء تقويم كرديكا ببي ورزكان بشكرا وربتي بكارو كسابتي ملتي كردو هيا بهاريان كردو تسي ورزو نوروزا لقلب انا مر لقل جوزردان لدويوا پوشپر خرمانان قلاويج لدويوا الرزبر كيس لناويان دعوة خزلور دعوة سرماوز دعوة بفراندار ريبندان رشامي تقويمي كردي لسلطاوة هموي بسيوك دس بيك ها
هتاكو يعني شش مانية كم هموي سي ويك روجة لبهارو هاوينة لدوايا بيتا سي سي سي روج سي روج بلام رشامي كآخر ماني دوانزايا بسنو روجيان داناوا لصالي كبسا چوار سال جاري بيتا سي روج ايتر بمشي وازه هر ريكو كتقويمي غريغوري جاري كيتر ابيتا سي ستو شستو شش روج لچوار سال جاريكا ام تقويما لده هزار سالة سي روج غلطكا حيش هيت جامعك نية لبيني تقوي مكانه باشا تقويمك لدوية ودان رو تقويم اسكندر كإيسا حاليا 2335 دو تقويم هي تقويم فارسي بيجن اما حسا كان بيتان بخانا لهم كإيسا ايراني كيك لتقوي مكاني بكار ديني بيوتر تقويم جلالي يك يك لتقوي مكان تقويم يزدگرد بوا تقويم يزدگرد وفاتي بيغمصة صلى الله عليه وسلم دانا وبسلتاي صالكا ببي خور ليكي داوتوا شانزي حزيران حزيراني صالي سيصو شستو دوي ميلادي كروجي وفاتي بيغمي خواه صلى الله عليه وسلم بسدوي الربيع الأولاك بسدوي أماني الربيع الأولاك صالي ينزي كوتي سكرديوتي السرتاي سرتاي تقويمي يزدقورت كيسا إشي بيناكري أما ببي تقويمك كيشي كتايا سطو بيس صال جاري أبي يك من زيادة ابنا سطو بيس صال روي هموت مان سالك دوان زمان دو 120 سال دوان زمان او سالابت سيان زمان همو مشكله يا كابره لو تقويم نزل بيريبچه او مان ناوي چه ناوي مان شهرزاد او بي ستانه وش شهرزاد لايران باوا شهرزاد اويا يعني شهري لداي 120 سال دوان زمان او سالابت سيان زمان همو مشكله يا كابره لو تقويم نزل بيريبچه او مان ناوي چه ناوي مان شهرزاد او بي ستانه وش شهرزاد

0: به نوی خدای بخشنده مهربان لیارحم لیارحمد و سنا سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خواهنی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوه من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و لسر یارو یاورانی و لسر شوین کوتوانی تا روزی دوائی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیزانم خوش هستانم خوش خالم او زارش به خدمت تان گیشتم و لدرسی چی تر لوانکانی رگای گیشتم اما هر واباسی نخوشکانی دل دکن هر واباسی او حزبانه دکن او مانعانه دکن کلینا گره دل من برو خواه بروات کلنا گره دلمان منور به بنوری خوا مشرف به بعطا و بخشی خدای گوره گوره به با ایمان پاک به با اخلاص و دلی چی مخبتی سلیم مطمئن نبید یشی لنو خوشیانی که بدا خواهیت من و مالی شی ویران کردین حسودی سبحان الله حسودی نخوشی چی ناو دلها گو نبینن اما حسودم یعن حسودیم ایو نبینن لناخی خوب دسانم براسی حسودی یک لگناح گورکانا و پیغمبرش علیه الصلاة والسلام زور بوریایی ایمیل آگا دا کردی تو دا فرمی ایاکم والحسد ایاکم والحسد آگا تان لخوبی آگا تان لخوبی لحسودی لو یا رسول الله لو فرمي فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب الله فرمي لبرأ ويحسودي ممكن لو باشا كانت عند أخوة سون آقل أو دار أسطور بتوى سبحان الله ويدا سوتيني وإيكات الرجو هيس قيمتنا يليت براسي حسوديش آوى كرد وكان ما عند أخوة سبحان الله عزيزانم هس بيناك إما حسودي لزاني باب زار با تعريفي حسودي بكم أوزا يستيقلون من أي ديمو زاني حسودي تسيا لما رحمت إخوان بي زانايان تعريفي عن كريو ده فرمي تمنى زوال نعمة الغير يعني أتو كببيني مقابل ديك إخوان نعمتك بي بخشيا زان نعمتي زمال بي نعمتي مال بي من نعمتي زهبي نعمتي دصلات بي نعمتي هل نعمتك لنعمتك كان إخوائي قورة بي بخشي بي سبحان الله بدر حظك يا إخوة أو نعمة لي بستين توا لا إله إلا الله تمنى زوال نعمة الغير أو نعمة المحسود يعني تمنى لك يا إخوة أو نعمتي لفلانة كسي بستين توا أبا حسودية يعني أو تسنزر أو خاطرة ما نبدل هاتو أو حسودية ما نبدلوها ناوي بيدا بوا أغاش ما لخونا بوا أو كسي حسودي دبا نشاني أوي رازيني بقسمة إخوائي قورة وأهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إخوائي قورة ده فرمي أيوة نعمة رحمة إخوائي قورة ده باش لكن إما نعمة رحمة إخوائي قورة ده باش كلو لبيني بندكان من دي كواتك تحسودي بيك لبي ده تو إخوة أو نعمتي لي بسين تو بيداتتو كواتا رازيني بقسمة إخوائي قورة حد راسينا بون بقسمتي خواي قولة يقدر قناحا قورة كان كباس الشي لك إن شاء الله راسينا بون بتقسيمي خداي قورة كفرة ما خرا نبي أتوتسي راسينا بي بقسمتي خواي قورة أتوتسي ستهي تزاهي كتهي تكمان زمالي كتهي لك خواي قورة راسينا بي بويك خواي قورة أو تقسيماتي رحمتي خواي قورة خوي كردوها هو زور خطرة براسي زور زاران دبيني أقرانا كان يعني دعاة كان بيكوا ملايا كان بيكوا خطيبة كان بيكوا مهندسة كان بيكوا دكتورة كان محامي كان أو أنا أقراني يكترن أو أنا حسوديان لبرامبر يكتر زورا كهو بيشن كهو منديل كهو فكرن أو أنا زياتر حسودي بيكتر دبن يك بيشن دكن يكشتي أنزام ددن بطيبتي أهل علم بطيبتي دعاة حيفة حسودي هبي والله حيفة والله قد خدنا بإنسان حسودي هبي باش أقل أمن ببين داعيك سركوتوا ببين ما مصر ملافات الشارع سيني ببینم عزی کاروان، ببینم ما مستا ملافایق شهر زوری، ببینم ما مستا هر ما مستا یک دو ما مستا یعنی هولیر سلیمانی دهوشی همویان همو او دعاتانا کده بینم خواه توفیقی دایته کده بینم خواه سرکوتی و کردیه لدعوکی تخواه امن بیان حسودی پیبم ای با والله او گناح باشا اصلا ام تمنا بکم خوالوی بستین توا کاکا و ایشی تو دکا او هاتوا ایشی تو سهل دکا باری پشتی توی سهل سوک کردوا دبای دست خوشی لی بکی دبای پر بدل دعای لبو بکی بریا ربی خواه موفقی کی خواه سرکوتوی کی خواه لی قبول کی خواه گوره زیادر هاو کاری بی او نشانی دل صافی و دل پاچی تا او نشانی اخلاص و برایتی تا نوك تمنى بكي رقلي ببتو بربزانا زانا خلقو جي لفلاني رادا قريب زانا ايلو جي لمن رادا قريب اما زور خطرة محسودية والله زور خطرة فإنسان دبي براسي زور اقاي دخو بي عزيزان يعني اگر خوا نعمتا چي بي بخشي بو بدل دعاي خيري لبو بكا دزان كان جي دزاني اتو حسودي يعني حسودني كاتي كبرادر كد بتنشت دادر و لاك ززا چي بيا سیاره چی آخر مدینی پیا یان شهاده چی گوری بده سیناوا یان خواه نعمت چی دایته اگر تماشات کرد بدل دعای خیر لوکی گوتد یا ربی پیروزد بی یا ربی لید مبارک بی والله قابل زیادتر تا هنجم بزانه اتو حسود نی اما اوها تساوی کرد تماشا کرد اولا چی بو او تساروز پیش استاد نانی نبو بخوا او لاک زیده چی بو او خانی بسکری او لافو او همو ناس نعمتي الى شيبو سبحان الله قمان بخيتا بيدا كردني قمان بخيتا كرسخو كصابتك هذا زين دستي لك تسمى سولك تكرا وكلوها او همو ناس نعمتي بقسمت بوا لان او نشاني حسوديتا او نشاني كيف بيناي او نشاني او كرازيني بو قسمتي كخواي قورا دايتي بي عزيزان براسي حسودي ماركا والكرا تا سرباری حسودی نخوشی چی کشی لگره که چاو پیسیه چکا همو چاو پیسک حسوده بلام همو حسودک چاو پیس نیه سبحان الله زور زارن حسودی که ولیده که چاویشت پیس بی العین حق بغمری خواهد فرمی صلی الله علیه وسلم براسی چاوی پیس حق و تأثیرش لکه عزیزانم بلام او کسانی که خود پارزند چاو پیسی و سبینانو ایوارن ذکر اورادی سبینانو ایوارن کن محیز نترسید حس نترسید ساو پیرسی تأثیر لوان ناک بلام ده بی براستی انسان یعنی زور زور خطره او حسودیه اگر لخونه بی دبات گناه چی لحسودیه که گوره بزیرش اوی ساوی پیسه ساوی پیس کارساته عزیزانم بخوای ساوی پیس کارساته او تبرو
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.

ابن القيم الجوزي هزار رحمتي خويدي بي بزان چون باسي حسودي دكا باسي بزان چون باسي تاوي بيزكا كتن كاري گري هيدا سخلجي چن ماري خلجي پيكاول دكي چن خلجي پيدرتان دكي چن خلجي پينا خوش ديخي چن خلجي پيوعتن دكي چن خلق زرريان بساي تاوي تو پيدكوي لباتي ويتمشاهد نعمتي كتكت بري ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله يخسر حسود ساو بيسا كدبري تشكر كل اللي زار كدبري تأثير لنا كاتا عزيزان براسي حسودي ساو بيس دو قناح زور كاول كارن كبالام إما هستي بيناك إما هستي بيناك عزيزان براسي دبي إنسان أو مانعي لناجر النور وبركة إخوائي قورا وحتى أو بكشيش إخوائي قورا بدلي كوي ودلد من وربي أو حسودية عزيزان براسي أو حسودية لابي يشك العلاج حسودية أو كبراسي أتو كيف تبي بهم نعمتك أخوة عبد إخوة بخشي كيف تبي دلد بي خوش بي دعاي خيري بوبكي بزانا بيغمبري إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي تساركز وكويك شكون من لويا او حديثي بازكم شكون غبطش مان هي وحسوديش مان هي فرق كتان بيد الله غبطت سي وحسوديت سي غبطا اويها كاتون نعمتك الى سريك كشي دبيني زور دلت بي خوش دبيك او كسخوا او نعمتي بخشيا بلام تمناش دكي خوا بداتا تو بلام ايوي لا نبا زيادك بلام اجا تمنات كن ايوي لا ببا بداتا تو او حسوديه لانه فرق كيسيا فرق كي او اتو تمنى ناك اخوة او نعمتي لفلاني بسنين توا بل كو تمنى داك اخوة زيادة بكا بركتي تبكا بلام او نعمتش بداتتو وي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي خلق صار زورن زوري چان خواي قورا مالي دايته بو مالي خير وخيراتش زوري بيدكا زوري دوم كسيك اخوة مالي ندايته هي سينية يقول والله امن وكو فلان مهبايا والله وكو فلاني اوهم خير وحسنات ام ذكر خويا اي فلاني زياد كي بركتي تبكي دفرمي او دوكو يكن سبحان الله بس غبتي كل ولا انا وضلي حزي كل وخوا وشي او دوله من بدات دوله من دي بداتي حتى وكو او دوله من دي خير وخيرات بك دفرمي او دوكو يك يعني هدو خير عندكاتي يعني هم كابري دوله من بخير وخيراتي خوي كابري دوم بنيتي باشي خوي زور زاران النية خير من العمل زور زاران نية باك زور العمل كش قورت ترى أو زار كابراهيك سيب كس كابراهيك كخواي قورا علمي دايته بو علمي براستي خلقك شي زور استفادة دي دكان بو قرآن إلى بريتي بو علمي كهيتي براستي خلقك شي زور استفادة دي دكان كابراهيك هيت علمية بلام دري والله خواي قورا اگر وکو فلان نکسی علم مهبایا امیش وکو فلان مذکر اوها بلاهم ذکر دو اوها خلقم په هدایت دادو و نور و برکت بلاهم ذکر دو بلاهم خواه تو زیادی نش بده و موفقی بکی دفرمی او دوش وکو یکن سبحان الله بزانه عزیزی من اتو بنیتی پاچی خود که نعمتی چی خواهی گورد دیتو و دعا لبو کر خواه او نعمتی زیادر بکاو برکتی باویتو و تمناش کر خواهی گورد او نعمتی بداتتو تاک وکو او کس اوها او نعمتی ببخشیو خلقت خیر لی ببینی با والله اتوش نفسی ازلو پاداش دگاتی که واتا بزان سن فرقی هبو لگر حسودی حسودی بدل حزد کر خواه او نعمتی لفلان کسی بسینی بلان بداتتو ذا خوزون نعمته تم حسوديش بي بهيست بي نابريتو بس اقرا كو بخوت خود دسو تيني حسودي اقرا لو دي تداو لدلد او اقرا بيدا دبي دي تتساو تو لتساو دردسي كتوشي تساوي بيز دبي كواتا اتو اقرا تمنى بكي خلق او نعمتي كهيتي خوالي بستيني اخوان خوان نعمتك نادات تبرا خو نعمتك ناداتتو كناداتتو اتو بس ستان لو دمنيتو بس غبو بجارو منا راح تدبو دمنيتو خو هيتس لو نا منيتو كوات براستي باباي صالك باباي صوفي باباي كا ديوي او سيرو سلو كبكا حيف حسودي لتلطابي كوات يا كميشن دبي رازي بي بهمو تقسيمات كاني خوي غورا كبين لبين عبد كاني خوي كلي او جوان كلي او دوله من كلي او غورا كلي او عالم كلي او بدا صلاه كلي او كرسي دايتي او زاهي دايتي او كمال دايتي او جمال دايتي بكيف خوي تي خوي غورا كسي جنات واني حساب لك خوي غورا بك وهم يسالون لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون خواکس نه تو این حسابی دکه خواهی گبر بکه که هر ایشک دکه بگو ایوه بر پرسیارون سوال تانه دکره که حتی یک کمیشت
لو براسي او اغري حسودي لا ضل الدرسي مال ويرانك دبي سبكي دبي رازي بهم مو تقسيماتك اني خوي غورا يك لفظ لدوني تدري كاتي كنعمت دبين بري خوي هل بخود دزاني اما تسمع بخود دزاني ديار او بي او لايقتي او هبي ديار خوي بخود برحمته بزي خود دزاني كا او عبديتو او بي بخشي خوي مبارشي كيدي خواه خیری لی ببینی، خواه خوشی لی ببینی، خواه ویدی بکی حفظ و ستری بکی یا ربی اگر براسی تو بمشه و معاملت، اگر بندکانی خواه، بندگر نازو نعمتکانی خواهی گوره کرد براسی او وقتی حسودی تیز دل نامینه و پاشانش بدل دعای خیری لی ببکا بدل دعای خیری لی ببکا اگر شیطان مستی خود خود یک حسود یک بناو دل بینی یک سبره شیطان راوستا او ایشی خواه نكي تزفر بردلن ببايو حسود يكم توشكي نكي توش او قناحة قورم كي الشيطان برو ليم دورك وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خواه پناه ده قرم بتقول لوسوسي شيطاني كده يتوش حسود يمك او خواه دايته او خواه عطاي بي فرموه او خواه بمصلحتي ده زانيك او عبدهي بي امنن بي تسوك ما ملك الدني خواه ده قربان ده كاني خواه مطلقا رحمة مطلقا رحمة سبحان الله مطلقا برحمة تعامل لقر عبدك كان يخوي دك والله أجر بداتي يا نداتي أجر ساق بي أجر نخوش بي أجر آزاد بي أجر جيراو بي أجر أجر حرشتك بي يعني حر حالتك بي عبسي في كوا همول رحمته والله أما نازلين بوي لحديثك ده هتوك ابنول رزبي حنبلي لكتابي شرحي أوي شرحي 40 نووي لكاتن لو حديثك رواية دكا دفرميها وكتايبة وتاركي دينم دفرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوا دفرمي هندك لبندكاني خون فقير دكم دزانم أقا دولمان ديكم بهيلاك دسي هندك بندكاني خون دولمان دكم تكو دزانم أقا فقير ديكم بهيلاك دسي هندك بندكاني خون ساغ ودروز دكم تكو دزانم أقا نخوشي بيخم توشي بلايكم بهيلاك دسي وهندك لبندكاني خون بردوام نخوشي ديخم يعني توشي بلاي دكم تكو دزانم أقا أو بلاياني لسر نبيتن بهيلاك دسي كواتا أزيزانم خوا بمطلق رحمة خوي تعامل قتو دكا دي أتوش بوت بريد الصافي ورازي بون بقضاء وقدر إخوة ما مالا لقربان دكاني خداي قورة بكا تاكو ديدارو بس كرديني نخوششي تري دل بخواي قورة تاندس بيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خوم با خوشحال دزانم بو جاری کی تر با ایوی بریزو خوشویز بگموا لبرنامه رامان لنی داکانی قرآن بو ایمان داران. امرو بیارمتی الله سبحانه و تعالی دچین خزمت ندای جماره هفتاو نو لقرآنی پیروز. بابتکی زور گرنگا پیوستکات کوا زیاتر شارزابین لو بابتا و ورد ببینوا لیو بجوانترین شیوازیش تیب گین لی. بابتا کهی باسی خوشویستنی کافرانو بیباران دکات وکو دوستو احبابی خومن پیناسیان بکینو لگلیان بینو ماملیان لگلا بکین و داوی یارمتیان لی بکین. او بابتا ابی باوردی لی تی بگین بو اوی هند جار بحال دا نچین لتی گشتن من بو او بابتا که پیوندی با ولا او برا او هیا و هر وها او بابتش لخود اگرید کوا باسی درخستنی نهینی مسلمانان بو کافرکان. دو بابتی زور زور گرنگا بوی با بجوانی جو لنیداک بگرین پاشان دچینا خزمت نیداکو باوردی باسی دکین انشاء الله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ام آياتش عزيزك عنم سرتاي سورتي الممتحنية كآيتي يكا بو اوي زياتر شهر زابين لي ابي بقرين وبزانين علماء ومفسريني ام امتاتشون باسي ام بابتان كردوا. وكو باسم كرت ام ندايا دو بابتي سركيا يكم خوشوستني كافركان وهروها درخستني نهيني مسلمانان بو كافركان. ايما ازانين كوا مسلمانان دجمنيان هيا او دجمنانا چند جورن؟ اویان کوا زور زور ترسناکو ما ترسیدارا اوی کوا دجمنایتی خواو دجمنایتی پیغمری خواو دجمنایتی مسلمانان دکن. اینجا بویا نابید مسلمانان دوستایتی لگل او جور کافرانا ببسن ولا این بو اوان هبید هاوکاریان بکن داوی سرکوتن و سرخستنیان لی بکن. جوری تر کافره هیا که معاهده زرر و زیانی بو مسلمانان نیا دجمنیتی اسلام و مسلمانان ناکد اوش اسلام رونی کردوتو و کوا چون معمولا لگل او جور کسانش بکن. بله خوش ویستکانم خوشوستنی کافران ابيت بزانين كوا بيواندي با عقيده وهيا بيواندي با ولاء براء وهيا لاصل دا انساني مسلمان نابي خوشوستني بو اوانا هبيت او جورا كساني خوش بيت و نابيت لقليا نابيت و نابيت ما مليان لقلا بكات كوا زرري بو عقيدكي هبه زرري بو عينكي هبه زرري بو نشتمانكي هبه اوا ابي بجواني لي تيبقين بلي خوش يستكان كالله سبحانه وتعالى فرمي يا ايها الذين امنوا اي او كساني كوا باورتان بخوايا باورتان بروجي دعائيا اقادار بن لا تتخذوا أمني داي الله سبحانه وتعالى داوال إيمان داران دكات أي إيمان داران أو جوركسان مكان دوستي خوتان لا تتخذوا عدوي وعدوكم چونك أوانا دجمني الله دجاتي الله دكان دجاتي ديني إسلام دكان دجاتي پیغمبر دكان دجاتي مسلمانان دكان دجاتي كردنا كان اشكرايا لقل اوشات ما شادكي هر لا سردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كسانك هبوا كوا دسيان تيكلاو كردوا لقل او جورا كسانا يان اويا كوا رقيان لإسلام بوا رقيان لپیغمبر بوا رقيان لالله بوا يان اويا كوا لبربر جوندی دنیا بوا معاملی لگل او جورا دجمنانه کردوا استه اما دی نسر اوی کواب زانی سبب نزولی ام آیتا چی بوا که ده فرمید لا تتخیذو عدوی و عدوکم اولیاء همه مسلمان همه ایمان دار لیر دا یکسر ابی بلین سمعنا و اطعنا خوش استکان أبي بوشي وعزي إيما معملا لقل أهتكاني الله بكين بوشي وعزي إيما أبيت لقلني داكاني الله سبحانه وتعالى كآراستي إيمان داران دكات دبي بلين سمعنا وأطعنا بلي خوش يستكانم أهو نداك لقل إيمان داران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة چون ابي انسانك خاون عقيده بيت خاون دين بيت باوري بالله بيت باوري بديني اسلام بيت باوري ببيغمر بي صلى الله عليه وسلم كافريكي مطلقي محاربي خوش بيت دسي لقلات يكلاو بكات خيانت لمسلمانان بكات لدولتكي بكات لنشتمانكي بكات لزويكي بكات زویکی بفروشه و نشتیمانکی بفروشه و مسلمانانش بفروشید دسی لگلات یکلاو بکات خیانت لمسلمانان بکات لدولتکی بکات لنشتیمانکی بکات لزویکی بکات زویکی بفروشه و نشتیمانکی بفروشه

او كافرانه او بيباورانه كفريان كردوا بيباورن بو حقيك الله سبحانه وتعالى ناردوتي بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام ناردوتي بو ايمان داران حقك جوانا رونا اشكرايا كبريتيل الدين اسلام بريتيل القران بريتيل فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاري ام كافرانا كوا مشرككان قريش دين سر سبب نزولك يخرجون الرسول بزانه شيانا كرد اوان هوليان ددا كوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دركن لمكة ازيتيان ددا محاربيان دكرت قمارويان دا هرچي قصي ناشرين برانبر پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديان كرت پاشان هرچي اشكنجو آزار هيا سزا هيا ايان سپان بسر صحابكان ام كافرانه بوشي وازبون چون دبيت كافريك بوشي وازبيت لو سردمو لم سردمش مسلمانان خوشوستيان هبي بوين مسلمانان لبر هوا ونفس لبر ترسيان يعني لبر حزباتيك يعني لبر منهجك مذهبك بيت برات ضلي خوش بيت يعني هاو كاري كافر كان بيت دجي مسلمانان وأزيتي مسلمانان بدن بوشيو هزن نابيت جائزنيا روانيا أو كسشواب كد تاوان بارد بيت يخرجون الرسول وإياكم چيان نكربة بيغمر عليه الصلاة والسلام بصحابة كان لبرانبر چي آززة كانم هر اوان دا كإيمانيان بالله بو هر اوان دا كدانوت لا إله إلا الله اعترافيان ببيرباوري مشركة كان ناكرد اعترافيان بو خواياني كوا خوايان دروسيان كردبو لبردو لخورماو لتختو لحرشتيك بروان بوانا نبو ديانوت لا إله إلا الله لبر أو بربا وربو أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي هاتي زكانم كحالي مسلمانان بوشيو عزيا إيمانيان بأ الله سبحانه وتعالى درشنا تنها لبر الله سبحانه وتعالى جهاد دكن كوشش دكن قتال دكن لبر رزامن دي الله سبحانه وتعالى بدست بينن نابت مسلمانان كأما صفاتيان بيه خوشويستي لضليانا هبيه بو كافريك كوا محاربيان دكات كافريك كوا شو روج هول دادات بيلان دا الرجيت بولنا وبردني مسلمانان بوت يقداني عقيدو برباوري مسلمانان بوت يقداني أخلاقي خيزاني مسلمانان چون أبي خوشويستي لقل أوانا بكريت أي كوا إيمانك أي كوا أو إدعائي كوا دكريت كبالي من إيمان دارمو من مسلمانم من بابندن بشرعي خواهي پروردگاروا خوشوستان قضيكا قضيكي زوزور گرنگا بيوست با بيرباوروا أبي آقادار بين تسرون إليهم بالمودة بنيهنيش أوانتان خوش دوين هيا بأشكرا ديكات خوي فروشتوا چوتا پالي كافرکانوا لپناو كافرکانا ايش دكات لجاتي اوان ايش دكات بوتا كويليان وهنديكيان جير او جير دسيان تيكلاو كردوا لقل كافركان و بيباوركان تسرون إليهم بالمودة باشا اگر بنيانيش اوتان كرد آيا او نهينيا لقل زانيني الله سبحانه وتعالى أقدر بونوي بهمو مخلوقات كاني أو نهنية دخوات ناخوات أو نهنية ممكن لا يئم نهني بيون بي نزانين وكو عبد بلام الله سبحانه وتعالى بي دزانيت جابويا أو كسانا باخويا نخلط ين كوا كاريك دكن قيزونا يان لجاتي خلق كويلي خلق مرتزقا يشي خراب دكن بياو دكوجن دزي دكن مالويراني بو خلقك ايهنن خيانت دكن لدينيان لعقيديان لنجتمانيان لو

لاتيان اگر بنيانيش دستي كلاو بكن لقل فلان لا يعني كفري او بزانن كوا الله سبحانه وتعالى اقادارا بويا الله سبحانه وتعالى فرميه وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم الله سبحانه وتعالى زانايا اقادارا بوي كوا ديشارنوا وبوشي كوا اشكراي دكن ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل او جور كارانش كوا هر كسيك بيكات لإيمان داران خوشويستي هبيت بو كافركان وهر وها نهيني مسلمانان دركات بو كافركان او هر كسيك او كردار بكات او براستي ريليت يكتشوا عزيزة كانم هوكاري دابزيني أم آياتا أوبو كوابي غمري خوشي اسمان صلى الله عليه وسلم بلاني دانا بو فتح مكة لسرتاو نيويست كا أو بلانا كشفت بو أوي ككاتك أتشيتناو مكة با كشتاركي كموا بو اوي زررنا گيني بهاولاتياني ناو شاري مكة اگر كسي كيش برگري كرد او خوي زرر من دبيا بلام او اسلام بو شوازيا تنانت تماشا بكن ايوه فتح مكة بكات بلام بزياني كي كم امرو دجمناني اسلام ناتوانن برام بر كومالا خلقي كي ايمانداري راستقينه و خاون عقيدة بوستن برام بريان بوستن لجبهة دا هاتون اسلحه و چک و تقمنی که اندروز کردوا هر اوان نبیه کوا جنگاوارکان لگل یعنی شرب کنو بیان کجن بلام دین هر چی تر و وشکه دیسو تینن من دالو پکوتو جنو حتی تنانت آجالکانش هموی ویراندکن تنانت حتی بیناکانش ویراندکن و هر چی بنیه تحتی هیا جرخانی اولاته هیا ويراني دكن تماشاي آدابي حرب و جنگ لإسلام أبكي براوز لقل أواني كوا إستا دجمني إسلام و مسلمانان چون شر دكن و جنگ دكن بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أو پلاني دانا لكاتي روشتن برو مكة بو هندك لصحابكان كباسي كرد بتمان بچن فتحي مكة بكن يكيك لصحابكان كأمي بيست أم هوالي بيست ناميكي نوسي كحاطبي كري بلتعيا أبي بلتعيا ناميكي نوسي چونك كسكاركي ومندالكاني لما كبون وخلقي مكش نبو قريشي نبو ويستي بو ناميا وقت شون بلي كسانيك لوي چاو ديريو چاويان بمنالكاني او بيت كزرريان بي نقات بله عزیز کانم اینجا بویا نامکی نوسی الله سبحانه و تعالی پیغمبری نازداری آگادار کرده و کوا حاطب شتیکی آوائی کرده اویش امامی علی نار لگل دو صحابه تر که زبیر و مقداد بو که فرموی لفلان شون آفرتکل لیوی و نامکی پیه بچن نامکا بینن روشتن چی رو که دریجا اوي كغرينغا نامكان هنا بو پیغمبر علی الصلاة والسلام كبيني بو شوازيا وتي اي حاطب بو شواد کرد تماشاب كان عزيزة كان هند جار مسلمان كا سابقه كي چاكي هيا ميجوه كي باشي هيا لناو اسلام و مسلمانان و خزمتي اسلام و مسلمانان ابيت الشفاعت بوي اگر كاري كي حلب كاد بمرج كوا توبب كاد اوشت يا رسول الله والله اما خيانت نبوة بو دولت خیانت نبو بو تو که خیانت نبو اللہ مسلمانانی بکن بلان حالو مسئله که بو شوازه پیغمبرش علیه الصلاة والسلام تی راسته که امام عمر لو مجلسه آبید علی یا رسول الله اما خیانتی اللہ مسلمانان کردوا لیم گرر باب دم نمدی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام رحمتا للعالمین سر کرده پیغمبری خوایا و تی یا عمر ای تو نازانی کوا حاطب یکی که لو کسانی کوا لجنگی بدر دا بجداری کردوا و خواهی گورش لو کسانا
که لجنگ که بجداریان کردو لیان خوش ده بیه بله عزیزه کنم انسانی مسلمان ابی اقادر بید خوشویستی با کافرکان نبید که هم محاربه اسلام مسلمانان دکن اما ما مالا کردن لگل یعنا و دات پروری لگل یعنا و هر و حالکاتی بازرگانی و کباسم کر او کافرانی کوا دجمناتی اسلام و مسلمانان ناکن او احسایی کوا تو ما مالا یعنا لگل آبکی بیکو جیان لگل یعنا آبکی اما اعتراف کردن با برنامه کیان باو منهجی کوا لسرین باو شریعتی کوا لسرین او نابی تو اعتراف باو شریعت بکی چون که تنها اسلام ایما اعترافی بيكينو بروامان بيتي بلي عزكانم وخالد وميش ابي اقادار بين نهيني مسلمانان بو كافركان در نكين اوش براسي امرو زوزور بوا لبر دولار و دينار و يورو او پاراني كواهيا سيركي خلقاني كي نفس نزم ولاتي خوان افروشن مسلمانان افروشن وخيانت لا اسلام و مسلمانانش دكن او كاركي قيزونا لا دنیا سزای هیا ولا دوا روجشا هر وها سزای هیا ابی انسانی مسلمان اقادار بید بویا عزیز کنم نکوتای برنامه که علیم ابی ایم زیاتر لو بابتانا ورد ببینوا چون که پیوست با عقیده و برباور مانوا زیاتر تیه بگینوا لو بابتانا بمشیوازا خوشویست کنم دی نکوتای برنامه کمان دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تمام قيني لدينكي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام، وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. إيمان داران بیسرانی دنجی اسلام مسلمانان لهر چوه کن دست به دست نوشکان دست به قرآن کن رو لقیب لکان عباد الله عباد الرحمن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. توابی سپاس من لبا خدای پردگاره لبرنامه چی دیکا پیک منی شاد کدو تا و کبی به تمای رزابونی او سبحانه و تعالی و تا و کبی به تمای سود و کلک لبو دنیا و قبل قیامت من. باب زین لتی روک دا تی فیر دبین تی روک چی دیکا یعن ضرب المثل و نمونه چی دیکا باز دکه انشاءالله تاوکو بتوان زیاتر و زورتر لحقیقت و ماهیتی او دینو و لحقیقت و ماهیتی راستی کن تی بگینو بتوانین بیکینا تیشور و قبل قیامت من، اللهم آمین. ایمان دارن دلی دوبياو لسفري حجز دا دقرينوا دوبياو لسفري حجز دا دقرينوا لو سفرا يكتري الناس يو دوستياتي و هاوريتي لنوانيان دروس بوا لو يلا رقادا كدينوا بريار ددن يكاشيان قول نشينا يكاشيان شار نشينا بريار ددن كقرانوا او دوستياتي و برادراتيان نبتري بردوان بنو سرداني يكتر بكن زمانك بسداتي بردبي کابرای شهرنشین سردانی کابرای گلنشین دکا عنوانکه وردگری نونشانکه بجوانی وردگری برای دکویتن تا وکو سی روش چار روش للای او گلنشینه بمینیتا و دوستایتی که نیو بکنه و لا کاتی کواد دگا تا او گنده که گیشتا او گنده تعریفی مالکه لبوده کن کنزیگ مالی او هاوری خویده بیتو و کلک گنده که یا بونه چی زور نخوشی لبوده بونی حیوانی دابستی و بونی میزو پیسایی مرو بزنو چیلو گلکو گاو او بابتانا چند شخواهش که دست پیش او زاره بونه که اونده با قوت دبیتن یعنی اونده تیش دبیتن فهمی سکل چاوکاین دین تخواره که داخلی نو حساره که دبیتن که حیوانه کانی تی در راج جرایه و مالی او هاوریشی لقاتی دوهما بناو حیوانه کان داتی پرده بیتنو دستقاتی دوهم لدرگاده داتن کابره درگاده گاتوا او شاد نشینا با دستی خوی هردو کپی خوی گرتی و لچایوشی فرمیسک دیتا خواره هر که سلامی کرد کابره گر نشین پیده که که او چه خیره و هد کپی خود گرتی و و ها او فرمیست کنه لطاو ده تخواره چه خیره کوره دره که که اونگو شیطن اونگو تواو نینا اونگو تواو نینا لیره ده جین کابره گر نشینش ده لوبه بچه عیبی دیره کابره اشار نشین پیده ده کوره که که والله من لبر بونی او ریخو قستقلو میزو پیسایی او حیوانانا واده بینی که حال وزعم کوا خریکه هدو چاوم در بی خریکه میشکم لای خوم نمینی خریکه خوب چم کابره گون نشینش عجایبی پیده پیکینی پیده باوریشی پیدا کاتن کابره شهر نشین دره که که بخواه من کلچه اومنی لیره دابنیشم
ئەم نووا دەگەڕێمەوە شاری. بەڵام ئەتوو پاشی چەند ڕۆژێکی دیکە مەجال وەربگەی وەرە سەردانی من، ئەم نیشاڵە خزمەتت دەکەم. چەندی پێی دابیشە دەرەکەکە وەڵە کەلکی دانیشتمان نییە، ئەم ناتوان لێرە بحەوێمەوە. باشە، لەبەر ئەو بۆنی میز و پیساییە دەگەڕێتەوە دوور لە ئیمانداران و بیسەرانی دەنجی ئیسلام و برایانی ئازی خوشکی خوشکانی قەدرگران. کابرا شارنشین دەگەڕێتەوە. پاش چەند ڕۆژێکی دیکە ئەوەی گوننشین دەستە سەردانی، کە دەستە سەردانی بە تاقیب و بە عنوان، کاتێک کە دەگاتە ماڵەکەی لە دەرگایەدا دەستە ژۆرێکا تەماشا دەکا، ماشاءالله ئەو هەموو حەدیقە جوانەیە، ئەو هەموو گوڵە جوانە، ڕیحان و پونگ و نعنا، بۆنی حامز و پرتەقاڵ، بۆنی ئەو میوە جاتانە هەر سەیرە. ڕۆژێکم لەلای گوننشینەکە دەبیتن ئەوەی کەوە لە جێ و کەشی ماڵی خۆیدا لە ناو مێشتی کەپز بووە، ئەو بۆنە پیسەی میز و پیسایی ناو مێشتی کەپز بووە یان بوویتە سەبا، ڕۆژی یەکەم کە لە ماڵی شارنشینەکەیە ئەو سەبەیە وردە وردە نەرم دەبتەوە، وردە وردە ئەو بۆن و بۆنە ناخۆشی ناو مێشتی نەرم دەبتەوە. ڕۆژی دووەم کە دیسان هەل لە ماڵی ئەو هاوڕێی خۆیتی بۆنی ڕیحان و گوڵ و ئەو بابەتانە دەکاتن، ئیتر ئەوەی ناو مێشتی خۆی میز و پیساییەکە هێدێدی دێتە خوارێکە، ئەو بۆنەیە دێتە خوارێ، ئەو بۆنەیە دونێ نەرم بۆ ئەو ڕۆ، ئیتر هەمووی دەتاوێت ئەو دێتە خوارێ. ڕۆژی سێم کە ئاخر ڕۆژە لە لای شارنشینەکەیە، ئەو بۆنە خۆشانەی ئەو کەشەی کە لەو حەدیقەیەدایە لە ناو مێشتی دەچەسبێتن و دەستە ناو مێشتی و جێگای بۆنی میز و پیساییەکە دەگرتەوە، مێشتی پڕ دەبیتن لە بۆنی ڕیحان و بۆنی گوڵ و بۆنی باشە بۆنی قەنەفر و ئەبجا بۆنی حامز و بۆنی پرتەقاڵ و ئەو بۆنانە. پاش سێ ڕۆژەکە کابرای گوننشین خواحافیزی دەکاتن و ماڵی شارنشینەکە بەجی دەریتن پاش میوانداریەکی خۆش و ڕێکوپێک دێتەوە لە بۆ گوندەکەی خۆیان، کە نزیک ماڵی خۆیان دەبتەوە، ئەو بۆنەی لە بۆ دێتەوە بۆنی ئەو میز و پیساییە. ئەویش ئەوەی لە ناو مێشتی نەمایە، حەز بە ناوخۆشی دەکا و بە نامرتاحی دەکا کاتێک کە دێتەوە ناو حەسارەکەی خۆیان، دێتەوە ناو حەیوانەکانیان. باشە، حەیوانەکانی خۆی فەعلەن چاوی فرمێسک دەکا و مێشتی خەریکە لە خۆ بچیتن، بەسەر دەکەویتن لە دەرگا دەداتن و خێزانەکەی دەرگا دەکاتەوە. ئەو جارە ئەو کەپوی خۆی گرتیە لە جیاتی میوانەکە، خێزانەکەی دەرگا دەکاتەوە. کورە کابراوە چ خێرە دەێتە خێزانەکەی دەرێ ئافرەت، ئەوەمە شێتین، ئەوەمە فکرمان لەسەر خۆمان نەمایە، ئەوەمە کولێرە هەتا ئێستا توانیمان بژین، کوو هەتا ئێستا توانیمان لێرە بژین. ئافرەت دەرێ کورە کاکە چ عیبمانە، وەڵڵا چ عیبی نیە، چ بۆ نایەتن. جابراکانم و خوشکانی قەدرگان، چیرۆکەکە ضرب المثلەکە لێرە کۆتایی پێدێ، دەرس و عیبەر لە بۆ مەچیە، دەرس و عیبەر لە بۆ ئێمە چیە لەو چیرۆکەدا، لەو چیرۆکە چ فێر بووین، ئەوە فێر بووین. براکانم، هەر کەسێک لە ناو هەر بیئەیەکدا بژێ، هەر کەسێک لە ناو هەر بیئەیەکدا بژێ، چ بیئەی مەڕ و بزن و دەکەتەوە لەگەڵ ئەو پڕی ڕێز و ئەدەب و حورمەتمان لەگەڵ لە بۆ شوان و گاوانەکان و ئەوانەی کە دابەستی دادەگرن ڕادەگرن، لەگەڵ ئەو پڕی ڕێز و ئەدەب و حورمەتمان کە پیاوی چاک و ئینسانی ئیماندار. بەڵام هەر وەکو نمونە تاوەکو لە خەزەکە تێبگەین، یعنی ئەگەر تو لە ناو کەشەشی میز و پیزاییدا ژیای، لەگەڵ ئەو کەشە تەکەیوف دەکەی، لەگەڵ ئەو بیئەیە تێکەڵ دەبی، لەگەڵ ئەو بیئەیە تێکەڵ دەبی. ئەو بیئەیە لە ناو مێشک و دڵ و دەروونت دەچەسپێ کە بۆنەچی زۆر زۆر ناخۆشە، لەلات زۆر ئیعتیادی دەبی، هەر ئەسڵەن ئەوەندە لەلات ئیعتیادی دەبی، لەوانەیە لەگەر بەبێ ئەو بۆنە نەتوانی بژێ. و هەروەها ئەگەر کەسێک لە بیئەیەکدا بژێتن کە گوڵ و ڕیحان و قەنەفر و حامز و پرتەقاڵ بیتن، دیسان ئەو بۆنەیە عەینەن ئەویش لەگەڵی تەکەیوف دەکا، و لەگەڵ ئەو بۆنەیە ڕێک دەکەویتن، هەتا وای لێ دێتن مێشک و دڵ و دەروونی پڕ دەبی لەو بۆنەیە، بەبێ ئەو بۆنەیە ناژیێ. ئاگاتان لێیە؟ دەرز لە بۆ ئێمە ئەوەیە لەگەڵ هەل هەر بیئەکدا بژێ، لە هەر کەشێک و جەوێکدا بژێ، ئەتوو ڕەنگ و ڕوو و سیفەت و
بابرين هل سوكوتو ما ملي او بي ايه وردقري ولقل او بي ايه تكيف ذكي تيكل دبي تيكل دبي بو يبرا كارم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دفميتا الحلم والأنات لأهل الغنم والكبر والخيلاء لأهل البقر يعني لأهل الإبل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر مولا بيغمري خواه بازكا دفمت نرمون يعني حليمي لبو أوانيك ولقل مرضى دجين ها تونك مر حيوانا شي بهشتيا نرمون يعني مطيعة بي مشكلة يا أوي لقل أوانا دا بجي لقل مرضى بجيتن صفتي نرمون يعني صبر أرامي لبو دروس دبي وهروا أوي كوال لقل حشترو تيل دا بجيتن كأوا حيواني دولة من دكانا كاتي خوي حيواني دولة من دكان بواني دولة من دو هبون بون أواني أنها بوا أوا صفتي الكبر والخيلاء بيغمري خوالة في صلى الله عليه وسلم صفتي خوبة قورة زانين وصفتي تكبر هل دقرن أهم زانا لبرو يأتو تيل دا هيا صفتي كبر هل دقري وكو كأورو كابريك برازيلي باجوا برازيلي نمايا برازيلي ولادي قديم باجوا صفتي التواضع وملكتي وفقيري وهجاري لابو دروس دبي بلام وانو شولي اكززي باجوا صفتي تكبر وخوبة قورزانين صفتي اوانا هل دقريتن كمسؤول نو تعذير نو بازيقان اقاتان ليه برا كارم اقاتان ليه او تيوك او ما فيردكا أو شروك أو ما فيك ليه بيا مري خاصر دفميتن ومن تتبع الصيد فقد غفل هركسك بدواي نيتشيرو راو كردن داب كبيتن فقد غفل أو غافل دبيتن راو كردن زارك دو زار اعتيادية سن زارك لبو ضرورات اعتيادية باش حتى لبو خوشي سن زارك اعتيادية بلان بردوام راو بردوام راو بردوام راو او واد لديتنا تو براسي توشي بآقابون دبي بآقابون لبروي او جوية او كشية لخواه بآقاد دقا فكرت هر دبات لاي اوي چون راو بكي تر راو بكي كوي راو بكي لچي راو بكي هر فكرت لاي اوي فكرت بردوام لقل راو دايا لويا ميشكت پر دبي لراو دبياني تيروان ميشكت پر دبي لراو اتروكات توشي بآقاي دبي ذكواتا مف مختصر قسمان اويا هر انسان لهر بيئه دا بجي صفتي او بيئه هلدقي صفتي او بيئه هلدقي كواتي استما فيبن برابر زك خوشكان ايمان دا امان امان امان لكشو لبيئه ايماني دا بجين تاوكو تاوكو تكيف لقل ايمان دا بكن ايمان لجو لكش شي قال الله وقال الرسول دا بجين تاوكو دلو درون تان پر بلا قال الله وقال الرسول تاوكو دلو درون ميشك تان پر بلا بوني ريحان و قنفر و باشا حامز و قلباخ و برتقال پر بي ميشك تان پر بلا وانا نكي لكشو لكشو بيأشي فاسد و خراب و گناح و تاوانو دنیایی دا بجی دوایی دلت میشکت پرد بی لبونی میز و پیسایی و قستقلو لناو میشی شد کپس دا بیتن بلاتو اعتیادی دا بیتن و نا توانی آخیر ببی او زوی بجی هم زن اوانی کس غاره دا خونو یعنی لمزیسی دامو دومینو نیر یعنی کنکان داد ادارینشن و نیاتی ببی او زوی ناجین ببی او زوی ناجین باشا او زكاتي كخصشان لقد كي هزور زور بياني اعتيادية ما موصر خوه قنحنية ما موصر خوه حرامنية ها باشا لواني الشيطان وان في بكات مبري او زوية هر خيريشا خيريشا لباتي هستاب چي دزي بكي زلامي بكجي لو خود واتعين شي كونكاني دكي زاري كسدنية خيريشا همزانا شيطان سند في البازة براكان لويا هولدن اول دن جو چی ایمانی نه کاش چی ایمانی داره بجین لکو تایی دا بعد مشاب کن خوای پرگار لقرآنی پیروز داو پیغمبری خواه صلی الله علیه فرمودیشی دا چون باسی اویان کدی کوای ایما لکاش چی ایمانی جوی چی ایمانی داره بجین خوای گوی لصورتی که هفته کم جمعانا جمعان روزانی هینی و روزکانی دیگه دی خوانی نوا خوای پرگار دفهم کن واسبیر واسبیر نفسکا
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله أكبر. أي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم وأي إيمان دارانيش إيواش صبر بگرن ونفس خوتان لقل أو كسانة دا وقرب بگرنو ولقل أو كسانة دا حصن دايشن كوا يدعون ربهم بالغداة والعشي بيانيانو إيواران رويان لخوايا بيانيانو إيواران خريشي خوان بيانيانو إيواران خريشي عبادة ذكر توجهيان بلانبر بخواي برقارة لقل أو نذهب جيد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أوانا لو بيانيان إيواران رويا لخوايا يريدون وجهه يريدون وجهه. الله أكبر. لبروي خواي برغان يندويتن تنها خواي يندويتن خواي برغان لو آياتيا راستما دكاتن لبو أوي بردوام لكشي إيماني بيانيان وإيواران دا لجوش إيماني دا برجين لناو قلو ريحانو قنافر دا برجين. الله أكبر. باشا أوزا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ممنوع ممنوع ممنوع بس تشاو بصرين لبو أوكساني كوا تريد حياة الدنيا دنيا ينبي خوشا دنيا اندبتن دنيا يكان نكي نك لقل ياندا بنيشيو لقل يا ماما لبكي حار تاويش نسرين لبولا يان لبري اگر تساوت سوران كشيوان زيوان دو اي تأثير اللي دكا وكاري قلي لسر الدبيتن برا شيرين كان اغاتان ليا اولا قرآن دا الى فرمو دي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه دا فرمي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تم كسانك لمالك لمالكان إخوة برغار دانشتن لمالك لمالكان دانشتن ناي فرمو جامع يعني مسجد فرمو بيت بيت كواتا مال هر مالك حمو مالي إخوة برغارة حمو مالي من مالي تو مالي كاك فران مالي مام فران حمو مالك وسارة أوش مزقوتا كانش حمو هر مالي إخوة برغارة باشا كواتا جوشي إيمانيش جوشي إيماني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يعني لروايتش كان ويتدارسونه بينهم باشا آياتي خواهي برغارن خين دوا ودراسي عنكر آياتي خواهي برغارن خين دوا ودراسي عنكر باشا تفسير عنكر ليت يان دوا قال الله وقال الرسول يان باس كردو ذكري خواهي عنكردو باسي خواهي عنكردو تعظيمي خواهي عنكردو باسي آخرت عنكر اهان جوشي إيماني جوشي إيماني كشاشي إيمانيان لبو خواهي عن دروس كرد اوامن تيان لبو دكم إلا نزلت عليهم السكينة أو يك وغشتهم الرحمة أودو وعفتهم ملائكة أوسه وذكرهم الله في من عند أوتار وفي رواية قوموا مغفورا لكم أو بيت قد بدلت سيئاتكم حسنات أو شر. الله أكبر. هذا ما شابك أو زوايا أو زوايا أو هم خير وبركة تيدايا أرامي هذا بزن بوسط لكانيان لأخبان أو رحمتكم وللاي ملائكة كان باسي عندكم وبملائكة كان يخون دوري عندهم ولا كوتا يجدا لين خوش دبم لبرتي لبري ميشتي عند دلو دوري عن بربو لبوني قلباخ وريحان وسيو وبرتقال أدي زوجي إيمانية بربو لبا ناك وكو وكو زواجي بيس كميشكو دلو دوري عن بربو بيتن لبوني ميزو بيساي وكو تيروككا باشا نا نا شوكا باكت لو يقوموا مغفورا لكم أو زلق الله وجه قد بدلت سيئاتكم حسنات همو خرابة كان شمبو تنغوري بتاكا برا برا سكان لو زور زور زور زور ضرورة إما بردوام وكو آتاكي خواهي بركار بيانيانو إيواران بيانيانو إيواران جوي إيمان جوي إيمان كشي إيمان من بيستا بردوام ناك بس بسينا مزغو كيكا نرجوكا بكيو بيوا هيت تكيف نكيو تيكال نبي نا بيوستا باشا يتلون كتاب الله تدابيتن ويتدارسونه بينهم تدابيتن تاوكو لنا زوشي إيماني باك دا غوري ببينو وميشك من دلو درون من بربيل إيمان لتقوى اگر هاتو بوشي ويبو فعلا إما بباشي دا كرنو لاي خواهي برغار
وحساب و كتاب من لروجي دواي آسان دا بيتن و برو بحشي خواه پرگار برای دا كبين آموشگاري كوتايم او يداو دا كم لخواه پرگار مجالس ايمان زورا لمركز كان لسنتر كان لمزگوت كان لحجز كان لاي امام و خطيب كان لاي بان خواز كان مجالس ايماني زورا خومن معلوم دالمن بر دوام بجداری پی بکن ولی مالک حلقی تعلیم من هبیتن خومن و معلوم دالمن روزانه دنبنشیم داد قطع سریج نیم ساعت حلقی تعلیم قرآنی پیروز فرمودی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تعظیمی خواه پیغمبر کلامی ایمانی تدا باز بکن و هول بده انشالله بر دوام روزانه مجلسی ایمان من بی چون روزانه مجلسی دنیا دنیا دنیا دکان دکان دکان ایش ایش دوام دوام دوام مجلسی دنیا من هی روزانه به ویست روزانه مجلسی ایمان و مجلسی آخرت و مجلسی پاکو و بی او جنگیشی پاک من بی که تدا پرو دبینو و تدا ببینه داعی و بانخواز لدنیا ولی با قیامتش ببینه اهل ایمان بپاشی بگرن و لای خواهی پرگر و جزاکم الله خیره و بارک الله فیکم و صلی الله سلم علی محمد و اهلی و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم لدرس كاني بيشوا هندك لأخلاق أهل قرآن من باسكر كإمام آجوري أما جي بيكردون هر بر دوام لسر اوشتان اروات و افرمي هيكي كيتر لأخلاق اهل قرآن اواني كبي اوتري اهل قرآن بيان اوتري اهل الله ابي خاوني ام اخلاق جوانبا هيكي قلوانا افرمي يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. آي چن جوانا چن گرنگا افرمي أويك أهلي قرآن أبي دعواي بل برزي تنها لخواي پروردگار بكا نك لخلقي. آخر إيواهي سر لم مسؤولو سر لو مديرو سر لو وزيرو سر لو رئيس حكمتو فلان أدا وأوي بلي برز بيتو بليكي بدنه أفرمي أو أهلي قرآن نية أهل قرآن أويا كبرزي تنها لخواي قورة دعواك. مهم أويا إنسان لاي خوا برز به لاي خوا قورة به باهر لاي مخلوق كشوك بيت. ويا فرمي يكيق لأهلي لأخلاق أهل قرآن أويا كهميشة داوای برزبونوی پلی تنها لخوای گوره اکا تنها ایو خوالی رازی بی نک پشیر داوال مخلوق که بلی قربان ای منیش منیش اللہ بیر نشه چاوی کش اللہ من بیت. خالی کتر یکی کتر لو آداب جوانانا لو اخلاق جوانانا اوی ماقتن لیل کبری يعني غاضب يعني هميشة أبي الرقي لتيبه لكبر بيت نابي أوي أهل قرآن أوي أهل دين أوي خيب أهل الله ناو أبا حزي لكش خوف شو خو بايبون بيت. أهل قرآن أبي خاكي بي أبي متواضع بي أبي وكو أو خولة كلا خالبين أبيوكو خالبين ناكري مروفي أهل قرآن كش خوفش بسر زويداب كاو خويلية بغوريو بخالتت وهميشة أبي رقي لفيزو لتكبرو لكبرو لدمارو لخوب زلزانين بيت. خائفا على نفسه منه بردوام حالي وابت أبي بترسي لخوي بترسي كأنفيسو كبرو خو بزلزانينا لناخو درونياها بيت أبي لو بترسي نوكو روج الشيطان في ليلي بكا بي خلطينت بخوي نزانت. يكي كتل لوانا الريك أمبياوا كهزار صلمو بيش لوانا أمكتبينو سيبت حالي بي قربان أمبياوا علي أمرو آخر أم كتابة أم إمامي آجوريا لسي صو شصت هجريا وفاتي كردو حالي بي دي إسا هزار وشوار صو شلو شوارا وان يا قربان هزارو او نصر علي اسانو سيويتي افرميك كتر لا اخلاقي اهل قرآن اويا كلا يتأكلوا بالقرآن نابي نالبم قرآن وبخوات عاليوي نابي ام قرآن بكار بهيني بوب جيوي خوي ام قرآن بوهات وكتلوكي جيانا برنامج جياني مروفا
نەک ئینسان لەسەری بخوات بەهۆی خۆی بژێنێت ببێتە بار بەسەر ئەم دینەوە پارەی پێپەیاکات ولا يحب ان تقضى له به الحوائش نابي بي خوش بي بهوي ام قران او لريقي ام قران و بي وستي كاني جياني جيب جيب بيت قل زور خطر ازاني اي شون نابي حسكا نابي بي خوش بي مادام اهل قرآن خەڵکی بێن بەهۆی ئەوەوە حاجە و پێویستیەکانی جێبەجێ بکەن ئەوەی پێ خۆش نەبێت اینجا وەلا یەسعا بهی ئیلی ئەبناء الملوک بەم قورئانەوە نابێ بڕوا بۆ لای ئەوانەی کە ئەبنای ملوکن بۆ لای کوڕی پاشاکان و پاشاکان و قورئانیان بۆ بخوێنێ و ئەمانە ولا يجالس به الأغنياء يابش تلاي دولة من دكانو بصوتك خوش وحزين وقرآن بخيني بو أوي أوانش ليكرمه حتى وكريزي بكر قرآن بو هجي كيغ لما ننهاتو أواني كآوا مبستيان بيو بمشي وقرآن بكار بينن بو أو مراما أواني بيان ناوتري أهلي القرآن دوای ئەوە ئەبێ هەوڵ بدا لەم دینە بە جوانی تێبگە لەم قورئانە بە جوانی ئەفەرمێ ئین کەسی بە ناس من الدنیا ئەلکەثیرە بلا فقه ولا بەسیرە ئەگەر خەڵکی دنیایان کۆک دنیایەکی زۆریان کۆکرد بێتەوە ماڵ و سامان و شمەکێکی زۆریان کۆکرد بێتەوە بەبێ فقه و چاوڕۆشنی يعني لدروي بازني شرعا كسبه هو القليل بفقه وعلم او هول بدا كم يقدس بخا بلام اوي كدس اخا بتيجشتن علم وزانست وزانياري بيت زاني كام حلالة كام حرامة كام كراهتي هي كام كراهتي نيا كام شبهيتي يا كام شبهيتي يعني إن لبس الناس اللين الفاخرة أجر خلقي بوشاكي نرمو جوانو ناسكو نازدار دبوشن لبس هو من الحلال ما يستر عورته أو حول بدا حلال دسخا أو اندكا عورتي خوي بنسبة بياوني وناوكو أجنويو بنسبت آفرتی شو همو لاشی حوت بیش گده موچاوی نبی هر اونده دست که بی که پاشو پیشی خوی عورتی خوی پیدا پوشی بس مادام حلال بید نک حرام این وسع علیه وسع و این امسک علیه امسک اگر جاری وایشه درگای خوا درگای رحمتی خوی لیه کرده و قل من حرم زینت الله وایا قیچک بلام کاتی کش اگر درگای رزقی قدرن لیه داخرا بو حلطه بم لولای نکه دینکی خوی قرآنکی خوی عقیدکو بیرو باورکی خوی نفروشید يقنع بالقليل فيكفيه قناعت بكم يبكى بسيتي ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه هميشه حذر بكى بترسي لخوي لوي الدنيا بي خلطيني وفيلي ليبكاو اخ جاري وهي ام دنيا اسا ام زوركس كتوشي
زور حالا ابن دنیا این خلاتی نیت حالی بی دنیا ای خلاتی نیت ای پیاوی گوری واهب و لبر پلیکی گوره لبر او بیکن با مدیر عامیک بیکن با مدیریک بیکن با وزیریک حالی بی وازی لمبدأ و لعقیده که خویه ناو تنازلی لدینه که خوی کردوه تنازلی لقرآنه که خوی کردوه جاری واهی ويأفرمي يتبع واجبات القرآن والسنة هميشا شوين واجبكاني قرآن كوي زانك قرآن چي لسر دعوائي كي ليكا سنتي پیغمت چي دعوائي ليكا واجبكاني قرآن واجبكاني سنة چي اوانا جيب جيبكا يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم كاتك أخوة شيكي خوار بعلمه بخوار زان حلال يا حرام شيكي خوار دوا بزانستو علمه بخواتو بوشاكي بوشي بعلمه ببوشيت خود بعلمه بخوي بزانت شن بخوي شون بخوي حتى لقل خيزانيش يا كاتيكا أخوي بعلم وبيت ويصحب الإخوان بعلم كاتيكا رفاقتي براكاني هاوريكاني أكا بعلم وبيكا آخر يكيق لكيشا كان أوي إنسان جاري واشوين كسي أكوي نازاني چيكا حالي بوي أبيت النقبتي بخويشو بو أميش ويزورهم بعلم اینجا که زیارت یعنی که چند پیویسه بچه سردانیان بکر چند پیویز نیه و یستعزینو علیهم بی علم و یجایرو جاره بی علم داوی مولت یعنی لیب که با علم زانست و دراوسیتی دراوسی دراوسی کانی بکر با علم و ابی همو همیشه هول بده بزانه که چون حلسو کود کات بگوری اوی که قرآن و سنه داوی لیه کردوه بو اوی هتاوکو لهنگا وکانی حول نکه لخواردنا لخواردنا ويا لپوشاكا لقل مالو منالا لقل دراوسيا لقل رفيقا لقل هاولا توشي هالا نبي أبي أمانك أنجام دا بعلم زانست وأنجاميا بدا أقر آواي كرد أو كاتا سركوتو أبي ويلزم نفسه بر والديه واجبي كالا سرشاني خوي تاكا كدن لقل باوكو دايكيا وواجبي داني فيخفض لهما جناحه وكو ألي أبي بالي سوزو بزيان أوابو داني ويني باوكي بسر بشتيا بروا إشتا أمبي خوش بيت ويخفض لصوتهما صوته لبران بردنجي أوانا نابي هرگز دنج بس كيتوا أبي دنجت واجبي نابي دنجت برز بي بسر دنجي باوكو دايك كابرا بنا رأينا بس ولا شي داويت بقذابي ويبذل لهما ما له والله جاري واهية بستوما لبعض كسيك علي دروس تمام استاذ زكاة كم بمبا باوكم تخوح عيبني منالك زکاتی هبی کره کچک زکاتی هبی ولی زکات بمبا باوکم افرمی او مالی که هتا سرفی که با باوکو دایکت نیلی باوکو دایکت بیا ناز ببن دستیان کر بی دست با خلق دریش کن و ینظرو الیهما بعین الوقار والرحمه تماشایان بکا بچاوی ریزو بزیوا حد به رزی سری باو کدایی که نکی با کمی با سوکی عینی و قار با ادب و با سوز و با زیه و یدعو لهما بالبقا چاوروانی او مبره او که بلی که ببرن که باو کدایی که ببرن دعای ما نویان بابکا نگل دل تا حس که زو بمرن بای رزگاری بیل دستیان
ويشكر لهما عند الكبر لا يلجر بهما ولا يحقرهما لكاتك كأن باوك بداي كبير أبن تمنيا سركوي أبي سباسيان كيبشي دستيان ماشكيت بقربانيان بيت بتعقد نبي بيان بجر بيزار بتعقد نبي بچاوي كم تماشايان نكيت يواهي الروينا يا بلي او باوكم في عيبة إن استعانا به على طاعة أعانهما أجر داوي يا المتيان اللي كدبوا أنجام داني فرماني كي خوا أبي هاو كاريان بي بينا رح النبي كدس نيوج بباوك دا قري أي بي بو مزقوت قاشا كاني بو أشوي بلام وإن استعانا به على معصية لم يعن أجد دواي جناه يعني ليك دي سر بيشي خواب كي ده سر بيشي جناها نبي بيجيان كي يارمت يارمت أجر أم باوك أي جد أشوب أوي بشي جناه يبكى بشي عرق يبخواته ميبة بلام علي أشوب كاري كي خير هاو كاريبة ورفق بهما في معصيته إياهما أجر حتى أم باوك دايك جناه كي شانكر نابتون بي لغالية حالي بي دايكي نعوذ بالله باوكي برشاق دات باوكو دايكي بكافر بزانت أبي لوي شهد نرم بي لغالية يحسن الأدب دايكي نعوذ بالله باوكي برشاق دات باوكو دايكي بكافر بزانت أبي لوي شهد نرم بي لغالية

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عزيزان بريزان دوبارة دين وخزمة إيوي بريس لدرس بابتشي عقيدة وبير وباور كبابتي عقيدة براسي زوزر جرينجا زوزر مهمة أصلي إسلام دعوي بيغمبرما صلى الله عليه وسلم براسي هلا سرتاوا بدعوي توحيد با ندسي بيكرد بويا جرينترين علم وزانست وبابت براسي هر بابتي توحيد وعبادته بو أو ما بسش هر خواي قورا قرآني نار دخوار هر بو أو ما بسش بو هر بيغمبرا كاني همو نار دوا بو توحيد وعبادته يكتا برسي خواي قورا. برزان إما قيشنا لأفرين وزا لفصلي تارم لكتابي فصول في العقيدة كأويش بويدس بدكات دليل الإيمان والكفر كبابتكي زوزور حساسة. برزان إيمان برواهنان واروا بباوري وكفري قاوري برواهنان وببرواي كمسليشي زوزور حساسة. لو فصلي يعني هندك دور دريجة احتمالي هيا أمو بيك أو حلقيتها ونبيت زيادة لحلقيت كباسي دكاد يكمجا دلت الإيمان والكفر اسماني وحكماني ينزلهم الله وحده. قضية إيمان بابتي إيمان وهو بابتي كفر دوناوا كناوا مصطلح زاراوية بيدغوتر إيمان وكفر يعني مؤمن وكافر بريزان دو زاروي بلام او زاروي لامان كاتش حكمة شي شرعية بريزان بأسانيني بلي او ايمان دار يعني او ايماني هي يعني اوش كافرة يعني او كفرة او حكمة شي شرعية او حكمة شرعيش ينزلها الله وحده بس خواهي قول ربو خوي او حكمة دا شي ايمان دارة وشيش ايمان دار نية ويباورة او حكمة شي رب العالمين خوايا أو دتواني أو حكمي رمكاتوا. فلا يكفر أحد إلا بدليل وبينة منه. كسك ناتواني بآرزي خوت ببيرو بوتوني خوت كافري بكي إلا ببلغي شرعي كأو حقي خواي قوريا حقي شي خواي قوريا وبحكم شي شرعية دبي ببلغو دليل بلي أو إيمان دارا يعني أوش كافروا بباورا. والناس في الأرض على قسمين لا ثالث لهما. ضائع مؤلف نوسرك باسي مسألة شدك هذا خلق تصنيفي خلق قولين كردني خلق لسا أو زبية دو تيني تيدا سي تيدانيا تانيا دوا أو تيني كاشي دوا كنيسيا إيمان دارو بروا بروا داران أو تيني تريانيش بباورا كانوا كافرا كان هر أو دو تيني سرشي ورئيسيا هيا بوي خوي غورو دا فرميت هو الذي خلقكم. خوي غورو دا فرميت لا صورتي تغابون هو الذي خلقكم او خوايا او ذاتا او الله يا اي ميدروس كردوا اي ما خلقكم خطاب بو بشريت همو بشريت خوي غورو خوي تنيا او دروسي كردوا. فمنكم كافر ومنكم مؤمن من لبو طبيعيضه يان بو او يبلين هندك يان بشك بشك لا ايوا لو خلقيا كخلق إنسانا أو مخلوقاتك بشرة خطابك بو إنسان باشا ودشكري خطابك بو جنش بتسكا أو كتاب قرآن بو ثقلين هاتوا بو جنش حتى لجن كانش بشون لا إنسيش باشا كان لي كافر باشا كان لي بروادار. فمنكم كافر ومنكم مؤمن باشا شي لي كافر ببروايا وباشا شي لي إيمان دارو بروا دارا. طبعا ليه رحته وشي كافري ببي شخصية يعني والله أعلم احتمال يهي لبابي أو بي لبابي زوريني خلق لسر زبي كافرين يعني وكخواي قورا دفري ولكن أكثر الناس لا يشكرون يعني لا يؤمنون يعني احتمال هي والله أعلم لبرقز يزور تربيت أو بابا تبيت. وقليل من عبادي الشكور جاء البوي أو ببيش يخستوها كواتا نناو بشرية يعني مخلوقات كان إخوة يقولوك إنسان دو تشينة سينية بروا دارو ببروا. والأحكام عليها ما أنزلها الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
حكمي أوش كبرواي هيا إيمان دار ويان ببروايا أوش أو حكمة أوي كخواي قوري هنايت يا أخوار لكتابك خوي ويان لسنتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم كرافي كرديو شي كرديتو رونو أشكراي كرديو تفسيري أو قرآني كواتا ما في شي خواي قوري وبيغنبر صلى الله عليه وسلم روني كتو أدي كواتا إما باسي مصطلحي شتر هيدا لي منافق أو منافقتيا مريزة دلي أو منافقش. وأما المنافقون فهم إما كفار أبطنوا الكفرة خذي منافق منافق يعني بروالتي شويكو ناوروش شويكي ترى أدي منافق كهندك دلين ناوان دي مسلمان وكافر يالو نيوانيا نخير نيوانيا دلي لأصل لا منافق سيا إما كفار أبطنوا الكفرة وأظهروا الإيمان أصلي منافق ياخد أصلي خويوايا يعني كابراء كفر كي شاردوتا وانا ناو ناخو ضلي وابا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو عبد الله كوري أبي كسروش منافقة كان بو لقل بيغمبر ولقل اوان جداتو جهاد وغزاو داتو نيجو اوانا شي داكر بلام او الظاهر يكي يعني اشكرا كردبو كوا ايمان دارا بلام ناخو ضلا كي تي تيدايا كفر بيبروائي كواتا لا حقيقة كي ناخا كي ضلا كي كأساسا وبيوركيا لو كافرة كوات الديت وصر صنفة كيف يشتر ما باس ماكر يام بروادار ويام بروايا باشا كمن أظهر الإيمان بالله وكتابه ورسوله ووكو يكك يعني وأشكرابك برواي بخوا وبيغنبري هناوا وبكتابك بلام وفي باطني وهو مكذب بها فلم نناخي ضلوا برواي أصلا بينيا بس وكو مصلحته مجاملو ده صلاتك ده صلاتي مسلمانانا خوي لقل ده قنجيني ليه دا يعني لناو خومن وكردستاني خومن هندك كرده هنا بناو لنا سياسي وعلمانية كان لناو خوي وها ناو خلتي لوانا دا لإيماش مسلمان أو أقصان دكات باشا أو إظهاري إسلامي كر ويتسون كإنسان براسي بنو من الزوزر ميما وكضالي الجارية إنسان لبني كدي بداتو زياتر بأقابي توا لعلمانية كان بتابتو لأن علمانية كان كدليم ومش مسلمان ناوكو ملقيش مسلمان أو نجيانا بلان كاتي هند الجار لما زلسكاني تابتي خويا قمو استهزابا بيغنبري ذكا دلي محمد عربي او هذا كات وهذا ليد خالكو مزلسكاني هم بيكنين وقالتا بيغنبري ذكات ياخد دلي والا قوشتي برازي اري خلشي ري قوشتي برازي خوشتني الا قوشتي حوشتري اوغا استهزابا بشريحتي خواهي قورا ببرنامي خواهي قورا بكتابي خواهي قورا وكي برواهيني بكتابي خواهي قورا وببيغنبري كي محمد صلى الله عليه وسلم كواتا بريزان يمن ناوكو ملقاي خوما زوجار هيا خلقه كي بظاهر روالتي خوي بيشان دا بمسلماني بلام ناخا كي كفري تيدايا جار بزر كأشكراي دكا كشفي دكات لشوين او اخويا عن مجلسي خويا فإما او موزعانا بو وندا فقير حالو سادي نبين هاللخلتين خلقه كحزبة علماني دان خلقه همو سواشا كردوو بملايين وهزاريش دسن اتر بدوان دكنو بابشي دكنو دفاعيش يعني دكن زوزر خطر او بابتا بريزان بويا او اصلا برواي ببرنامج خواي قورنيا وهذا هو النفاق الاكبر او تيا نفاقي قوريا يعني كضلين نفاقي قورك او ابطان الكفر واظهار الايمان او النفاقي قورا كما نفاقي منافقي خالص مانيا يعني هندك شخصية خصلتك نفاقي تدايا اما المسلمون بلا مسلمانان نيقو ايمان داران مسلمان شنك الظاهري عندك احكام اسلامتي نيجو روجي وبابتانا ديكات يعني عندك شعائر اسلام كجيب جدك اما المسلم اما مسلمون ياخذ يعني كافره ابطاني كفركي كردوا زوروالتي مسلمانه ياخذ مسلمانه اما مسلمون ابطنوا المعصيه واظهروا الطاعه ياخذ عند جار هي مسلمان بخوي مسلمانه باشا لبرتاوي خلشي او دكات يعني تشاكو او شيء تشاكو عباده يجو انا بلام او تاوانا جناحه نزره مثلا زنايه شتك بنهني ديكات او سيدك بنهني لاصل برواه هي مسلمانه باشا تشاكش دكات بلام تاتي تاوانا جناحه او كبيره يا صغيره يا بشاروي دكات كمن يظهر الوفاء بالعهد ويبطل الغدره يعني وعدو بلينو او انا لبرتاي خالتي خو بيشان دا انسان شي زور راس گويا بلام لا ناخ لا بشويش شاراويش يعني بو يبو گونجيت
ظلم و غدر دکا لیک یان شتی بیت دسی امانته چی بیت دسی پاریک قوتی داو لفی داتو یعنی حسابی لوناکا لبر خلق نایبینی شتی لبن دسی بی او یعنی غدر دکا لو امانته کی کواتا اوش درواز سرچی جورکی تر کوا یعنی او انسانا لا اصل و مسلمانا بلام چیه يتر خراب كيد شاري توا ويظهر الصدق في الحديث ويبطن خلافه ياخد أو إنسانة رازجوي بيشان دات ها لقس كاني نناو خالتشي لهم الإنسان وادزاني ما شاء الله يلبي زور إنسانة شي رازجو تاكو بدينة بلام ويبطن خلافه بلام أو كخلاف أو رازجوي أو شتاناش دين يشتفيات ناشرين كاني تر بشارة ويدك بيني خو يعني بيني خواي قورا يتر وهذا هو النفاق الأصغار أوش نفاق بوتوكا ويعامل المنافق على ظاهره معاملة المسلمين وما يظهر منهم وإنسان إشكا حرد جوري منافقي أكبر من نفاق أصغر يعني نفاق أصغر كونه ناو إسلاما ناو دائري إسلام وناضلكي إيماني وأنت لا بلام توان وجناح دكات بشارة ويو بلام بأشكالين أو خلتي خو بشاكي نشان دا هردوني أو بلن جوري نفاقك هل سوكوتوا معاملي مسلماني لقل ذكريات وما يظهر منهم أويك بأشكراي تشي لسري الرددات بروالتك بوشي وازوكو مسلمان كخوي بيشان دا بمسلمانتي معاملي لقل ذكريات والأصل في مال المؤمن ودمه الحرمة كإنسان هذا دائري إسلام واروا إيمان مرواهنا أوا مالو خيني دا باريزريت نابي بهيشي وقتو مال مثلا خيني برجاني أو دبتا أو قطو أو شيء جورا وأروها مال شيء دبارز ريت كاتا نو دائري إسلام وا والكافر كافرش ببروا مشرك كافرش الحل يعني خينو مالي حلال ذكرت بتابتي لكاتي حرب أو أنا لا كاتي حرب محاربة أو خينو مالي حلال ذكرت وكو كافر أو يعني كدرن نا بارز ريتو عصمتي نادرة بال لبر أوه ببروا وكافرة وليس هذا بإطلاق بلام أو كافر كخينو مالي حلال ذكريت برهاينية وكو يشتاز إشارة بكرت شو نادي فقد يعصب الكافر جارها خينو مالي كافر يجد بارزريت أو عظمتي أو دين إسلامي برزان أو شونا لعهده معاهدة عدو بيمان يعني هيا مثلا جولكية نصرانية عدو بيمان لقال مسلماني هيا أو خيني مالي دا بارزريت وأمانه يعني أماني دا دريته مثلاً بون من السفيرة قنصلة لكافر كان دي لولاتي مسلمان يعني تاجر دي تجارة دي لتا منطقي مسلمان أو أنا أماني عند دريتي وكو شريعة إسلام أو بوشي وازا يعني خينو مال يد باريز ريت بتعداني ناكريت يعني ذمية يعني كابراشي ذمية بلن لا هرك نسيحي نصرنا ولاتي مسلمان دجيت وزريبو جزيش داتو رازية بحكم إسلام كحكم لسربكات او برامبري زريبه یک ددات اوش دي ساني دليني اهل الدين با اوش مالو خوينيان دا پارزي بكسقنية مسلمان بچي تعدان لبكاتو ياخد ماليان بباتو يان بيان كجين تير ويقتل المؤمن لذنبين كاقوتمان مسلمان خوين مالي پارز راو بلام جاري شا كوباس ماكر كافر خويني دا پارز ريد اهل الدين با ومعاهد وانا بلام كتسي مسلماني جاره دا كجريد بهندك هوكارو سبب سنوري خوي بزاندوا يعني مسلمان اصل وايا خينو مالي باريز راوا بلام جاري اويش يعني او باريز ري الى حصاني لسري لاداتي بتي كقتله مسلمانا بتيكا شدي مسلمان بكو جيب بيتاوان او كاتي دا كجريتوا قصاص كواتا او يعني كدلين حصانو باريز راوي لسري لاداتي تسوكا تاواني شي انجام داوا وزيناه بعد احصان يعني كابراك بس زيناه بكاخ بخوي خيزاندار بيت زينا بك لقل خلشي أفرتي خلشي أوا أوجد كجريت أوا رزم ليد دريت حتى دكجريت أوا أوا أو حصانو أو خوين باريز ري لسري لا دتشيد أوا يعني كضلين مسألة إيمان دار ومسلمان بو شوازك أو دو شيء نهاية نفاقكش يعني دقريتوا لو يقدو جوريك أوا يعني دبتا مسلماني حقيقي لناخو ضلكي بلام ظاهري تاوانو او انا يهندش تاوانو غلطو انا ديكات ياخذ نفاقي اصغرا يتربو شيوازه اوش دشتو سنصد في مسلمان يعني كافر يك لو دو سنفاني بيشتر و خويني مسلمان فارز راوا لقال مالي كافريش خويني حلاله بنام
به رهاینیه لتن حالتک اوانیش یعنی خیلی مالیان ده پاریز رید وکو تازه اشاره من پیکرد دوائی اوه مؤلیب دلت ولا يكفر الا من كفره الله ورسوله مساله چی دی هات سره نو سر اویش اویا کیت کسک حکم کفری نادری تپال ولا يكفر یعنی من تو ناتانی بلینا یعنی زید عمر بلین کاکتو کافری باشا الا من كفره الله ورسوله الا ببلغی قرآن و سنتی پیغمبر نبید. آوان او بو صفتانه و بو مرجانه و بو وصفانه بلین او او های کرد او دبت کافر. نل خودی خومن به عقلتی خومن به هوا و آرزوی خومن ایتر به شوازک یعنی تماشا دکی جور تاوانک دکاو داری والله او دو دبت کافر. نه چون که براسی هندگ نسخه برزان یعنی ظاهر یکی واد زانی که انما کفر بلاب شردی کفرش بید. لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن. لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن او الفاظ اناش بريزان زوجره طالب علم شي ساده كتمشاي او لفظان ذكر واد زاني او او, أو تاوان بك يكسر وحكمي كفري لسري تسبيد ذكره نا بريزان بويا او دبي دقه كان نص كان هم كوبكريتو انجا مساله تكفير يعني حكمك لسري ددريت هذا اسانينيه او لف او او بلان او دقانا يعني بلي هند جار ظاهري ورولاتي بو او مع واته ومعنى ده بلام كاتيكا كوين دكاتوا زانان وعلمان الراسخ لعلم اوان او بابتان رونك توكبو شيوازا نيا بويا دلي ولا يكفر الا من كفره الله ورسوله هيسك كافر ناكريت الا اويبا خوي غور حكم كفر داب يبر بو شرطه مرجو وصفاتانه ياخذ بيغمبر صلى الله عليه وسلم او جا دواي اوديته سر جورا كاني كخوي غور شين بكافرياني داناوا چن جوره چی زورن برای زن هنی وکو جمعره نمهج مردو بلام یک جا زورن لوانه بو درسی نتوانی فریای بوینه کبین لوانه لحلقی داتو او ایتریان تواوده کن او جورانی که وخوای گوره بکافریان لقلم دادا حکم کفریان دادا تا پال او که پیشتر باسی قضیه با شوی چی مجمل باسی ایمان و کفر ما کرد استا اصنافی کافره کن چه دبید بکافر يعني خواي قورا شيء بكافر دادنيت أو كقولت من حكمه يا حكمك إلا نبي خواي قورا يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو وصفه بداته بر يا كمين كمن كذب الله أو نبيه هاو برزان يا كم صرف لو صنفاني كذبت كافر كذب الله خواي قورا بدرو بزانيت يعني برواي بخواي قورا نبي باشا وكذب الرسول بالروايه في غنبر النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب يعني بالروايه يا نبي يعني عدم طبعا في ثواني تكذيب او يا تصديقه تصديق بخواي قورا او ايمان دار نبي تصديق في غنبر ايمان دار نبي ولم تكذيب بالروايه يا نبي بخواي قورا في غنبر صلى الله عليه وسلم او دبيتي كافر كوات الصنف يا كم تكذيب خواي قورا برواد بخواي قورا وبيغمبر النبي صلى الله عليه وسلم او تشينيكم تشيني دوامين كنوسر باسي دكا او استهزأ بهما صين فيا كم برواي بينيا صين في دوام نقبز برواي بينيا قمو قالطي بخواي قورا دكا وكو هندك إنساننا وخومان يعني كاتي خوي يعني او بعسي سوريا بشار أسد كم صمانان كتعذيب دران لسزنا كان سيدنا عيا او جيانا دیگه مسلمان که خواه کرد لشین داریا و تعذیبی آوش بدم اون جمع قالتیا که خواه کرد بینه بانجی خواه کرد بکبینه ایرا با تعذیب دم بحثی کانی عراقیش کاتی خوی وای دبون خواه که اون جمع قالت کردنه با قرآن با یعنی شعایر کانی اسلام با کتاب کی خواه جورا با قرآن جمع قالتی با قرآنی بکی یعنی با شریعه کی خواه جورا کتازه باسم کرد او علمانی لکرسان دلیت جمع بشر ای خواهی جوره دکات نلی گوشتی با پیکانی و گالتا و گوشتی براس خوشتر لحوشتر باشه یعنی یک اوی لوی جورتر که گویی امن کری کردی من دینا کم او قرآنی محمدی عربی با کری کردی من دینا کم بینیر مو جزیره عربستان و سعودیه با حوشتری عرب اندنیر بو او او پری بی بروایی استهزاء با اسلامو ها با شعیره کان اسلام و هزاران خلچش سپران لول دنو دفاعا لذلك خوري خواني شابوين درجعنا بريزان أو مصمع التي إيمايا
أبو شيوازا وأساد أوساوي الكين بناوي نتواتي وبناوي قومياتي وديني خومان دنيا قيامتي خومان دفوتينين باشا باريزان كواتا قمو قلتا كردن با بخواي قورو يان با بيغمبر أدي بلغاهي لسر أبابتيك أو نو أو جوالنا كافر بيباور بلي خواي قو دفرمير إحلى سورة توبة قل أي محمد صلى الله عليه وسلم بيامبلي بمشيكا كانوا كافرا كانوا بيباورا كان قل أبي الله آية بخواي قورا وآياتي يعني آية كاني خواي قورا قرآني فيروس ورسولي وبيغمبركي كنتم تستهزئون بخواه وبكتابك وبيغمبركي قالتا وقالتا جاري دكان تانو تشيان ليددن لا تعتذروا بوزش نينوا اعتذار نكن أي باور كافر كان داوي لبردونو أوانا نكن قد كفرتم يعني بوزش وانا نينو ايوة تازا كافر بون ببرواب بعد إيمانكم لدواي أوكا زانيتا كوا بيغمبرو بيغمبرو راستقيني أو جا أو كودلن قمو قالتي بيدا كان زانيتا كوا للاين خواي قورا شهاتو تخوار بجواني إيمان أو تنهبوا بلن كوال لا إخوي جوراتوا أو زجبوا قال طيب إذا كان إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أجر لهندك تان يعني أجر عذر تان هبي مثلا بنزانيا بجهل واي كردبي أجر ليان ببورينو ليان خوش بي بلان طائفة شي تركا ولا سر بيقين وجبوا قال طيب بوديني كردوا أو إلا عذاب شي سختي عند دينو تونك وأنا إجرام وظلم تعدايا كردوا بل أخواي قورو بأتكاني أخواي قورو ببيغمبري صلى الله عليه وسلم كواتا أواتيني يكمو دوامبو كبروين هنا بيانقمو قلتا بخواو بأتكاني أخواو ببيغمبري بك صلى الله عليه وسلم تيني سيام لاتيني كاني بيباور وكافركان أويا أو عاند ولم يذعن لهما عاند يعني عنادي يا خود جيرايلي نابيت ملكت نابيد لو برنامي خواي قورا يعني تسليم نبون ببرنامي خواي قورا بديني خواي قورا كقبولي نكيو وملكتي نبيد ما أسمي بس لو أنا بلي دمر يعني دزانم كخواي قورا بلا من أمري خواي قورا جيبا جيناكم ملكتي نابم جيرايلي نابم أمري خوي لبيشي أمري خواي قورا يعني عارف عاداتي قوم نتوكي خوي ببيش داخيد ها هنا عدي دكاتو وملكتي أمري رب العالمين نابي أوش دبتا صنفي سيب لو صنفاني كوا بباورو كافر دبي كواتا هر يكك ملكت نبو بو برنامي خواي قورا بنظامي خواي قورا بشرعتي خواي قورا وكفلين إسالة ولا تكاني عالمي إسلامي برامانك دادنين يا ساو شريعتك داد دروز دكان غيري خواي قورا ملكت نابي ببرنامج خواي قورا شرعته شي تر دينيد ها دايدني ببديلي يعني اوي خواي قورا وكو احتمال عندك لخاله كان تريش ديدا تيدا بيتو اشاره في بكي كواتا ملكت نبونا تسليم نبونا با خواي قورا ودجاتي كدون عناديه كدرن كل الرقيه كوا ملكتي امري خواي قورا يا سنتي بيغمبري نابيت صلى الله عليه وسلم وكو كخواي قورا لأيك الآية تاكاني دفرميت كدرباري ملكج بونو تسليم بون بحكمو بأمري بيغمبر صلى الله عليه وسلم كالكوتاي دفرميت ولا يجدوا في أنفسهم يعني دليل ناو يعني درو دروني شي به دو دليشي نابيت يعني هز دلو درون وكو يعني قمانة شي نابيت ودواي ودفر ويسلموا تسليما يعني لبو حكمي بيغمبري صلى الله عليه وسلم برنامي بيغمبري ملكج دبيد بلام اوه نخير ملكج نابيد دبتا عنادي وهروها فابا نبوني بأمري خواي قورو بأمري بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبتا هوكاري كوا بيباور بونو كافر بونيان يعني. اوه تقريبا سي جور بولو جورانا اتر جورا كاني تر ان شاء الله لحلقي دهاتو تواوي اندكين لجورا كاني بيباورو كافر بون كحكمة خوايا أو خوايا بتشيواز خلق حكم كافر تتبع عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريان خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفاس وستعيش الله سبحانه وتعالى كم كوال خزمته برزو خوش ويستا لباسي كيت لباسه كاني شركة في خشاد أبينه لو أنا مجارم أنا لخزمته برزو خوش ويستا أتشينا سرباسي ويكواب زانين هو كاري ناردين بيغمبران شيب وصلاة والسلام الله أن السلبي ديارة گرنگترین مبز در روانه کنی پیغمبران او بو کوا خلکی بان کن بو تاکو تنها پرستنی الله سبحانه و تعالی و دور کوتنو لهاو بش بریاردان بوی بو یبینی اوان فرمانیان به هیچ نکردوا پیش یخوا پرستی و توحید و قدغشیان لهیچ تیه نکردوا پیش شرکو هاو بش بریاردان کلا پیش دیار با گرنگی باسیم خالانو من کردو انشاءالله ناچین و سلی هر و اخوای پروردگاه سبحانه و تعالی براو خوش کبر زکانم فرماني بهشتي نكرد ولا قال يا اخوا فلسطين توحيدا الا امي خصوصا في جمو فرماني هل وقد غش الى هشتي نكرد ولا قالها وبجبر يا رانا الا امي خصوصا في جمو قد غلي كراوي كواتب انسان مسلمان هم لسر توحيدا كي شعر زابك فرماني لسر هم لسر شركش كقد غي لسر براس بولنا الله سبحانه وتعالى قرانا فرمي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا افرمي اي خلقينا يو تنهاهر الله سبحانه وتعالى ببرستن وهيش تيكيج مكان بهاولو هاو بشي الله سبحانه وتعالى او جاء لباش او اخواي فروردگارا فرميتي وبالوالدين احسانا لدواي او فرميت شاق كارب لغل دايكو باوكتانا وبذي القربة واروا لغل خزماي نزيكا واليتامة لغل هتيوان والمساكين لغل وانيك هجار والجاري ذي القربة ولغل دراوسي نزيكا كانوا وانيك نزيك تانن والصاحب بالجنب أمجى لقل أو هاورياني كواليتان ونزيك لتنشتان وابن السبيل وما ملك دايمانكم لقل أوانشا كوا لجي دس يواجيان بسر وملكي يوان إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا براسي الله سبحانه وتعالى أو كساني خوجنا كوا فيزيان زلا لخوباين بهش يوازيك براو خشك برئيسة تانية كواتا أبيني ليرا سبحانه وتعالى لقل فرمان كردن بوي كوا شريكي بو قرار نده فرميتي يكم جا دعوية ويكي بلوك الله برسي متاقي تانية شريكي بو قرار نده فرميتي نابي شريكي شي بو انجام دل يعني كواتا عبادتكاني تو شاكا لقل دايكتا لقل نزيكا كاني خوتا بلي نقل دايكو باوكتا لقل نزيكا كاني خوتا لقل دراوسي كانتا لقل هتيوانا لقل هاوري كانتا لقل دورو برتا بيوست كريتو بشي بعبادت بو الله سبحانه وتعالى اگر تو لست توحيد نجي چنك امكر دو شاكانا شبي خسارت من دبي براستي اگر لشرك خود نپارزي دي سانو خسارت من دبي براو خوشك باشا كان بو الله سبحانه وتعالى يكسر قريه داتو بيك ديو لشو يكتب الله سبحانه وتعالى فرمي قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم فرمي ايب محمد صلى الله عليه وسلم في اغمر في عمله ورنبا اويك الله سبحانه وتعالى لستان حرامي كردو بوتاني فينو زين شي وشتان براو خشك باشا كان يا كمين يا نفرمي الا تشرك به شيئا اويك انا بشريك والله انجام لي وبالوالدين احسانا ولا قل دايك باوتا انا تشاغي ولا تقتلوا اولادكم من املاق امجا يعني هسيك مرحله بما هي كم جال لشي ودي اويك شريك والله قرار ندي امجا باشا انتم سبحان الله يورالي دايكو باوكو تشاكا كالي لقد دايكو باوكا بيوسي كردوا بدواي شركة ويكسر سبحان الله بيوسي كردوا بشركة كوا بوهي بي مسلمنا الله نجبة تابتي لعزار داني دايكو باوكي عم بترسن كالزور خطر براستي ام جاء فرمي الله سبحانه وتعالى لقلوي كفرمي لقل دايكو باوكا انا ما تشاكا لسو كوت كان ومن على كان تان لبر برسيتي ونداري ما كجل شنك افرمي نحن نرزقكم وإياهم الخمان رزق روزي ايو اوانش دابينا كيب خلق يكماني امروكا طبعا هرچن في وسني وباباتكوز وقرنج يزارن كباسي كم من الكشنكة چية لترسي رزق خينا يعلم من الخاتو لسردمي فتنية لترسي پروردي من علاقة تشتيكي ترى بس اقل لترسي رزق خيب او خطر براست هرشي لسر انسان من علي خويب كجي لترسي ويكا رزق خيب او دابينا كيب اولاي الله سبحانه جالي ويا كابرا قرزار بوا دعيك أولادك في بخشوا الله سبحانه وتعالى بهوي أولادك وخوي كذا دلوي خيري ليك دوتو أبي سيدي أوش كي كرسك كيف أي وسط بخويه وا
نک اوی که تو واب زانی به هی زوری منالی تنها تو میان جن سری کسانی که تمالو توازن نکری که چندی منالی خسته تو جیانی خوش یادم منالی کاری شویران کیلو ولی الله سبحانه و تعالی بویه الله سبحانه و تعالی فرمی ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن فرمی نزیکی توان و گناه مکون چه اوی که آشکراب و چه اوشی که آشاره و سيركي همي سبحان الله لبيش اويك باس يا مكري بيوسي كردوتو بشري قرار دانك ولا الا تشرك به شيئا او جادس فيك يقلد ويا فشان الله سبحانه وتعالى فرمي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ويا فرمي هيج كسي مكشن كخواي پروردگار كشتني حرام كردوا مگر بحق نبيت واتا اگر توليكي لسربيو كاتا حسابي لي قاضي شرعي وبرياي لسدي بشاية كانوا باعترافات وشتانا بريارة كان جيبا جيك لك هل كسي قصدي كسي بكجي فلا مخوانا شويني خويا براو خوش كبار رازقاني فعشان خواي جورا فرمي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أميك خواي جور وسيتي في كردون هتاوكو أقلو وشمن بل فعشان الله سبحانه وتعالى براو خوش كبار رازقانم بر دوام لسر او باسانه لسر او تاورانه که یک لدو یک باس بانه وکر او جاته سر خواردنی مالی هتیو ولا تقرب مال اليتيم الا باللتي هي احسن حتى يبلغ شده الله سبحانه وتعالى فرمه نزيكي مال و سامانی هتیوان مکون مگر بشيوه یک بوی که قازان جيه بي حتى وكو هتیو بتواتي پی اگا و گوره بيت حتى نابی بچی مال قیب خوی تو سامان قیب خوی مگر بخی تقازان جه که اسفاده لیب کری او کاته اتوانی حتا گوره ابی و بالق ابی و ایتر عقلی کامل ابی و خوی توانای برای و بردنی جیانی خوی و باقی براو خوشککانی خوی اگر لخوی بچوکتر بند بله براو خوشک برای زکانی من پاشان الله سبحانه و تعالی فرمه و اوفو الکیل والمیزان بالقسط کشانو پیوانه برای کل پیخی و داداریانه انجام بدن فلن لا نكلف نفسا الا وسعها فالمي خوي پروردگار سبحانه وتعالى دا خوازي له هیچ کس نه تا مگر به گوری توانای خو نه بیو کس واذا قلت فعدلوا ولو كان ذا قربا اگر كات يخصو گفتاركن او دادور بنو هرگز لاني نه حقي مگرن الله سبحانه وتعالى نصيحت ما لك ابرا خوش خبر زكاني وبعهد الله اوف عشان فرمي الله سبحانه وتعالى كوا وفات عن هبي بو عهدانيك لقال الله يعيد سبحانه وتعالى نبي إنساني مسلمان أو بيمانيك دعوتي بالله بيشكيني أبي بجيب جيني بيتوانا يخوي عشان فرمي ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لا يتقيب يشوى فرمي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون بويك هوش من بن عاقب بن هوش كلام جاي فرمي ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى فرمي حتى وكو أعمي ويكي خواهي روسيتي بيكر دوا حتى وكو پندو يادوري وربقرن عشان فرمي وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه أعمى ريق راستقيمنا ليه وشوين يمكون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خواهی گرام فرمی شوین رسکانی تر مکون چون که دوائی لرگای خواهی پروردگاتان دور خاتو فتفرق بیکم عن سبی یعنی ها اندیا کاتی که رگای کان تیه کدی تواو دور کهیتو لرگای الله سبحانه و تعالی ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون دیسان دوباره کاتو اما وسیتی الله سبحانه و تعالی حتی اوکو چی بکن وسیتی پیه کردون حتی اوکو لی بترسن و پارزگاری بکن خوتان لنا فرمانی کانی الله بپارز سبحانه و تعالی تواتس زور گرن گبره و خوش کبره زکانی من ایمه بتوانین با امیدی خواهی پروردگار ابو شیواز شرعی جوانه شوین پیامی الله قیم سبحانه وتعالی که لقرآن داومان نیه مرحله بدوای مرحله تاوانکان رو باسه که کابره جاری لشیرک شارزانیه اچی بابتی تر و تاوانک با ایرکان رو اتو جاری که ابی سرچاوکی بن برکی بینا و بناغی کدروستی اکی بناغی اکی اگر پتو نبی و بهیز نبی دوایی چند قاتیشی لسد روز که هلا ناوه چه به همان صفتیش اگر لسد عقیده و توحید دامزدان و بیتوی لسد شرک شارزان بی
اگر حرام تاوانه کانیش خوب پارزی و حلالیش بخوی کارو کردوی چاکش دبه الا شیطان رگی کو خلطیانی برو گمرائی تبا پناه بخوای جولان اها مرحله کلی کمو چون دستی بیکر چون دوائی ورده وردم تاوانانشی و دوائی باز کل که الله سبحانه وتعالی دعوه من لکه خوب هنگی دور کنو انشاءالله بوی بینی خوای پروردگار سبحانه وتعالی لشوین ترا فرمی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا الله سبحانه وتعالى قضايك دول سرتان بيويسك دول سرتان ك غير الله نفرس بتنهى الله نبي وبالوالدين احسانا ولا قلب باوك دايك اشتانا شعب اما يبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله سبحانه وتعالى جانا سيحت ما نكر سرويك شون جوريالي دايك وباوك ما مين شون خزمتي امكي كاتبرو تمنيكي جوري ارون شون يعمل من علي اوان جوري ان كردوين وصبر يان قتوس ازار كان مان بهمان صفات وجنابي اوف يقي برامر بوان وزنانه فرم اجل لو شيء اوف او ترهب وياك بكار بين برامر بدايك خو بكاري الله سبحان الله يعني اوف او بري قيمي اويك انسان اتنابي برامر دايك باكي بكار بين شجاعي كوتي تري بكار بين برامر فلا بخواي جولان و اخوای پروردگار زور به جوانی ابینین آل ریا هموش تکان من لم آیت پیروزانه بارون کاتو فرمی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بالی مهربانیان بو راخه بودای کو باک و کوچون او رحمی داواکی د اخوای گور کوچون اول بمنالی رحمیان بتو کردوا اخوای گور رحم کا بودای کو باک چون تو ان گور کدوم نالی لجوربوني أوانيشو بتمنشوني أوانيشا خوا رحمي أم فيك ربكم أعلم بما في نفوسكم الله سبحانه وتعالى بروردقاتا زانايا بوي كواتشي لنفستانا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الله سبحانه وتعالى زور بجواني باسي أوان بوكا كوا أقر تشاكو ريكو بيك بن أو خواي بروردقار برامر بتوبكاران ليبردية زور گرنگه که انسان بیری اوی به چون ممنای دایکو باوکی گوری کردو آواج لطمانی گوره بونه که دایکو باوکی برو پیری ارون خزمتی هم که و آگایلی هم به و او فیق نکا برن بریم برو خوشکا برای زکانی آگا در ما نکات پشن الله سبحانه و تعالی آگا در ما نکات و آتی ذا القربا حق و المسکین و ابن السبیل ولا تبذی تبذیرا ما فی خزمان مزیکانی خودتان بدن هجاران بدن اواني كربوارن وبرويان هالمشاقن عزيتيان مدن انساني مسلمان ابي زوز وريابي وابي ما في هجارام دا ربوارام دا وزور دس بلايج مبا مالي خوشت بفيرو مدى خواي فرود يالا فرمي سنك هلا يتكايا بمارونا كاتفر ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا الله سبحانه وتعالى امشګاری معنی کو باګه معنی نه تو کوا او کسانی که د زبلاونو مالو سامان په پیرو ودن برای شیطان پناه بخوای ګورل او شیطان یې برانبر به الله سبحانه وتعالى به باور و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا خوای پروردگار برا خوش خبر زکانی من زور بجواني بو من وصفك كأجر نشد تواني يارمتي أو نبدي كباسي ديو في القرآن بأميدي رحمتي فروردقارو بخششي أو بويت أفرمي أو بقصي جوان ورفتاري شيرين رازيان نكي دسنو قاوبي لكاتي بخشينا لبيناي خواي فروردقارو ولا تقمن طبعا خواي فروردقار زور بجواني ما رونا كاتو حتى إما شارزاي من زياتر بيه لسر همو أو تاواناني كروه دل نشيان مانا فرمي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة دستان بان وقاو نبيت هجنا بخشي لبينا يخوي فرمت يعني بقول بريك إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله سبحانه وتعالى فرمت جارتان رزقه فراوان بيشمار أرجى بستان بوك سيكويسي لسريت إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا براسي أو بأغاية لويك بندكاني شيئا كان
و بيسر برانبريا و ايامبينيت ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق هذه سنه لجباس يكاتوا اولادك انت ما كجنوا نترسي رزقك يعني نحن نرزقهم واياك نرزقهم واياك اما رزقي على دين بايو اوانيش ان قتلهم كان خطئا كبيرا براسي لكشني ان تاوانيك يولا انجامنا ولا تقربوا الزنا طبعا اوانيك الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا باسكا بيشكي يعني تخني زنا مكو انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق نفسي ما كشن كخوا قد غيكلوا الا بحقنا به ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا راو خشكا باريسا كان او كسيكا بستون بيتاواني اكوجدي هو فرمي يما ما فود صلاة ما نداو بنزيتين كسيكا واتولي بسينيت ايجنا بزيادة رايوكا لكوشنو تورس النوية او بشتيواني لك راو للا يند صلاة رواو فاشا انا فرميتو ديسان ولا تقرب مال اليتيم الله سبحانه وتعالى فرمي إلا بالتي أحسن تخني مالي هاتي مكن إلا بتشعك نمي حتى يبلغ أشدة حتى أوكاتيك بيئا وأوفوا بالعهد وفاتنا يا بلا مرء أحد عنيك أيضا يا بلا مرء الله سبحانه وتعالى يا هركا سيكيت إن العهد كان مسؤولا شنك مسؤولياتي لسل الرجي قيامة أوهم وعد أدري يا بلا وخش كبر الزكاة كسي حسائي بولاك وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا الله سبحانه وتعالى دي سانا وليرا بأقامان أن يتبرا وخشك برزاك أو التاوانا شونك طبعا إنسان كأقر وحدانتي توحيدي تشسبان وحدانتي الله تشسبان أو إيتور دودة أم تاوانا شخوي ليه بارزي بس أقر توحيدك أي خلل إتيابو شريكي بو الله قرام دا قرار دا فنا بخواي فروردگار أو كاتا أبيني برا وخشك باشاقي من أم تاوانا نج لاي آسائي أبيتو لك بترسد لله سبحانه وتعالى بشري قرار ندانا خوش لتاوان انت لفارسي براستي اگر شريكت بو خواه قرار دو كاتل لهاو بشك اترسي كفا هاو بش بريادة بو الله سبحانه نقل الله بترسي لخودي خوي بو يبي زوزو وليابين وعقابين انسان نابي لك يشارو ترازو كانش كغلو غشبك ابيد دادور بنتيايا براس تقيني ترازو كان من جيبا جيبكي ويفر امبو ايو باشتو انجامشي شاكترا لفاشان آياتيكي زو زور ما ترسي دار من في اليت اغا داريكا كافرمي ولا تقف ما ليس لك به علم لسرشتي قسمك كزاني ايدني لسني بو ان السمع والبصر بروك بيناي وبيسنكشت هردوشان والفؤاد عدلت كل أولئك كان عنه مسؤول هر همي برا بخوي جولنا روج قيامته برسيار النسل أوش تعنيك أي بنو أي بسنو بيعجاش ولا تمشي في الأرض مراحة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا عندك اسمانية أرواب سر زبية فنا بخوي فرود جار قريم بفيزليو أرواد بخوي جرافين بفيزليو بسر زبية ريمك تشونك براسيتو هرجز ناتو يعني زوی کناو در کهید و ناش گیت برزی چیا کن تو معلایی که کرتت هی علمی تو چنه پیش که لشونی خواه هید بویا الله سبحانه و تعالی نفهمه کلو ذالک کان سیو عند ربی اوانی کموی بوتن باسی هموی تاوره لی خواهی فرودگار خلافه عند ربی کم کوا کلو ذالک کان سیو عند ربی کم کوا پاشان لکو تایی فرمه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما ملوما مدحورا الله سبحانه وتعالى براو خشك برزكاني من أقادار ما نكاتوا أفنور ما ينيك برورد قارب وحيب روانا كردوي بشية لحكمة داناي نكي برسلاوي هيدا كيتها وبشي خواي برورد قار هناشي الرودا دوای فرادیت ناو دو زخوا، بس از نشکرایو دور خرایی لب زی خوای پرودیا. ابینی برای خوش کباش کنم نم آیات آن دا یخوا پرسی لپیشی همو فرمان کانو باس کراو. و هاو بچبریادانی لپیشی همو قدرخ راو کانو باس کراو.
اگر چی توان کنی تر پیوز و وابسته کنی بالام بو باسی یا کنی برای که اگر انسان و کوتمن توحید کی چسبه لو توانش خوی پارزی انشالله ولی شرکش دور که تو مومدی خوای پروده پیغمبری خو علی صلوات و سلام لفرمودی که معاذ کرد جبل خوای راضی بی پرسیار که لپیغمبری خو علی صلوات و سلام لفرمودم کاری که مشان دک کوال زیم کاتو لبهش تو دوم خاتو لدوزخ سی که حوالانی برز تنها خمی اویم بود چون خوان خواست کونه دوزخ و ونكون بهشت في خوي فرورجان أفرمي فرمي لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم الجنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء ماء النار والصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم براو خوش كبر إذا كان في غمري خو علي الصلاة والسلام معاسك برسائلك أفرمي لو لا ما فرمي براسي برسائل اشتكي جورد لي أكرد بيقمان آسان إن شاء الله سر كسي خواي برور قربوي آسان خواي جورد بتاكو تنها ببرستيو هيد شريكي كي ببريانا دي هيا خمش ليكسر وباسكا وبرأيكو بيكي يصيب أكلين يوجكان يعني لدواي الشرك أم جانو جكان فإن تابوا أم جاوا قاموا الصلاة دي قد لا يتكشى أخوة يروا أفرمي لسوتي توبة دو جانا سريك ويفرمي وزكاة مالو سامان دركي وروجي مانجي رمزان بقري وحجي مالي أخوة يوربكي فاشا فرمي آية درقا كاني شاكت بيه بيشام ندم روجو قلغان لاغي دوزخ واتا روجو فاز لاغي دوزخ وشاكو صدقة كبدن تاوانا كان خجيني توا وقد شون أو أغرى خجيني توا بيستي أخوة يورب ونوش كرني كسي كيش دشوي كي تاريكا دي سانو أمش یارمتی دریتی پس از ما اتی خوند و که خواهی کرده فت تجاف جنوب عنی مبادا کوتاهی که افرمی او باور دارن بخت ورانه زور نیوانیم خوش نیه لگر واقشانی سر جگه که بخون بلکه ولاسش شونی شکن بهتر سومی دو لپروردگاری نپارنوا ولو روزی که پی من داون ابخشن جا هیچ کسی نازنی امتی من بو آوان شار دو تو لخوشی در رابوان لناو بهش تکی خویا لپاداشی او کردوانی که یعنی کل دنیای پاشان پیغمبری خو علی صلوات و سلام بر او خوش که باش کانو فرمی آیا پید نلم سری هموشت یک کولا کی چلا پوک پکشی چیا اتی وتم اوتی بلای پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی سری هموشت یک اسلام کولا کشی نوجا چلا پو پولوت که هر بر زکش جهاد اوت یک خوشان له پیرای خوای پرود گار پاشان فرمی آیا اوشت پینالم کوا امانی هر همی له سر را واستاو معاس فرمی وتم بلای پیغمبری خو علی صلوات و سلام ی پیغمبری خو علی صلوات و سلام زمانی خو گیرتو فرمی امی خود بگره ان جوتم ای پیغمبری خو علی صلوات و سلام بو یمر سقسق نج لمانه گیره لمانه پیچتو فرمی دک لباری دای کی بصیت ای معاص بو هم خلقی کی اخر نو دوزخ ول سر سدیات بهوی چی ترو اخر نو دوزخ و غیلی زمانی ان نبیت دا وکرم نخوی گور عاقبت ما خیر بگیره هتا وک ول قیدا تو بخوی گور تانسپرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بدنجي ما مصاي قرآن خوين هلو أمين الله لا هر كسيك بيانيان آت الكرسي بخويني لا جنوكا دپاريز ريتا ايواري ليدا بيتوا و هر كسيك ايواران بخويني لا جنوكا دپاريز ريتا حتى بياني ليدا بيتوا

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر كسيق لأيواران دا چوار جار ام ذكر بخوينيت او اخواي گورا لآگري دوزه

0: ام فرموديا بيشوا ابو داود رواتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود رواتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا لي فرمو

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بينا جيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: محمد.
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا.
0: استغفر الله واتوب اليه.
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داوي لي خوشبون لخوا دكم.

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمودية بيشوا بخاري روايتي كردوا
0: سبحان الله وبحمده
1: هركسيك بيانيان صدجارو إيواران صدجار بلي
0: سبحان الله وبحمده
1: کس لروجی دوایی دا بکر دوی لم باشتر و نایه مگر کسیک وک امی و تبیت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبير
3: خواهي جان لد أبارينا ولد ألالينا و بكولي قناها و تو قوري خود لقناها كان من ببوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو مانا عفو مانك قناها ببنهان كردو مانا عفو مانك قناها نمان زاني كرد مان عفو مانك قناها زاني مان وهر كرد مان عفو مانك يا إلهي داوال لأكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كرا ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نوچوان من بقرب وخير ولي من رازيبة يا إلهي داوال لأكين برحمتي خوت ببزي خوت بكرمي خوت إلهي هدايات من بدا نوچوان من بقرب بروجوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالم بخوا پروردگارا رومانية بلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا پنا بالرحمي خوته هنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد هنين يا إلهي بمجنج جوانانو توبي دليان يا إلهي هاناد بو هنين بمنال بيقناهانا هاناد بو هنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو هنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ولي من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك خوت حالي مانك يا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بقراء بمن كرى خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو خود بسر مانا ببارينا تو قوري خود خوائجان او كردوا بأدب يعني كبرز من قلتوا لحضوري تويا دواء عفو لي أكين خوايا دواء لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لمو بيش كردو مانا عفو مانك قناه لمو دواء أكين وفرياي توبنا كمين عفو مانك بأمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا إلهي الصلاة بإيمة بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمتي أبينا صلاوي دلي ايمي في بقينا اشتياقي دلي ايمي في بقينا محبتي دلي ايمي في بقينا يا إلهي داوال لأكين ايمة أمتي أوين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا من ورب من خرو سرقا شكاني خوما والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا لقناه خوشوستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لقناه مردوكان من ببورا أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود لأن ببورا يا رب العالمين يا إلهي داوان لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو أكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا أم دعانا من قبولك خويا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لقناه من شؤ أجبوري وخالي من قبولك.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم آمين لا جيانامي بيشوا وخوشو اسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرس رابردوا باسمان لا أو جنقاك كناوي غزوة ذات الرقاعة و أو شتانيتي أي داروي دا ولا ناو غزوكيا ياخد لقران ودا باسي روداوكي عبادي كوري بشير ما انكرت كالقل عمالي كوري ياسر رضي الله إلى سربيت حرسياتي انكردو تشي روداوة فاشان باسي قصي وروداوي أو بياوة ما انكر كديتا سرسري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لكاتكا بيغنبري خو على جير درختيك لجير دارك لداركانا إسراحتي كردو فلا مارش مشاركة داكا أو بياوة ناوي غورتي كوري حارث بوا وشون بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وعملي لقلا كردو وباس ما كردت ماني ششكل وشتان لقرانا ودارو أدات قصيك مشهورة كجاريك بيمو عباس مكردو بس الإشارة بيدينو جابري كور عبد الله رضي بروردقائي لسربيد بو ماني جارته وفرميت لو غزوة أبوين كقراينو أفرم بسر وشتريكا وبو مشتركا زور وشون اللي تم ملبو نا أروشت همو جارك دعا كوت يعني قافلك دورة كوت واني من هلا دعا بو پیغمبری صلى الله عليه وسلم وكو عادتي خويكو سر کردهك وقائدهك وپیغمبرك دائما خوي چاو ديري همو تاشق لتاككاني کردو قلل مزقو ديار نبو بيه پرسياري کردو اگر بردوان پیغمبری خوى عليه الصلاة والسلام کسی نپراندو کسی شي لکس جانا کردو تواني لحقيقتي لپرسينو بدو عدا چون افرمي ونبزاني پیغمبری خوى عليه الصلاة والسلام وهات تنشتم فرمي تشي بوا دعاء كيوتم يا رسول الله أم بابلي مشتري شلون جيرم قاردو بدسي ونار واتو حركة جوليت يعني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي خي شي وبكا با كبير لعرزكيا لدعاء كي لعرزكيا كوت فر بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام خوي با دار يجي ياخذ با شتيك او هادو جار بابلي وشاندي لا وشتركو فرمي دي انجا سركو برو جاب يقول عبد الله رضي خويلي بدا فرميد وشتكم شلون هلا نشاطك وشال شي شتيكو دواتر لروشتنا ابوين جالش كبي غنبري خو عليه الصلاه والسلام هاتو تنشت مواني افرميد وتم يا رسول الله بس بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام برسالك الفرميد خزانه ما راك ردو ويتر هل وادرك يوتك خزاني كبيت شكرا ما بزاني لشري خندقي شال جنجي خندقة جابري كور عبد الله بيغنبري خواه دعوتي قاكاتو او ايك نعنو قواردنك زيئكا فرمتم بالله يا رسول الله خيزانم هيا فرمت بسياري لك رموتي خيزانك كتشا بتمنى قنجا بيوجنا فرمتم بالله يا رسول الله افرتكي بيوجنا ما ركردو فرمت بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي هلا بكرا ألا بكرا بوشيكي خوتو قنجي بوكش يكتنا هنا وتمي پیغمبري خو من باوكم كشهيد بو طبعا ديار باوكي بس ما كردو بيشتل لا جنگي احد شهيد بو ك ناي عبد الله كوري حرامه وصحابيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميت تاكس كسيك ك الله سبحانه وتعالى ببي حجاب سيلك الله كردو دواي شهيد بوني لو عالميت لا الله سبحانه وتعالى ببي حجاب سيلا قلا كردو فرميتي شي تمنى كي فرميتي مي بقرمواني بوي جارشكا شهيد بم افرمي الله سبحانه وتعالى فرمي من بريار مدا وبريارك قراني تي دانيه ككزنا قرتو بو يزيدونها بيتواني دعاي داو لا پروردگار كاد فرميد امي خبر بدا مواني ببواني باشكم ام نعمتو ام حاليك تي ايدا فرمي اوام من يتوني خمان إيجادين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تأخر آتكا وصحابك لقل شهيدكان كتمثيل أنبجوثة ولا شكي كردوا وفاشانيش
جابر كره عبد الله فرميد او كاتيك ناشت من دودو ناشتن بيكو لدواي شجمانك لدواي شجمانك فرميد بيم ناخوش بوكا قبركي دوان بيكو ولا عندك رواتا فرمون لدواي جاريش كجوي داو سيليك عندك لقبركان ياخذ بابلي لا فاوك عندك لقبركان اجولانيت بويا شي هل يداتو باوكي جياكاتو افرمي والله ك هلم داو قبرك لسري باوكم وقو رجوا بوكا شهيد بوبو ني هيتش غوران كاريك بسر لا شي بيروزي ام صحابي ازيان هاتبو افرموت مي رسولكات باشان او صحابيه كارو كبير خسنوب ويبزان بياونه تشومبون او شويك ابو باني شهيده بجنگ احد الوداد جابر بانكات كبان جكاد افرمي بن ازانم ك لا اول كانم كاكوجلم لبانيه لبروا كشقنابم للام شيرين تربي لتوجق لبيغنبري فو عليه الصلاه والسلام وكريها بوا لتو كشك نابم شيرين تربية للام جقل بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر من مردم وكجرام كبياني لأولا كانم كجرام قرزم للاي وقرزانم بوب درواني برا قرز بازكا وباشانش أقر لخوشكا كان هبي حوت بونو كتشي لدوابا جيماو يعني خوشكي جابرين هربوه كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيه فرمي فرمي بوشي كتشيكد نهينا فرمي يا رسول الله من باوكم كشهيد بوا اوهمو كتشي لدوا اخو بجيشتو منالن همي همي هتيون همي منالن ناكري من يشيك بيان بيت الرفيق يعني لا استي اوانا بيت لتمني اوانا بيت لتمني خشكان ما بيت بلكم يا كسيك بيت تمني هبيت بتواني سر فرشتي امكاتو اداري امكات لبر تضحي داو بوا لبر خاتي ويكا وسيتكي باوكي جيب جيبكات دوات پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم کسید یکا د فرمید بو او شتن پی نافروشی او شتن مالا فرمی ولا جواب پی نافروش می پیغمبر خو پی د فروشم راکون لسر مبلغ لسر مبلغ کی دیاری کراو افرم پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم لکم ودس پی کالا گلیه لهند روایت فرمتی رسول الله اخر دی او کما فرمی شنو لزیایک تا او خیه گروات وقیک وكو بازك تشل درهم بوا بيز درهم بوا بيز درهم بار حرية كون لسر كرينو فروشنا كيو پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لي أكره بلا مستلامي ناكات لي ناسينت بو تشكو جابر فرمي بزي يا رسول الله أكره دوكو يعار اللام بتا بي أقام پیغمبر خو أخرين بي بقرو بمدينة طبيعي لي كريو بسريو بهتا مدينة دواتر كأغانا مدينة جابر فرمي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام شو بوا مزقوت منيش كشوما مزجود سيرم كربي غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم ناو درجا كابو فرمي وشتركت هنا وتم يا رسول الله وشتركة يا وأخوان بقولك والله بيتوا وشتي شيء تملو بخير لا لا لا ظاهرية فرميت بيا غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم ببلالي فرمي فرمي برو أو مبلغي كركة وتوين لسني بيدري وبوش زيادك إذا سكان ركة وتوين بوي زيادك فرمي إضافي كزوري بوصل خصم بيا غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم باشان وشتركة مايو سابقی دامه روشتم دوای دور کوت مو توزه دور کوت مو انه هاتم چن الله پیغمبر خو باندې ک علی صلوات والسلام وتم والله اشی ما بوت خیر نی مشتر اشی ما بوت افرمه ک هاتم خدمت پیغمبر خو علی صلوات والسلام رسول الله علی صلوات والسلام فرموی بروشت کش بو خوت افرمه وشت کش دامواني وشت کش پی دامواني مبلغ کش یامت جابر فرمید او زیاده که پیغمبری خواه ابوینه یا ابوینه هر حالم گرته بوله کیسه که ابو وکو برکت هر زیاده کرم علا کن پی خلقه مثلا او پاره با هر بو برکت لشوه نکای ابوینه فرمید حتی روداوکان حره که سردمی فتن و امانه که پلامان مدینه دره لو روداو نارحتو دلت زینانه کیسه و اوی که هبو زیاده کم همی طالان کلاو بره أقر الله كردي اللي تظهرتوا أو في تنانا بازكين ك أو إضافة ونابجي وناشية يعني كتيكرا وهر وكشون زوكرا وتن أو سيرة وتيك الله يكرا أما إيش يقول لو إيش تعنيك رويدا ولا لا لا قرانا ولا غزوكتها جابريك ور عبد الله رضي الله لسرب لخوي لباوك يشيبوا معنا جرتوا أنا باشان دو إيش تعنيك رويدا لقرانا وعنده عبد الرحمن كوري عبد الله كوري مسعود عبد الله كوري مسعود رضي الله لسرب كوري شينا عبد الرحمن لباوش يجرتواني وتل عبد الله كوري مسعود ورضي الله لسرب أفرمي لو غزوة أبن كجراينا واني لا ما نابو لشوينك لجيجاك لا ما نابو
باڵندەیەک تەیرێک هات دوو بەشکەی پێبوون باڵندەکە خمڕەی پێڵن باڵندەیەک ئەڵن هەندێک لە چۆلەکە گەورەترە فەرمێت دوو بەشەکەیمان لە ناو کولانەکە دەرهێنا دوو بەشەکەمان لە کولانەکە دەرهێنا ئەڵبەتە بزانە تەیر بووە بۆ جوانیە بۆ هەرچیەکە دوو بەشەکەمان گرت بۆ خۆمان ئەفەرمێت ئەو تەیرە ئەو باڵندەیە هەر دەورە خوری دەین ئەهات لە نزیکمانە بووانە لە نزیکی پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵات و سەلام هەردوو باڵی ڕائەخست و ئەکەوت لە تاوە ئەفەر پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵات و سەلام ئاوە سەیری کرد فەرمووی من الذي أفجع هذا بولدي أو شيوي عزيدا أو من ألكاني لساندو أفرمي أتمنى يا رسول الله بشكاني ما قلت فين بشكاني بوجرنو لساندينو بشكاني دايواني يشيش كها أو شيوي أو روداوانا هر الله كري مسعود عبد الرحمن كري جرتو فرمي دانيش كان أو بولا هل بتكلان داوكو عرزم كردن أو منطقية نزيك لمدائني صالحة يعني لمدائني صالحة وكبيوتي مدائني صالح نزيقونا تولي بي وشو نقبوا دارو درختو أماني زورت يا أبوه كلاين داو هلبتا شعر ميرولي قوريت يا أبوه شعر ميرولي أو الصحراء أو منطقة نعاتا ميرولكاني قورا يترى عزيتي صحابة كان ينداو مثلا بيانا هل قراون إزعاجيان كردون عزيتي ينداون بيغنبري خوابيني الشيشك لشعر ميرولكان سوتاوا فرمو چه و شهر امرو لی سوتان دو؟ تیم الله یا رسول الله ایم سوتان من فرمو چونش دیوا اگر؟ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربه الا ربه چون سزای شددن با اگر ای هاور؟ غیری پروردگار رگا ندره و کس با اگر سزا و عزیت و تعذیب کس بدات او من هیانن که سیر کن برانی خون پیغمبری خو علی صلی اللہ علیه وسلم لغز وکانیا مبادی و اسوس ما بودا ارجیت چکه ایمان ببزانیم زمني تشريع شرع وداناني أصول وشرع كبو مانديت أو زمني كوحية أخوار وكبيغنبار إخوة وجودية عليه الصلاة والسلام لدواي طوابوني وفاتي بيغنبار إخوة عليه الصلاة والسلام بشغاني وحي اشتقنا ما بيبو تشريع جارش كشرع دارش نوا داناني بنا مع شرعي كان هربوي أم جيلة أم جيليك لخزمتي بيغنبار إخوة ابن عليه الصلاة والسلام لبوي أو بستو ساسالة دا أو جيلو نويان كتشريعات كاملة إسلامية حتى روج قيامة دبل لنا أمانة تطبيق بيت لنا أمانة يكيك داب بزيت هل برو روداني أم بابتانا بو تثبيت كردن وداب زراندن وشسباندن شريعة بو دواتر خودي خوان بلا زايدا بو دواتريش لبو دي مشاكل لغزاكاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام شرائع ما في ركات آداب تعامل كردن حد يشكل لما أنا ما في ركات وقائدة كشك قائدة كپیغمبر عليه الصلاة والسلام الله إلى السلام تا أو بري لي برابي لي بردي وتا أوبر تضحية وقرباني وتا أوبر حلم لزانين كالله سبحانه وتعالى بخشية بيوكو بيغنبري كيكا تطبيق يكاتو شرائع ما بيادات لو رداوة دو جار بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بونا وسيتوانيكا بتنها مثلا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لقل ها ولكانا شاك بوا لقل دجملا كانا شاك بوا لقل جيرا وكانا شاك بوا لقل أواني كيوستو يعني اختيالي كانوا بيكوشن ما مليش كي كردو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بل كدا بزيوتة أم رحمة بسوة زي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تنان بو آجل كانجا كإنسان إش عادة لدر تكون درو لمانا قلش تيك ضب دينا بتاي بتي جيش براني خوم هش تيكوكو جيش اسبانيا جيش اسبا لقر بيتو قوانين يكو قيام يكو مبادئ يكي باش راي نقري هش تيك ناقر رتواني شر لقل دجمنا أكاد لو بيواد دجمن هموش تيشي بوي حلالة هموش تشي بوي حلاله لبر او بلامار اداد انسان او اندفاعيتي ادرس بي انسانش مخلوقي كا قلبيتو ضوابطي ديني نيغريت لهم مخلوقيش كخطر تري قلبيتو بيات العاني درندي لحقيقه لهم مخلوقي خطر تري قلبيات او ناحيه ايش تشتي انا يلا تو انسان وكو انسان اسلام هاتو ضبط اما اكاتو انو او الك الهامي خيرك واخسوتنا ونفسه وانا تنميه كاتو قوري كات او الهامي شرك الله سبحانه وتعالى وكو الهام فيه كردوين ودور ذا كم اكاتو ناجي ليتا وكو جنب طبيعي بروات هاد بو رحمتي الله سبحانه وتعالى تنانت بو اجل كان جاء لي رايك بابتي حسك قوسك اشارتي شبيه بدم كزور بازك لي بونمونا كشتني اجل وكشتني حيواناتك كزريلي هي وك بكوجرنيان كوجين بتايبتي جي سالم روجاريا مثلا احداث روداوي كزور ابينينكا كومالك بابلين حاشا لما زوجي لهم كومالك بابلي صق بلا وتو بشاركانا زوجة حادثة بين الرداء وبيني جائزة أمانة بكجرين يعني كجرين
شلون معامله على قلاب كريت البته قصي ام بابه غريب نيه لتاريخ الاسلامي ده شكا بكيف المدكاني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وشوازي بكيف المدكاني بيغنبري خو جورك لم حالتان الرويدا وبيغنبري خو تعامل الى قلاب كردو تما شاك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لزمانك لزمان كان فرماني كردو فرمي تصاق كان بكوجن لزمانك دواتر بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام نهي لي كردو ربي كردو فرميتي امانه بوشي ان كوجن شيان ناول مصغان ابو ازن لنا هنا بو أشياء أو زمانيك بونة الزرية شيء جورة أو عليك زر كان ده بيعمل بري خوا أمريكا دو بيعمل كوجن شو كأجل بيت ما يكشتنو عزداني خلشوا أمانة بيعمل بري خوا بريالي دا أو خلشوا بو ترتيب كردو تاو كوبشن بيعمل كوجن إن جا جارها بو استثناءاتي كردو أو نوعان ما كوجن أو نوعان ما كوجن كبو زرية جورة شو كأجل بيت الزرية ويخلق كوجيد يعني مالك أو لكاد يعني تاو خلق توقينات أو توقادرو كوشنو أو سرا رجع أداة كبيعمل كوجي بلاهم بلاهم او درگاه نکرده تو آن هر کسی که استاد آن بکیو تکشتنی، او آجلا بست زمان آن. ضوابطی تیاره. تو نکرد با جریدی صجیق لشونه که هر چی او حیوانی محفی کی تو آن. حبیب بیام کوچی هم بیان. بوچیم بیام کوچیت. پسشان نکرد تو حیوانی لو حیوانانه بسکی لگلایه. بسشن بیو کوچی یا بسکانی بیانو یا بسکانی کوچی خوی بیانو آنی. یا ببیه او بیام کوچن. که من همی نهی لکرده ول حق داو کشته الله سبحانه و تعالى. فاشان ريكش نترى هم كسيك بيك كابرا بسر جاده كارو بس بو سيارك بس جي قدا وزاني الشرقي شعلي تقيل شو هي يا انس زين ادا يا تعذيب يا نداد الله سبحانه وتعالى قبول من اكدم ابي خفشك بيت وكوتشون رسول عليه الصلاه والسلام خفشي دياري كردوا هم كسيك بو نبو اوكارب قالو كاتك او حادثه رويداو تحديد خلكان يشكردو تا او زر المترسيله خلق دور كنوانك او بلا شو نشكو بكريت باسلوب يشكو بكريت وبتاي بتج لي استاذ لم زمان داك بشر و طمعي بشر و جشعي بشر شو يعني بيجي اجلك نيشو تول الحقيقه ده واقع عام دار وبرد وشاف وشي وهمي بوت شو اللي اشتجبوني ان ضروري انسان زورجر هي ضروري يا حو خان ودروزك على شو انك ولا جكاك او هرشي حيوانات وتير وتير همي بهلاكه ابات او زياده رويك انسانك على حق ده لبر وريك ندرا او انسان ترجع شو بكتو بهوسي خوي مع عمل لك الله ما شاء الله نياك وبيك وش مفروض سؤال يجنيك مس حكمته ده صلاتك اشتيك كبيك بأسلوبك زررنا ده ما دام ما واشم بناك شو ديني الله سبحانه وتعالى دينك هربو بشرني الرحمة بيبو بشر رحمة بهم وشتي سوزو بزيه بهم وشتي هربو يبي غنبري خو عليه سلام أجل هاي فرمت كز لو نكوجيت ناي كردو كز عزيتي نداد كز فلانش لو عزيت نداد نيجتو عزيتي وشتيك بدن كباري بسرو أكري بو انسان حالته قرسي تيارو زنبيت اما ايش خلو درساني كبي غنبري خو علي صلاه والسلام لو غزويا وهاتو تبيشو رويداو باشان بدوي اودا بي غنبري خو علي صلاه والسلام بردوان بولن اردني سريو مفارس زورن ابو بكر الصديق رضي الله عنه سلمي قيادي سريه شي بيكردو عمر بن الخطاب قيادي سريه شي بيكردو محمد بن مسلم قيادي سريه شي بيكردو تا او قبائل عشائراني كجي مترسين وردور دبي غنبري خو علي صلاه والسلام تمام كات من يشغل سريانه بازكم تا او كوبيش عمره قضاء شوكا اوي كشت يا دا رودا بيدو جي سرنج بيد اشاره بيدن سريه جي بناوي سريه غالب كري عبد الله ليثي رضي الله الى سربيت امها والله پیغمبر خو علي صلاه والسلام اينه له منطقه يك كبيته ميفعه ما عندي قال ميفعه لحق قد انك ميفعه لما جي رمضاني صالح حوت هجريه يعني لما قد ذاك يساتي پیغمبر خو علي صلاه والسلام سريه غنيره بو منطقه ك صالح حوت هجريه حاليا داخل صالح حوت هجري بو لا محرم وكهاتون غزو كان واني لصالح حوت هجريه انت است پیغمبر خو علي صلاه والسلام امركات بم قياده صدو سي لها ولان صدو سي لها ولان ان كانت مفرزيكو انيرت ام منطقه 38 ميل 38 ميل باراسي نجد لمدينه ودوره 38 ميل باراسي نجد لمدينه ودوره كادن بس او منطقه جنگ رو اداد لبيني هاولاني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لقل او قبائل عشائراني كلو منطقه يعني ابو يشكل رداني كرو اداد لم غزايا اسامه كوري زيد رضاي پروردگاري لبيت يشكل جنديكاني ام غزويا ياخذ بابلين ام سريه طبعا ديار اسامه كوري زيد وكو مجارك باسما كردوا
خوشویستی پیغمبری خواه با علی صلی اللہ چون زیدی کوری ثابتی باوشی تبنی کردو پیغمبری خواه علی صلی اللہ دواتر قرآن تبنی هلوشان دو چنان پیغمبری تو زیدی کوری محمد زید و اسامش خوشویستی پیغمبری خواه با علی صلی اللہ علیہ حتی فرمید اسامه فرمید زورجر که دا انشتی پیغمبری خواه دا انشت منی اخست سرانشی منی اخست سرانشی حسنی کچزای خوی اخست سرانکی که هر دکمان دوات آوا هر دکمانی که کرده و گوشین بیکوانیو ای پروردگار من امانم خوش بیت یعنی لآستی کچزاکی خوی پیغمبری خواه علیه السلام تعاملی لگل اسامه کوری زید دا کدو رضای اللہ لسد بکا گنج یک بو حتی لدوای وفاتی پیغمبری خواه علیه السلام لپیج وفاتی قیاده جیش شیداتی که ابو بکر قیادات اسلامی همی تیه قیاده که شیداتی دست اسامه کوری زید و ابزان شباب و گنجی دوری پیغمبری خواه علیه السلام لچه آسته که بود اسامه کوری زید جارت و فرمیلم غزویه منو برادرشی که انصارم لا لا لا انصار کان کوتی نویزی یه شکل جنگاور کان که مرداسی کوری نهیک یا خود اندگان نهیکی کوری مرداس که مرداسی کوری نهیک صحیح تره افرمید کوتی نویزی رای کرد جنگی کرد و رای کرد لدست من منی شوانی کوتم برادر انصار کم گر رای وانه من هر شوانی کوتم تا چو مسری که چو مسری و تی لا اله الا الله شو شیرکم لداینا و کشتم که گرای نو بو مدینه هلبتا اصحابی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم هیچ تک نبو کرد دل یعنی بمین نیبن اولای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم چون قضای قضای قیامت و قضای بردنو و اجر و پاداشت و هیچ تشی کنیه افرمی که چون بو پیغمبری خواهم جرائو علیه صلی اللہ علیه وسلم افتی فرمی اقتلتو بعد ان قال لا اله الا الله يعني أسامة توقيك وشتدوك هاتيك دعا ويوتي لا إله إلا الله وتم أرلا يا رسول الله تأكيد ما أقول لتسيش مشاركة وتي لا إله إلا الله يعني ظاهرا وادي على نتسليم بونا ونإيمانا ونهيشو لتسيش مشاركة وتي لا إله إلا الله بوي وشت پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي هلا شققت عن صدره ياخد عن قلبه تو دلت لتكردو بزاني لترسا يا لحقيقه دا ما دي بيت المسلمان هدف تي دا ابو اويك جنگا كاين لحقيقه دا ابو خلق بغرته بو اسلام هدف بريتينيا لما حفكرنا و عباده كردن لحقيقه دا وني علي كوري طالب ني ابو خيبر شو دعوه انك هاتني اسلام واني ابو خلق بيه مسلمان بو ما باشتر لفلانش بو تو باشتر يا كسبيت المسلمان اصلي قصدك لحقيقه دا ابو قرانوي خلق وبربس برينا نهشتني بربسته ونهشتني أمة رسيانة كده تسر مسلمان وسر عالمي إسلامي وسر سباي إسلامي وسر دولة إسلامي كأمانة هموي واردة وجهادة وهروها أبوها القرطني ظلمة أبوها القرطني دفاع كدن ضعيف وبيد صلاة ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان باش يعني شي جنناك لك هاتك ده أمهم وشوساوة هي جن هي شوسيتة ومنعل هي شوسيتة وبياو هي شوسيتة وظلمي لي أكريت يعني شي أمتك النتوان برنقال ونو حصن بويا که باشه که جیاد به هالگرتنی ظلم استم و ناراحتی را سخال شی مقبول نیه که او بکره. بلام حقیقتاً شتیش که من نیه پال نربی بوی که بلای حسکی خلق بکشیده. چون جیاد خودی خوی عبادته. این لخودی خوی دا عبادتی که پرستش که با انجام الله انجام دری همو کسی آستی و اینه که انجام داده حق قدر. همو کسی الله سبحانه و تعالى او فضل کرم این عادته کبته مجاهد لپنای الله. چون عزی شتی خوی ابخشی میسانه شیرین تری شتی خوی ابخشی. اما دی روح ببخشی. نقريته واني شد همو تسليم كان كاو دقمنا انسان بتوانيت همو انسان لو بقات او مستوى ايماني كهرشي تخذيلي شيطان وساكت نو شيطان وساكت نو شوار دور ونظام شي ما تاثيرتي نك كرسا اسامه فرميت وتميا رسول الله فرمي بو شي دل شكر باشا شي لم لا اله الا الله ياكل رج قيامته شي لم لا اله الا الله ياكل رج قيامته اخرته اسامه وسامة أو خوشويستي كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام خوي پروردي كردوه لبردسي خوي باقشي قوره بوه بلام نا ما بابتي كبابتي كدينية سرزنشتي كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أفرميت أول دي بيوتمواني حزم مكر أو دقيب من بمسلمان بو شكرا قد أو دقيب من بمسلمان يجوب ما قبله وانيا يعني بيشكو بمسلمان بونها مشتكي بيشكو أسريته واني أقر أو كاتب بيش مسلمانتي بمكردايا إساء مسلمان مو يسري واني دعاء فرموا عهدكم دابا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وتم والله
لدواي أموا لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. الله يشرنا قام لقى الخلش قبل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هربويا وسامي كل سيد لجنجي جمل وصفينا أمدنا بجنك سعدي كريبي وقاص رضاي الله إلى سربيت يشك لبيان وكان كأهاتنا عنو جنك بكا أيوب يشم شيرك من بني أبوم جاكات وأنا كام مسلمان وكام غير مسلمان كام مستحق كشنو كام مستحق كشتنيا يشي يشكل لبيان وكان هم جالق يفرمو شرناكم لقال كسيكا وسام شري لقال أنا كات أتا وسام أنا بينم شو شر كان هيك شو كعهدي داو بيا غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم شر لقال كسيكا أنا كقبل لا إله إلا الله بل أنا مبدأ إيشي جوريه لقال شيء واضحة يعني نابس استخدام بكريت شو كأم شخصك الله لا إله إلا الله دربريني يا كمي لا إله إلا الله أتي تبودني مباشرة الحكم بس أنا أم شخص هذا يبغى يدرو أكاد تا دعاء دعاء تقدر أكبيت شو كحكم دان لخدي شخصي خوتواني بس رشتك ببيع أو مشتكاني ببيني دعاء تري رغيب أنا دراو تونا واقف إيش كله بيني وا هل وشين رويش يدين لي بيني وا بيني وتدروب كات بيني وتشتيش كبك كبيت شواني لا إله إلا الله بيت إيش دي ديارنيه إستا يكم دكيت لا إله إلا الله شو نيكوجيت بوي بدي وإيش كشان الرش كل حقيقة دا بينيني نبينيني نواقض لشخصك هل وشين رويش إيمان رغت بينا ذاته بالله والله دروه كان لشيات مالك شكو ما حادثه ايش كمان ابراهيم عجيبه يعني يشغل هاولك لهاول ايش كوبه مانجرته انا محمود كوري ربيع كفر من ذكر البخاري ومسلم اجتهاده محمود كوري ربيع هاول ايش بيغنبري عليه الصلاه والسلام ليش ايش كل الصحابه كان ابو مانجرته كعتباني كوري مالك افرمي عتباني كوري مالك فرمي تشاوم توشي نخوشي بو كذبو يتر تشاوم لتشاوي لدس داوا زور كذبوا او شو نشكا امي انصار او قبيلية نجمع انتياك طبعا همو لمدينة دا جغل لمزغوتا كي بيغنبري عليه الصلاة والسلام زور جرباسم كردوا زور بي زوري قبائل كان ياخو دقارك كان مزغوتي خواني انهبوا كجماعاتو نجي جماعاتي تياكراو هلوكو شون مثلا لهمو قرشكا مزغوتي لقركانا مزغوتا بوا حتى بارك عليه الصلاة والسلام زور جرباسم كردوه زور بي زوري قبائل كان ياخذ قرك كان مزقوتي خواني انهبوا كجماعاته نيجي جماعات تياكراو

فرمیاد او مزگوتش بینی منو او مزگوتا دوله باران دریبوی هر کاتک باران به باریایا او انده او خلاصا اتر ناراحت بم بچمنه او مزگوت و خبره کوم نار بو پیغمبر خو علی صلوات و سلام یا رسول الله بکو بیت لما لکما لشونه کانو یجن بوب کی بویلو شونه من خوم نجو کوم کو داول پیغمبر خو علی صلوات و سلام پیغمبر خوش بدم هم کس کو شو پیری جنګ حتا بدم منالک شو كما حقيقة بيغمبراتية وجل وش أويك فعلا الله سبحانه وتعالى كذوتي بجوانترين أخلاقنا هي بردوا وأويك خلق شويني بكبت أفرمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي بس ديهم بروجي دوائتر لنزيكيني ورويا هر خوينا بركو بركتي شكا أبي بكر صديقي شي لغلقوا هنا أبو رزاق الله إليك افرمه که تجربه پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم پیش ویدا بنشی فرمی جاله شونه کم پی بلکه که اتیونی جیتیا که بانو جکو بکم لیه تا او کتاه ما شونه که پیغمبری خوانو جیتیا که دو قبله و همش تکی مضبوطه رجل دوای او کر رسول علی صلی الله علیه و سلم کر رسول الله لو شونه نیش بکات وانه افرمه پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم نیش کی بکردم بلام نان حاضر کرابو نمیش برات میار صل ناروش کنن حاضر بلو نان بکوید نانشان بو حاضر کردمو بد عشیره تو قبیله و جرک کزانیه پیغمبری خواهی علی صلی الله يتر حموي هاتن بو بقلا بالغي مالكن پربو هاتنا خدمتي پیغمبر اخو علي صلوات والسلام رسول ايش لو لحظه هل بت لحظه يك ابوا خليك نيوجك بو نيوجك سنتي كردوا افرم لنا اخو انا صحابه كان قسي انا كرت لنا اخو انا قسي انا كرت ناوي شخص ايش كان هنا ناوي شخص ايش كان هناك مالك كوري دخشني ناوا وكان هو اول شويه او جارنيه ايش يقول لواني كليو دانش تبوتي بابا باس ايش يكن هو منافقة هو منافقة پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام كتوابو فرموا چون علي منافقة اي الا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بشيويك يبتغي بذلك وجه الله اي شايت ما ناهينيت وبس بو خويا اخلاصا فرمي يا رسول الله الله ورسوله اعلم يك نقطه زور ورديت ياير الله پروردگاري زان اميان ك خالصا من قلبه يا خالصا من قلبه يا بلا يما اونديك ام بيا وابين اما نحن فوالله لا نرى نايبين ك حديثه الا الى المنافقين ابين دائما قال اوانا هل بتا خلقانك زاني انا كان خلقان الرازدين مثلا يا رسول الله ما يبين قال اوانا دانيشت قصلك الاواكات پیغمبر اخو علي الصلاه والسلام فرمينا الله سبحانه وتعالى كسق ناخات الدوزخ ياخذ من زي نادر ناخات الدوزخ كوتبتي لا اله الا الله محمد رسول الله تنهام بس في الله ابو سبحانه وتعالى سيدي كم بلا ام جوره تعامله ك بيغمبري خو شي رازكاتو اني تو شخص هيك اللي انا بيني وشو اللي بيني وبيني ما قال انا داني شي ولا قال انا قساك كمان بو باور ما او مجلسي ابي هاو شوي او مجلسي ساو كولواي مثلا تو هیچ کس لا مسلمان جناب يشتكي لنا بين ناقض يك هل وشن ريغ هل وشن كان دين ولا ابرايك لدزاني اعتقادك اشتكلينا بينيو اي بيني ولا فلان كسابو كقال فلان كسابو كوات منافق يا كافر ابي عمر قايس تنفرمي اشتيا غنابيت هريك اميه كرسولنا هي ليك دو جاء محمود كر الربيع افهمت ام حديثه من شويه جرايواني ك لجنجي فتح قسطنطينيه ابوين لسردي معاويه كره بسفيانا كيزيدي كري كردبو بقياده جيشك بلاماري رومي عنده قسطنطينيه فتحكن افهم قال يدانش تبوم او حديثه مجرايه وتم او صحابيه اتبي كري مالك او ابو جرامتوان ابو ايوبي انصاري شو يلبو فرمي والله لا اظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط والله قنعتناكم بما

Moi, il y a des choses qui sont très importantes. Ah, bien sûr. Si vous avez un salaire, vous avez un salaire. Si vous avez un salaire, vous avez un salaire. زور ناراحتي كردم قلت والله اگر عالم جنگا نكجرام ابي بشمو انا جارشكا بو خدمتي او صحابيه اگر ما بيت تا اشمو ابي ابي بسايل لكم واني غمان شي لكم بزبه القدر الله ابو ايوب ينصاري لو جنگا وفادك طبعا ديار مشهوره ابو ايوب ينصاري خدي خوي وفادك بزف صحابيه فرمك قرام واني شوم بو مدينه شوم واني بو خدمتي اتباني كري مالك کسیم کرد ل مزگوت که خواه لشونه که خواه آنها هر دو شاید شیر بود تمنی تمنی کی زوری تپراند بود شوم او خدمتی که شوم او خدمتی فرموده که او خوب جرمانی که رج اوشته کروی داره ل مالکی آوده ل سردمی پیغمبری خواه علی صلوات و سلام باوی که خلق فیر نبی ل خودی خو احکام هر رجکات که تنها بینی نکی بریتی به ل کومالک شد کنواقیت نی لحظه کد اما يبدو قسكي ابو ايوب انصاري دري اخاتك اقوالي پیغمبري كو علي صلوات والسلام بو خلشك كوتي لا اله الا الله محمد رسول الله وكو اسامه كوري زيد نكبته همون واقض الاسلام هل بو شيرته انا بس تطبيق كلي هادو دي وكي الخطر هادو دي وكي او دي واش انكتو هر كسي قلت لا اله الا الله مشك في غماني لبكي وان هر كسي كشوتي لا اله الا الله غير همو كفريات الدنيا شي لدرك هربك كجان لا شقفت عن قلبه هادو شي هر باطل و پس اینجور رگان داد پیغمبری خواهی سلام و الله سبحانه و تعالى رگان داد انسان به بیت حاکم بسرشتی ناودلی خوشیده. تو بیبلی اون نه اون درون نک اون درون کار راز نکرد. تو چه زنی راز نکرد؟ چه دل دیوا؟ یعنی هر اون ده حزن کید. یعنی اون ده اشتکال نفسیتی خود داره. اویش اشکال او غزوانی که لو سرایانی که پیغمبری خواهی ردیتی علی صلی الله و سلام او درس قرصی تیادا فری اسامه کری زید و فری امش کردو. لدواء ما في غنبريكو عليه الصلاة والسلام لما نجي ذي القاعدة كيتر صالق دوران كاتو بسر صلح حديبية ألم ما نجده في غنبريكو عليه الصلاة والسلام بانقشاكا بناوها ولانا كوا أروين بو عمره لسر اتفاق كيبار كقريش برياري عند لم صالب قريتواني وعمره كانكات لصالي دهاتو لعيني كاتا بيتواني ريقاد دين بماوي سيروش بي عمره بكيت كبي اوتي عمري قضاء او عمريك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قضاء لسر او حلفيك كراوه بوشسباندني او بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام اكويت الريب وعمرك كردن لرقات شي روادات ولا ناو قريش ولا ناو مكه برامبر بيغنبري خو هوالا شي روادات وبدواي او شي ابو زريل دواي ام عمريك بيته معي فتحي حقيقه بو فتحي مكه هل يقرب بو درسيداتو داو كلام الله سبحانه وتعالى ورحمه ورحمه بيبك طاعته عبادات ما يقبل كات يقول او بيغنبري رازره دكوما كاتو لقد هاولا كان أقوم أمكاتو مجلس معنا جزي كاتو لمجلس في غنبريكو عليه الصلاة والسلام لكم كردكان ما خوش بيت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكد عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لا دنجی اسلام و ام برنامه تان پیشکش دکرید. برنامه بها برزکان ام برنامه لامادو پیشکش کردنی ما مستان نوزاد گرد عازبانی. برنامه بها برزکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسران بنراني راديو دنجي إسلام صلابي إخوائي جورتان لسربيتن خوش حالين كأمروكش لبرنامي بها برزكان به ایوی عزیز و قدرگران گیشتی نوا هیوا دارم کوا بتوانم لبرنامه امروکا سودیک سرتا بخوم به ایوی عزیزیش بگینم تاوکو لقیامت دا امبابتا ببیتا توی شویک بو منو و هر وها فریامان بکویتن. برزان خوشویستان دیارا کاتک خوای گورا کوا مرووی دروس کردو وروا ام کونه دروس کرد کومالک خصوصیتی داناوا بو او مرووا تاوکو او مرووا بو خصوصیتانا نزیگ بیتو لخوای گورو وروا بتوانیتن رزامندی خوای گوره بدست بهینیتن. یکی چیز لو تایبد مندی و خصوصیتانه اویا که خوای گوره هندگ روز و کات و وقتی داناوا که کار کردن تیدا عبادت کردن تیدا مضاعفه للای خوای گوره و تا ازرو پاداشتی چند باره که لطاو روژکانی ترو لطاو کاتکانی ترو اما طبعا دیار نزیگ دبینو لا او روژانی کوا با نومینی عادیان لناو خومان لناو کردواری خومان دا مشهورا و با عشر ذی الحجش لناو علمایان و زانست خوازان دا مشهورا با پی بدواده چونم دیاره امروکش کراواتا تواو کردنی منجی ذو القعده واتا بیانی با پشتیوانی خواهی گوره اگر خواهی گوره تمنی داین اما داخلی روزان یک دبین که ام روزانا زور زور عظیم و گوره و تایبد منده للای خواهی گوره کواتا مادام تایبد منده براستی پیوستا لسر ایمی مسلمان لسر ایمی ملتزیم با پیامکی پیغمبر و علیه الصلاة والسلام که خو من مشغول بکین بکو ملک عبادتو ذکرو طاعتو امشتانه که استا بششان لیرما با پی مزالکاتا کمان آماجی پیدا کین برزان خوشویستان که امر روزانه لکن خوای گوره دا تفضیل کراوه لسر روزه کانی تر وکو علمایان دلین امنو روزه زور زور باشتر و چاکتر لا در روزه کی که با آخری منج رمضان مشهوره و و مقارنه ان کردوه ام دشوی منج رمضانش باشتر و چاکتر لو شوانی عشری ذی الحجه کوات روزکا افضلیتی چی تایبتی هی للای خواهی گوره بوی بو اوی ایما ام در فتح لدز ندین برزان خوشویستان چوکا نازانی نیمە بەڕاستی سارێکی تر بەم ڕۆژانە دەگەینەوە یان نا. لەسەر ئەم ڕۆژە تایبەتمەندیانە من یەک فەرموودەی پێغەمبەر دەهێنمەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام بەرزا خۆشەویستان کە بەڕاستی بەشارەتی یەکجار خۆشی تێدایە بۆ بەندەکان بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ زەخیرە کۆ بکەنەوە بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ ڕەزامەندی خوای گەورە بەدەست بهێنن بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ نزیک ببنەوە لە خوای گەورە. تەمەشا بکەنم فەرموودەی پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاة و سەلام ما من ئەیام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا سبحان الله تعالى إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. سبحان الله. فلم يرجع من ذلك بشيء. بلى. إن زادين سر شكرنوي أن فرمودا برقا برقا واتا بوأوي جوانتي بقين كبزانين إيما لم روجانا دا تبكين باشا. بيغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام هج روجيك نية لو روجانا دا ما من أيام أفضل وأعظم عند الله نية لو روجانا قورتر وباشتر وتاكتر للا إخواي قورا خوشوستر للا إخواي قورا كتيدا مروف بندا كارو كدوي تاكي تيدا أنزام بداتن العمل الصالح وشي عمل واتا كار كردن صالح واتا باشو تاك كواتا ليرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ام عمل صالحي تحديد نكردوا بكاري چي تايبتوا كبربون من تنها قرآن خويندنا تنها بروجوبونا تنها ذكر كردنا نخير بلكو العمل الصالح وشيشي جرجيرا هرتي كردوو أقوالي تاكهيا دي تجير جير تتري أموشيا دي تجير مصطلحي العمل الصالح كما تمشابك خواي قورا أو درفتي داو بمرو فكان كا تؤقر عملي صالح كارو كردوي تاكو تاكا كاري بكي لم روجانا دا بزانه تعجلو پاداشتیک وردگری عزیزان خوشوستان بو یو کوتم یعنی ما بیانی بپی بشی چی زور لتقوی مکان بیانی دبیتا یچی ذل حجا ک داخلی واتا امروجا گورو عظیمانه دبین بو یا بو ایمش لدستین دین واتا کا پراستی كوا أمكارانا أنزام بدي إنجا من هذه الأيام العشر واتا أو عمل صالحاني لو دروجة دا أنزام بدي براستي زور زور خوشويستو قورو باشو تاكل لا يخواي قورا تفضيلي هي لسر همو روجة كاني تر لسر همو أو روجاني كا لصاليك دا كهندك دار زیاتر لە 365 ڕۆژ دەدە یان 365 ڕۆژە کەواتە ئەم دەر ڕۆژە لەناو ئەو ڕۆژانەدا لە هەموویان لەلای خوای گەورە خۆشەویستر و باشتر و چاکترە کە ئینسان عەمەلی صالحی تێدا ئەنجام بدات. بۆی بەڕاستی من بە زەرورم زانی بەرنامەی بەها بەرزەکان تەرخان بکەم بۆ ئەم بابەتە و بۆ ئەم فەرموودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام و لەوانەیە برایانی تریش پێشە من مەسەلەن تیشکێکیان خستە بێتە سەر ئەم بابەتە بەڵام لەبەر گرینجەکەی منیش بە پێویستم زانی کەوە وەکو خوڕەوشتێکی بەرزی ئێمەی موسڵمان کە لەم دەڕۆژە یان لە نۆمینەی حاجیان کەوە ئەم کارانە بەیان بکەین بۆ ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست و بۆ ئەوەی من و ئێوەش بتوانین زەخیرەیەک کۆ بکەینەوە چووکە بەڕاستی کاتێک مرۆڤ دەگاتە قیامەت زۆر زۆر پێویستی بەکار و کردەوەی چاکە هەیە کە لە دنیادا ئەنجامیدا و بەتایبەتی ئەگەر لەو ڕۆژانەدا چونکە تۆ نازانی بە چ کاری خوای گەورە لێت خۆش دەبێتن بە چ قەولێک بە چ عەمەلێک واتە بۆیە لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق هيك شتيك ببتوق مزانا شتي خلق بكم مزانا كسيك شتي شي سادة دكاتن تو بهندي ورندري تو يعني استهزائي بيبكي نامن لو قولتر دكم نا لوانيا بشتي شي سادة خواهي يورا بوشت بتوك خواهي يورا لو من دي خوشو بيبكي بلا برزان طبعا كاتك بيغمبر عليه الصلاة والسلام كبرقية كما خوندو أم قصية دكاتن صحابة كان ليرة دا بسياري چان بودروز دا بيتن لميش چان دخوليتا و أواني جدلن قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله حتى وكو جهاد كردنش لبينا وخواي يورا دا خو بخت كردن جيان فدائي لبينا وخواي يورا دا حتى أمش ناقاتا أم أستي أم عملتا كان لم دروجة دا أي سبحان الله تمشاك تقولوا أوان واتي جيش بون نظركي وان صحابة كان بوي أم سيارة دا كان بوي رونكر نوبدن بو خلقاني كواتي جيش توا جهاد كردن بلي أرى والله جهاد ضرورة سنامي أم دينية بلام كواتا خلقاني كيا بونمونا مثلا بوينا رخصيتن او تلی رده ده توانی تو کواتا لو در روشه ده پاداشتی جیهاد بده زبهینیت بویا صحابه کانم بسیاره ده کن دهانوی او مفهومه بو بشه لم صحابانه تر کلمین درن لم بابتا بجوانی مسئله جیهاد تینه گیشتون رو کرنویشان بو بدریتن پیغمبر علیه صلاة و سلام ده فرمیه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله بل هذا جهاد كدن لبينا خواهي قورش أفضليتي نية لو روجانة دا واتا او روجانة بزانة تن عظيم وقورية يعني مروفيك بي روحي خوي بخد بك لبينا خواهي قورية لتكون كلمة الله هي العليا بو اوي وشي خواهي قورية هردم برز بيتنو دفاعي اللي بكريتنو خوي لبينا ام كلمة دا بخد بك بلام ئەم ڕۆژانە یشتان باشتر و چاکتر و ئەفضڵتر و ئەعزەمترە لە کن خوای گەورە ئەمە قسەی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وسەلام ئەو پێغەمبەرەی کەوە خوای گەورە دەستنیشانی کردو ئەمە قسەی ویە بەڕێزان خۆشەویستان ئەمە قسەی مرۆڤەکان و بەندەکان نییە وەلا الجیهاد فی سەبیل الله بەڵێ جیهادیش ناگاتە ئەم ڕۆژانە ئەگەر ئێمە بەڕاستی بمانەوێ کەواتە ئەجر و پاداشتی مجاهدیکو لمجاهدیک زیاتر بدست بینین دتوانین لم روزانه دا بدستی بینین بو یکا ته بزانه بیر بکو توزک به وردی ام روزانه د به سن عظیم به سن خوشویست به لکن خوای ګوره کتی ایما د مانوی ام روزانه به ساده ای بری بکی د مانوی ام روزانه بها كذاي بهندي شتي روتينيات بري بكينو كاتي غواد زانين تواو يترا وجرني قربانات وخلاص بري كي نخير براستي درفتي چي گوريا والله كنزي چي زور زور ثمينو بنرخا كإيما لسبيني وداخلي أمرو جانا دبين بتوانين رزامن دي خواي گورا لم رجانا بدز بهنين بلي برزان خوشويستان إشتان فرمو دا كماوة پیغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله پاشان پیغمبر إلا يقدادن إلا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء دلي مگر كسيك بي درتو بيتن لپينا وخواهي كورا بها ما شيوا بروح و جاني خويوا بو خو بخت کردن لپینا و ام دینا دواتر مالو سروت و سامانه کشی لو پینا و دا دانا بیتن فلم يرجع من ذلك بشيء او هیچ تیگ لمانی نجری توا واتا مرو عفوا مالو سروت و سامانه کی و نفسی خوشی بخت بکاتن الا او کسا پلو پای کی للای خوای گوره برسته برده بی لو کسی کوا لم روزانه دا عبادت و طاعت و عمل صالح و تاکی کردو بلا برزان خوش بیست جا او فرموده کما رون کردو شی کردو من بو برگه برگه فرموده کان کرد اینجا دین و سر اوی کوا بابزانین عمل صالح چیا وکو علمایان تعریفیان کردو پیناسیان کردو کوا تا عملی صالح و خوبوت من زور فراوانه بازنه که فراوانه بازنه چی تسگنیه لگر رز و حرمتم بو هندیک ما مستا کوا اقتصار عملی صالح دکا لسر تنشتیگ نه بلکو وشه چی زور فراوانه انسان دتوانی تیدا روجو بیتن اگر توانای جستیو آمادهی درونی تیدا بی والله زور زور باشا هر نو روزی تیدا بر روزو بید چکا من بیستو میانی اندک ما مستعد دلی مبستی پیغمبرونی علیه صلاة و سلام هر نو روزو که بر روزو بید یا عملی صالح کواتا عملی صالح یک لو عمل صالحانا صوما کواتا تتوانی انسان هر نو روزی تیدا بر روزو بید اما خالی یکم کواتا يجلو عمل صالحنا يجلو عبادتنا كلو نوروجا يعني أو دروجا أنزامي بدي بيست إنسان أجر تواناها بيتن أجر إنسانها توانا وقدرتي نبو بتعبتي كيستا توزك روج روجش دريجا توانا يجستي نبو ذكري عمل صالحي ترب كاتم كيستا دين سري بلا من بوي باسم كرت براستي بوي سرتا لعمل صالح كان لصوم ودستم بيكرت چون که خودتان در زنه نه فرموده چه قدسی معنی ها که پیغمبر لو حدیثه قدسی داده فرمیوتن او بر روجو بونه لومنه و انا اجزی بهی واتا پاداشتا که لیر دیاری نکراوا بای من براستی پیم خوش بو سرطا باو دست پیم کم اگر انسان قابلیت یا بو توانای هبو و باشا کوا بروجو بيتن لون روجدا امريكا كلا عمل صالحك عملي جتر عزيزان خوشويستان مسالي ما خو مشغول كردنا بقران خويندن ام نور روجدا تواني برنامج چي جوان دابني لون روجدا تو دتواني ختم قران كيت ختم چي قران لخلالي ام نور روجدا برزان خوشويستان تساني سن عظيمتو ختم چي قران كيت دزانی چه اجر و پادار تی چی لسر ورده گرید؟ کواتا بزانه یکی چی تر لو عمل صالحانه قراءت القرآن رو او نو روژا دتوانی برنامه چی جوان روژانه چوار بخوینی دتوانی زور با آسانی چار زاران نو یکا دکاسی و شر جشتان زیادیش دکاتن یعنی هنده روش چار دتوانی بدایتکان چار بخوینی دوائی کتای روژا کام که وسه زور با آسانی دتوانی ختمی چه قرآن بکید که امش یان پیوستی بکاتی چی زور نیا همو من امکاتان من بدست ویا دوائی نویجی بیانی کاتی چی زور تیتا روشر دی دتوانی یک جز اونیو لم کاتا دا بخویلیت اوکو برنامه یعنی هر کسو بپی برنامه خوی بلام من بستم دتوانی جز اکونیو بخویلیت دمینه توا وکو گوت من سرطای روژه کان دتوانی چار جزو بخوینی تاوکو بتوانی لون روژه دا ختمه کب که اوی تریان پاشان دوائی نیوژی نیو روژ نیو جزو بخوینی او نیو جزا پی موابیتن یعنی ددقه تا چارگه چی پیوشه زیادر نیا یعنی نتوانی تو یک چارگ بو خواهی گوره ترخام که دوائی نیوژی نیو روژه که یک چارگ تو دتوانی نیو جزو قرآن بخوینی به یک تاریک که وقت دمینی دو جزء اکیتر دو جزء اکیتر به همان شیوا زوربی مروفکان خواتان دزانن یعنی دوای عصر به همان شیوا کاتیان بدسته یعنی لدوامی التزاماتی دوامی نیه دتوانی ام دو جزء دابش بکی بسر نویج عصر و پیش نویج مغرب کواتا زور به آسانی تو دتوانی ختمی قرآن لم نور رد انجام بده که امشیان گورتین پاداشتی تیدا بدزده هنی اینجا برزن خوشویستان لپال امش دواتر بردوام ایسان دتوانی ذکر و عبادت لتهلیلو لسبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و استغفر الله بکی لبین ام کاتانی کوا بدست ویا بویا بدرفتی بزانا و طبعا دیار برنامه کم برو کوتای دی چی پیش برو کوتای برنامه کم پیم خوش آماجه باوش بکم کلو نور روز دا نور روز چی تی دایا که با عرفه مشورا لهر هشت روزه که تر عظیم ترو گوره تر اویشانه ویا که انسان اگر تی دا بر روزو بو او تاوانی یک سال پیشتر یک سال دواتر سبحان الله امش بشاره تی چی ترا یعنی تو یشتان سالکت بره نکردی اخوای گوره تاوانه کانت خوش دبی اما چه کسی که اما لگر انسان بکاتن اگر تنها و تنها اخوای گوره نبیتن تنها تمشاب که کشتان تو ام سالت بره نکردوا بلام اخوای گوره لتاوانی سال چی دواتریشت خوش دبیت بوی براستی یعنی درفت چی زور عظیمه اینجا باشتریش تیش کلو روشه دا که پیغمبر بو ایمه تحدید کردوه تا لروج عرفه بگو تری اویا لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كأما وارد ولا پیغمبر عليه الصلاة والسلام باشترين شد افضل ترين شد که انسان لم روج دا كروج عرفه كنو يم روج بيرتن ام ذكر زور بريتوا لفال ذكر كانو ترو لفال خوين نوي قرآن دا بالا بارزان خوش وستان به هیوای اوم کوا توانی بیتم سرتا سوده با خوشم بگینم و کو ببیر هنانه و کو با ایوی عزیز و خوشویستیش که بتوانین لم روزانه دا زیاتر و زیاتر به هوی او عبادتانی تیدا انجام دادین لخوای گوره نزیرو بینو هول بدین که ایشالله ام درفتا عظیمه والله با دفترات با ملیارات دولار ام روزانه نکرد ریتن خلکانه که استاد دلوانه مثلا دولمان بیتن بلام زور دولمان بخاولی ملیاراتی بلام اگر خوی مشغول نکاتن بکاری چاکو باشا والله ام پاره ناتوانی ام روزانی لو بکلتن لروجی قیامتا تواتا بزانه کنزی چی چن عظیما چن ثمینا چن بنرخا بویا بالا دستی نده بالا برزان خوشویستان بم اندازه دیما کتایی برنامه ام حفتش تا برنامه دهاتو بخواهی گورتان دست بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر
1: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو تهارجار هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي أما بخوينت باش تربوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت

لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين اللام.

0: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش دي قربهين دي دريا وكفا كان يشبه لها مستيك ريسر زبيدا
1: في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وصلت من بيك أفرميت حركات يك ويستان بخون ويستان بشنا نوجي يكا تانوا دزنيوش بشوار واعتاب بيد دزنيوش قد نخويت أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أفرميت كاتي تناوجيك كتو ويستد بخويت چون دزنيوش أشوري بونيوجا كانت آواش دزنيوش بقرا برو ناوجيك كتو انجا قورترين مجدأ ويا هر مسلمانكي إيمانداريكي بوخوا صلحاو كاتي كاتي تناوجيك كتو بدزنيوجكي جوانوا خواي قور ملائكي كي ترخان كردوا اينيري تناوجيك كت أما ملائكي تا خبرت أبيتو دعاد بوكا أفرمي اللهم اغفر لعبدك فلان خواهي داوال ليكم لفلان بندي خود خوش بناود أهينت فإنه بات طاهرا چونك أوبا باكيتي هاتو تناوجيك كوا أوبا دزنيوجو هاتو تناوجيك كوا ويا قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناوجيك كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقري شكم في غمري خواه صلى الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتشو تناوجيك يوب خويت
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

لم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن من

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي

الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم.

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن.

الوالد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن

قامت وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون نؤمن.

لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتعرضوا

يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء

خيرك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقنا

أتيتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب

سبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم. والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك

وأرثنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك.

سبحان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا.

استعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وإلا

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر.

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ

فاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله

عليه توكلت وعليه فليتوكل عليه توكلت وعليه فليتوكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما

قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل

أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

أعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا

قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، فألقوه على وجه أبي.

على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك